نامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة عيسى بن سالم بن عيسى العامري،

0: سلام الله عليك يا عيسى.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وفي برنامج عيون المستقبل لنتحدث عن مواهبك المتعددة.
1: طبعا أنا مبسوط بحضوري معاكم في إذاعة سلطنة عمان، وجاي أتحدث معاكم عن عديد من المواهب لي، وأتمنى أحد يقدر يساعدني في هذه المواهب.
0: نعم، وحد يستفيد أيضا من شغفك بهذه المواهب يا عيسى. إذن نبدأها طبعا بالجانب الرياضي، وش رأيك؟
1: خلاص تم،
0: يلا نبدأ بالجانب الرياضي. عيسى محب للتزلج، للتزلج بخاصة الحذاء اللي فيه العجلات.
1: إيه.
0: نتكلم عن شغفك بهذه الرياضة، التزلج، كيف بديت وكيف تطورت؟
1: أنا أول شيء بديت أتزلق الجليد على الجليد. تزلق على الجليد. كنا دائما يوم الجمعة المساء الوالدة الله يحفظها كانت تشلنا وتقولنا خلي يلا نروح فنزون، ودائما كنا نتزلق هناك. هذيك المنطقة أكثر منطقة كنا نتزلق فيها. وبعدين اكتشفنا في 2020 اكتشفنا أن في رياضة يسمى رياضة الهوكي. أنا طبعا كنت أسوي حركات في الثلج. كنت أسوي فيها حركات مثلا أتشقلب على قدام وكذا. الوالدة كانت تصورني سناب في السناب، وكانت تكتب لي تقول إن شاء الله بيدخل في الهوكي. يعني في حد رسل حل الوالدة وقال نحن في رياضة الهوكي ونريد حتى ولدش يشارك معنا.
0: منتخب الهوكي
1: هي.
0: للناشئين. جميل. إذن بداية من شغف بسيط وزيارات عائلية لمكان تمارس فيه التزلج، ثم أيضا دخول إلى عالم الهوكي عبر منتخب الهوكي للناشئين. كلمنا عاد إذن عن لعبك لرياضة الهوكي في المنتخب، المشاركات الدورية، التدريبات اللي تحصلوها، وأيضا إذا كان في مشاركات لكم.
1: أنا أول قبل كنت وزني شوية زايد، وكنت ألعب لاعب في الهوكي، ما كنت ألعب حارس. يعني كل حد كان يشوفني حركتي ضعيفة لأني أنا كنت يعني كان عندي وزن وكذا، يعني باختصار كان يضحكوا علي.
0: تحديات.
1: إيه. زين، قررت إني شوية أعطي جهد حل نفسي وأمنع نفسي من الأكلات وأبدأ في رياضة قوية.
0: جميل جدا، حلو. يعني الحين مستمعنا العزيز عيسى جالس يخبركم عن بعض التحديات اللي واجهها في بدايته في الهوكي، والحديث المحفز هذا يمكن لكل شخص اللي يواجه صعوبات انه ما يستسلم. اذا بداية كان فيها شوية صعوبات في الحركة بسبب زيادة الوزن، تنمر يمكن حتى مثل ما قلت، ولكن عيسى اثبت ذاته من خلال مهارته في رياضة الهوكي وايضا اهتمامه بصحته. السيطرة على موضوع الاكل ما امر هين ابدا عند الجميع حتى كبار يعني، فانت ما شاء الله بهذا العمر استطعت انك تتغلب على هذه الصعوبات. كلمنا اكثر عن مرحله انتقالك من هذه الصعوبات الى ان اصبحت ما شاء الله لاعب مميز في المنتخب.
1: طبعا بعد ما نحفت يعني سويت اكبر جهد في حياتي. نحفت الحمد لله، وكل حد كان يعني اللحظه اللي كنت انا وزني فيها زايد كان كل حد يقولوا لي روح حارس، عيسى روح حارس، عيسى افضل لك تروح حارس. وأنا كنت يعني ما أريد أروح حارس، لأن كنت أشوف يعني زملائي اللي فارس العوفي ويوسف المحروقي،
0: يعني تتحمس تلعب معهم في وسط الملعب.
1: أنا أشوفهم يركضوا بحماس، فأنا أتمنى كك أصير نفسهم.
0: أنت تزلقوا بحماس.
1: كنت حلمي أني أصير نفسهم ونفس لياقتهم القوية.
0: سبحان الله.
1: فكان كل حد يضحك علي. و بعدين أنا رحت بيت زميلي فارس يوم من الأيام ولعبت معه وكل شيء. يعني كنا نلعب دائما، كنا فارس هذا حياته كلها عن هوكي، عبارة عن هوكي. يعني في البلايستيشن يلعب هوكي، الحقيقي يلعب هوكي، يعني تزلق بشكل عام.
0: يحب، محب وشغوف بالهوكي. جميل.
1: فأول ما خلصنا من عنده، أبوه هو المدرب، المدرب مال هوكي، هو كوتش سعود. فأخذني وكان يوديني هو على البيت، وكان يكلمني بخصوص الحارس، وأنا كنت ما مقتنع عدن فكرة أني أكون حارس. وكان يكلمني، كان يقول لي عيسى أنت بتاخذ 70% من الفريق، يعني أنت بدون الفريق كل حد يعتمد عليك.
0: يعتمد عليك. صحيح، يعني 70% من اعتماد فوز وخسارة الفرق يمكن مرتبطة بالحارس بشكل كبير. صحيح.
1: هي.
0: بعدين اقتنعت أنك تكون حارس؟
1: بعدين كنت أفكر فيها وكان واجد يحاول يقنعني واجد حرفين يحاول يقنعني، كل حد يحاول يقول لي روح حارس. فخلاص قلت بروح حارس وكل حد عارف وكل حد فرح. وأول ما وصلنا بيتنا، هو طبعا هو عارف أني أنا كنت بقتنع، وكان جاب أغراضه أغراضي أنا للأمان،
0: أغراض الحارس اللي يلبسها أثناء المباراة.
1: كان حاطنها في الخلف في السيارة. زين، فنزل أغراض، قال لي عيسى استلم الأغراض، لبسني وشافني وقال حلو عليك
0: ما شاء الله. ومن هنا انطلقت عاد انطلاقة عيسى الحارس في منتخب الهوكي لسلطنة عمان للناشئين، وما شاء الله يعني حصلت إشادة كبيرة في موقعك كحارس للمنتخب، صحيح؟ نتكلم عن أيضا شغفك بالهوكي والحراسة، بعدين خلاص صرت تحبها، وأيضا تنافسية هذا الدور وهذا المكان.
1: نحن بعد إن شاء الله بعد يعني سافرنا كثير من الدول، سافرنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وزملائي راحوا حتى روسيا. أنا ما قدرت أحضر بسبب يعني الضغط علي في الدراسة، وهم راحوا روسيا وأنا كنت جالس أشوفهم أتابعهم، يعني حرفيا أنا كنت اهتمامي بالفوز
0: الفريق. ما شاء الله.
1: زين، وبعد كم يوم إن شاء الله بنروح الإمارات، إن شاء الله بنجيب مراكز عالية،
0: بطولة إذن عالمية. لا، ما تربط فقط هنا المشاركين من دول الخليج أو الدول العربية، ولكن حتى فيها مشاركات عالمية، صحيح؟
1: هي.
0: عندكم كذا المجموعات اللي بتكونوا موجودين معها، ولا كيف بيكون النظام؟
1: هو دائما كانوا متعودين نركب باص واحد ونروح كلنا مع بعض. نركب الباص نروح مع بعض، نوصل الفندق ننام ونريح،

0: لازم تكونوا موجودين لعمل القرعة والتجهيز للبطولة. كيف حماسك لهذه البطولة الجديدة اللي ستقام إن شاء الله خلال عدة أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف استعدادكم أيضا في المنتخب، استعدادكم البدني الذهني؟ خبرنا.
1: طبعا نحن نستمر في التمارين القوية من المدربين، وكانوا حرفين يعني يخلون نبذل جهد في التمرين، يعني إن شاء الله نقدر نجيب مراكز ونرفع سلطنة عمان، إن شاء الله أجيب أفضل حارس في البطولة.
0: بإذن الله تعالى. سبق وحصلت هذا اللقب أنت كأفضل حارس؟
1: أنا حصلت، يعني حصلت في 2023
0: على أفضل حارس بالنسبة لمن؟ يعني كان من المنافسين؟
1: في البطولة ما بين روسيا، ما بين الإمارات والكويت والسعودية، حصلت أنا الحمد لله على أفضل حارس في البطولة.
0: ما شاء الله، شفت كيف يا عيسى، أحيانا نحن نرفض بعض الفرص ونشوف أنها ممكن ما مناسبة لنا، ولكن سبحان الله الأقدار لاحقا تراوينا أن لا، هو الشيء المناسب والجميل لك. يعني عيسى مستمعنا العزيز كما سمعت كان رافض أنه يكون حارس لمنتخب الهوكي عندنا، ولكن بعد الإقناع أصبح أفضل حارس على مستوى البطولة الكاملة اللي كانت تحتوي على عدة دول ضمنها دولة روسيا، اللي معروفين طبعا بتفوقهم في رياضة الهوكي وفي التزلج بشكل عام. مستمعنا العزيز، لا نزال في هذا الحديث مع ضيفنا عيسى الشغوف والموهوب في رياضة الهوكي، ولاعب أيضا المنتخب في سلطنة عمان، منتخب الهوكي للناشئين، واللي إن شاء الله كذا بصدد أن يحصدوا إن شاء الله مراكز متقدمة في البطولة التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال السوشيال ميديا أو ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، بالإمكان أن الواحد يروج لمواهبه، يروج لاهتماماته الكثيرة. أيضا عيسى لك حساب في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تنشط فيه بشكل كبير وتصنع محتوى، هذا أمر آخر، صناعة المحتوى اللي مرتبطة مثلا بالرياضة، مثل ما أنا قبل تسجيلنا عزيزنا المستمع لهذه الحلقة اطلعت على حساب عيسى في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يضع محتوى عن التزلج ومحتويات أيضا متعددة. كلمنا عن صناعة المحتوى وأهمية أن الواحد يكون أيضا واعي بالمحتوى الذي يضعه لكي دائما يكون يعني مساهم إسهاما إيجابيا في ثقافته، في أيضا رفع اسم بلده، وفي أيضا تقديم محتوى هادف لكل من يتابعه.
1: إحنا أول شيء قبل صناعة المحتوى نفكر بإيجابيات الناس، يعني لما يشوفونه في يعني السوشيال ميديا باختصار، نفكر كيف نحن نفكر كيف هم يستفيدوا منا، وهذا طبعا يجيبنا أجر من الله
0: صحيح
1: سبحانه وتعالى. أكلمش يعني عن بدايتي في
0: صناعة المحتوى.
1: صناعة المحتوى أنا طبعا كان عندي آيفون إكس، لحد الحين يعني عندي آيفون إكس، وكنت دائما أحب أصور، وأتمنى كنت أشوف مشاهير مثل أبو فلة، يعني المشاهير اللي
0: معروفين مثلا معروفين بصناعة المحتوى، خاصة مثلا هذا الاسم اللي ذكرته في صناعة المحتوى الجيمينج أو اللعب عبر الإنترنت. وبعدين
1: وكنت أشوفه، كنت دائما أتمنى أقول يعني أتخيل نفسي إذا شف يعني إذا حد شافني قص صورة، يعني يا أخي أحس نفسي فخور فخور بنفسي. فقررت، أمي كانت تنصحني أني أدخل على طول في الإعلانات، يعني قبل أن أدخل في إعلانات أبدأ أحدث عن نفسي، وكانت تقول لي إنه لا تخلي أي حد، يعني لا تخلي حد يدفع لك فلوس عشان مقابل إعلانات، أول شيء أنت أبدأ بدون فلوس عشان يقدر الناس، عشان هم يقدروا يتواصلوا معك ويطلبوك أنك تسوي معهم إعلان،
0: يعني تصنع محتوى الناس تثق فيه بداية عشان بعدين لاحقا ممكن أنك تستفيد من هذا المحتوى ك يعني مصدر دخل وصناعة الإعلانات. لكن النقطة جدا مهمة ذكرتها والدتك، أن أساسا لازم يكون في محتوى موثوق الناس توثق به، بعدين تلجأ لخطوة الإعلانات، وأنت الحين ساير في هذا الطريق، إن شاء الله تكون موفقة كل جهودك في هذا السياق وصناعة المحتوى. أيضا لاحظت من خلال تتبعي لحسابك مستمعنا العزيز، عيسى مهتم أيضا بالمحتوى اللي يقدم صورة عن الهوية العمانية من خلال حبه للتمصير، هذه المهارة يمكن الجيل الناشئ أو الشباب الصغير ما يعني يعرف لها كثير، خاصة أنها تحتاج دقة وتحتاج عناية وتمرين مستمر. أنت محب أيضا لذلك وتضع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، كلمنا عن هذا الموضوع.
1: هذا الموضوع التمصير شيء ويش يكون

0: شوية حساس، لأن كنت دائما أشوف الوالد يتمصر، وكان يمصر للأكل. يعني أبوي كان أفضل واحد يمصر ما بين عائلتنا، فكل الأطفال كانوا يروحوا عندي يقول أرجوك مصرني نعطيك حتى فلوس، لكن أبوي كانوا ما يأخذ من عندهم. زين، قلت خليني أتعلم أسوي كذا نفس، عشان ما أجلس دائما أتعبه وأقول له مصرني على أي مناسبة يحتاجوني فيها.
1: جميل.
0: فكنت أشوف من اليوتيوب وكنت أحاول أتعلم وأتعلم، وكنت حتى يدي كانت تعورني واجد وكذا، يعني من رغم أنها تعورني واجد كنت أمسك يعني بقوة وأسحب المصر.
1: يعني تدربت لحد ما وصلت لي أنك تقدر تمصر حقيقة تمصيرة صحيحة بأبعاد صحيحة، وبعدين طور الوضع، لأني سمعتك السالفة فيها أنا ألمح كذا أن عندك فكر اقتصادي، استغليت الموضوع ماديا صحيح؟ كيف صارت خلاص يعني صارت مضبوطة حتى الناس تطلب منك مثلا أنك تمصرها؟
0: إيه، أنا فتحت مشروع والحمد لله لحد الحين ناجح فيه أني أمصر الناس، وحتى أولاد جيراننا يعني دائما يجيوا عندي يقولوا لي تعال عيسى نريدك تمصرنا.
1: جميل، حتى لاحقا يمكن حتى تصنع محتوى تعلمهم فيه. فإذا هذه هي صناعة المحتوى الواعية، أن الواحد يصنع محتوى يثري فيه كل شخص يشوفه ويستفيد منه، كما قلت في بداية حديثك عيسى عن صناعة المحتوى، وأيضا ما ينسى أنه يطور مهاراته وينشر مواهبه عبر مواقع التواصل، وأيضا يعتني بوطنه ومفردات الوطن العزيز من خلال هذا اللي ذكرناه أخيرا، موضوع التمصير. إذن حديث شيق ومتنوع مع ضيفنا عيسى. أختم يمكن بنصيحة منك عيسى توجهها لكل حد يمكن عنده مخاوف في اتجاه مواصلة مسيرة في موهبة يمكن ما معروفة كثير مثل الهوكي، مثل طريقك أنت، وأيضا صناعة المحتوى.
0: أنا أوجه نصيحتي هذه، النصيحة هي الحياة تحدي، وكل ما أنت تبذل نفسك وتتعب بتوصل شيء اللي أنت تريده.
1: إذن بهذه النصيحة الجميلة وأن لا نقف عند التحديات نختم حلقتنا الجميلة مع ضيفنا عيسى بن سالم العامري، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنبحر في أعماق الوجدان البشري لنتأمل شعورا طالما هربنا منه وتمنينا زواله من الوجود. ماذا لو لم يخلق الله عز وجل الحزن؟ كيف ستكون حياتنا لو كانت نفوسنا مطبوعة على الفرح الدائم دون أي غمامة من الأسى؟
2: للوهلة الأولى، قد يظن البعض غياب الحزن هو الجنة المفقودة على الأرض، فلا دموع ولا انكسار ولا حسرة على فاقد أو مفقود. ولكن لو نظرنا إلى الطبيعة النفسية والعلمية لوجدنا أن اختفاء الحزن سيحرم البشرية من أعظم نعم النمو النفسي والعاطفي.
1: هذا صحيح، فالأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. لو لم يخلق الله عز وجل الحزن لما عرف البشر معنى الفرح الحقيقي. ستصبح السعادة حالة عادية باهتة ومملة، لأنها لا تقترن بلحظات انفراج بعد ضيق. الحزن هو المعيار الذي نقيس به عمق بهجتنا وقيمة مسراتنا.
2: لننظر أيضا إلى مفهوم التعاطف الإنساني. الحزن هو الرابط الأقوى بين القلوب. عندما نحزن لأجل مريض أو مصاب أو فقير، تتحرك فينا مشاعر الرحمة ونمد يد العون. لو انعدم الحزن لتحول البشر إلى كائنات باردة لا تشعر بآلام الآخرين ولا نعرف معنى التضامن أو المواساة.
1: بالتأكيد، وحتى في عالم الإبداع والأدب فإن الحزن هو الملهم الأول لأعظم المؤلفات الأدبية وأجمل القصائد الشعرية وأعمق الروايات. الكثير من الفنون الإنسانية التي تحاكي الروح نشأت من رحم الألم والمعاناة. غياب الحزن كان سيجعل الثقافة البشرية سطحية وخالية من العمق الفلسفي.
0: ماذا لو؟
2: أما نفسياً فالحزن يعمل كمصفاة للروح. إنه النافذة التي نعيد من خلالها تقييم حياتنا ومراجعة حساباتنا وترتيب الأولويات. الحزن يكسر فينا غرور القوة ويعيدنا إلى حجمنا الطبيعي، مما يجعلنا أكثر تواضعاً وحكمة في التعامل مع مجريات الحياة.
1: ولا ننسى أن الحزن هو بوابة التقرب إلى الله، ففي لحظات الانكسار والأسى يشعر الإنسان بافتقاره الشديد إلى الخالق، فيلجأ إليه بالدعاء والتضرع والاستغفار. لو كان البشر في فرح دائم لربما طغوا ونسوا نعمة الملجأ الرحيم الذي يحتضن ضعفهم.
2: حتى الدموع التي تذرفها الأعين عند الحزن ثبت علمياً أنها تحتوي على هرمونات تساعد الجسد على التخلص من التوتر والضغط النفسي. الحزن إذن هو آلية دفاع طبيعية خلقها الله لحماية عقولنا من الانفجار عند الصدمات.
1: إذن الحزن ليس عدواً بل هو شريك ضروري في صياغة الإنسانية. لقد خلق الله عز وجل هذا التباين في المشاعر لكي تستقيم الحياة، فالصبر لا يظهر إلا مع الألم، والرضا لا يتجلى إلا بعد المحنة، والفرح لا يكون عذبا إلا لأننا ذقنا مر الأسى.
2: هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى لحظات حزننا بعين الرضا والقبول، مدركين أنها محطات لتهذيب النفس وصقل الروح، وأن بعد كل عسر يسرى، وبعد كل دمعة بسمة تمحو ما قبلها. فالغاية هي أن نفهم حكمة التوازن الإلهي في خلق المشاعر. نتمنى أن تكون هذه التأملات الروحية قد لامست نفوسكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن شهر يونيو والمفارقة التاريخية بين البرودة والحرارة، بين الجفاف والرطوبة، بين الشعور بدرجة الحرارة المحسوسة ودرجة الحرارة المقروءة، بين الهجرات الكبرى التي تحدث في السافانا الأفريقية أو في البحار المفتوحة أو السكون الدائم في بحر العرب وبحر عمان لحوت الأحدب العربي. تحدثنا عن الأنشطة الجوية للكثير من الطيور التي تهاجر من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، أو استقرارها في مواقع معينة بعد أن تصل إلى الهدف مالها. وتحدثنا أيضا عن القيظ بتفاصيله الجميلة من حيث ارتفاع درجات الحرارة أو تباشير الخريف التي بدأت بالظهور بين الفينة والأخرى، أو تبدأ بالظهور أحيانا كذا وكأنه يتسرب تدفقات من السحب القادمة من بحر العرب إلى جبال ظفار فتهطل الأمطار هناك في الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية في ولايتي رخيوط وطلكوت، أو منطقة جارثنوت المميزة جدا في ولاية مرباط التي تصل إليها أيضا التباشير الأولى لأمطار الخريف. سبحان الله، وهذا أكيد موجود حتى يثبت لأنه عمليا ثابت على الأرض، وكأنه في تيارات هوائية، في أودية هوائية في الهواء الجوي في هذا الغلاف الجوي الموجود المواجه لجبال ظفار، وكأنه في أودية اختلاف ضغط. هذا الاختلاف الضغط يخلق أودية معينة، هذه الأودية تسير فيها السحب الخريف مباشرة حتى تصدم بجرثنوت في ولاية مرباط في جنوب طويعتين. هذه المنطقة تتأثر بالخريف وإن كانت أمطار خفيفة، لكنها تصل إليها مبكرا، وكأنه يعني هذه السحب تمشي بطريقة معينة حتى تصل إلى هذا المكان. اختلافات في الضغط الجوي، سبحان الله، قد يكون في شرح علمي مستقبل لذلك، لكن الواقع على الأرض أنه جرثنوت تتأثر بذلك. مش جرثنوت فقط، طويعتير. وهنا نأتي إلى إبداع الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. يا أخي سبحان الله، الإنسان القديم كيف استطاع أن يطلق مثل هذه التسميات بناء على تجربته الواقعية؟ جرثنوت هي الأرض التي تتأثر بأمطار الخريف وتكون يعني موقع مميز لبدايات الخريف، لذلك توجد جرثنوت في طوي عتير في مرباط، وتوجد جرثنوت في ظلكوت، وتوجد جرثنوت في مختلف المواقع. هذه التسميات تسميات بيئية مهمة جدا، لذلك الأسماء المحلية هي الكنز الحقيقي الذي يجب أن نتمسك فيه وأن نحافظ عليه بكل ما نستطيع. التطور مش أنه نتخلى وننسلخ من أسماءنا التقليدية ونترجمها إلى أسماء بلغات مختلفة سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. هذه المشكلة الحقيقية التي تواجه المصطلحات اليوم. نفقد المصطلحات الموروثة التي تحمل ثقافة وعلم. هذا المصطلح مثله مثل النباتات المحلية. النباتات المحلية هي موروث حضاري لملايين السنوات من التعامل مع مختلف الظروف البيئية في شبه الجزيرة العربية. أيضا هذه المصطلحات المحلية الموجودة في كل الجزيرة العربية كلها، في كل أنحاء سلطنة عمان، المصطلحات المستخدمة محليا هي موروث حضاري مهم جدا يجب التمسك فيه، ليست اسم علم فقط. في الأعراب يقول لك عرب حجر مثلا، حجر اسم، اسم علم اكتسب صفته بسبب الحجر، لأنه كان يطلق على حجر على حاجة صلبة، لو كان يطلق عليه ماء لكان يقال سائل كالحجر، ولكن الحجر أطلق عليه حجر لذلك يقال صلبا كالحجر أو كالصخر، ويقال سائلا كالماء لأنه الماء سمي، هذا السائل اللي نشربه سمي ماء منذ فجر التاريخ لذلك اكتسب صفته. المسميات المحلية هي موروث حضاري بأكمله. جرثنوت هذه يحتاج لها تعريف ويحتاج أن تتعلم الناس ونفهم جميعا أهمية المصطلحات المحلية، لأن فيها موروث حضاري كبير جدا. حصل سبحان الله، حصل موجود في ولاية ضلكوت، موجود في ولاية رخيوت، موجود في جبال ظفار في مختلف المواقع. إيردت أيضا مصطلح بيئي. إيردت هي الأرض المنخفضة على ارتفاع 1000 متر أو 950 متر، لذلك توجد إيردت أرحماد في طوي عتير، توجد إيردت في رخيوت، توجد إيردت أكالي في طيطام. جمع إيردت إيرت مختلف في المواقع في محافظة ظفار. تخيل أن يسمى بعد 40 أو 50 سنة يقال للسهل إيردت، تكون خلاص يكون الاسم المحلي البي هذا فقد قيمته وانتهى. كيف يقال للماء صخر إذا سميت هذه المنطقة اللي موجودة في السهل وقلت لها إيردت؟ وكأنك تقول للماء صخر. هذه المسميات المحلية لها موروث ثقافي وحضاري مهم جدا يجب أن يتمسك فيه. إذا ما فهمنا نحن سيأتي من يشرح ويفهم هذه المصطلحات المحلية كلها، لذلك يجب أن نتمسك فيها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Cinema Jam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. خلال الحلقات السابقة تحدثنا عن تاريخ مجان القديم، وتحدثنا في الحلقات القليلة الماضية أيضا عن موضوع التجارة في مجان القديمة، وقلنا أن التجارة بدأت إرهاصاتها منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبدأت التطور أكثر في الألفية الثالثة، خاصة في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، عندما أصبح هناك خط مباشر بين مجان وبلاد السند، خط ملاحي بحري مباشر. وتكلمنا أيضا عن المنتجات اللي كانت تجلب بهذه السفن، وتكلمنا عن التبادلات التجارية بين واحات عمان الداخل وبين المناطق الساحلية، وتكلمنا أيضا عن المنتجات اللي كانت تصدرها مجان إلى الخارج، وأهمها النحاس. النحاس كان يصدر منذ أو ينتج منذ 3400 قبل الميلاد. وتكلمنا أيضا عن إنتاج اللبان اللي كان طبعا يصدر منذ أيضا قد يكون الألف الرابع، لكن بدأ يظهر بشكل جلي في الكتابات السومرية والأكادية في بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد، أي منذ 4400 سنة من الآن. طبعا تشير النصوص المسمارية، أي النصوص بلاد الرافدين، عن أهم البضائع الصادرة والواردة من مجان إلى بلاد الرافدين، أن غالبية تلك السلع كانت تشمل التمور والأسماك من دلمون، يعني كانت التمور والأسماك كانت تجلب إلى بلاد الرافدين من دلمون البحرين حاليا، والنحاس النحاس والخشب من مجان، كانت مجان تصدر إلى بلاد الرافدين النحاس والخشب. وتضم القوائم أيضا الأحجار الكريمة النموذجية اللي هي طبعا العقيق الأحمر والأبيض والأخشاب النادرة طبعا اللي كانت تجلب من الهند، والعاج أيضا اللي كان يجلب أيضا من الهند، وأشجار أيضا كانت تصدر إلى بلاد الرافدين. قد تكون سفن مجانية هي اللي جلبت أيضا أنواع الأخشاب، هذه أشجار من أشجار القرم. وطبعا أيضا بالإضافة إلى ذلك كانت أيضا تجلب من الهند الحيوانات الموجودة في الهند مثل الطواويس والديوك الصغيرة وأنواع من الجاموس أيضا. وقد كانت الخطوط البحرية الهندية لها أهمية خاصة في المنطقة، واستحدثت طبعا منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، والتي ربما استخدمها البحارة العرب في خط مباشر. وأيضا من ضمن المنتجات القادمة من ملوخة والمجلوبة من وراء وادي السند في جبال آسيا الوسطى ومرتفعات بلوشستان، من ضمن هذه المنتجات اللي كانت تجلب من هذه المناطق حجر اللازورت والفيروز والذهب والفضة والنحاس والقصدير اللي كان يجلب من أفغانستان ومن الحدود الغربية للصين. فالطريق البحري لرأس الحد وكوجرات، يعني الطريق بين رأس الحد في مجان وكوجرات أو جوزرات في الهند، يمثل منفذا بديلا للمعادن والأحجار الكريمة لآسيا الوسطى المجلوبة من قلب القارة إلى رواق وادي السند. وكانت مجان تصدر إلى بلاد الرافدين ثلاث سلع رئيسية. السلع الرئيسية اللي كانت تصدرها مجان إلى بلاد الرافدين طبعا احنا قلنا النحاس، وطبعا وانواع اخرى من المعادن ايضا، الخشب، واضافه الى المنتجات البحريه طبعا الاسماك اللي كانت مجففه او مملحه. وتشمل المصادر المعدنيه على النحاس طبعا كاساس، وانواع مختلفه من الصخور المتحوله والتي تشمل بشكل عام الديورايت، وأنواع الأخشاب التي تم تصديرها من مجان أيضا تشمل قطع الأثاث والطاولات والعروش والقوارب والنخيل ونوعان من القصب. يعني أيضا كانت مجان تصدر إلى بلاد الرافدين أنواع من القوارب أو السفن، وطبعا هذه السفن كانت تسمى سفن مجان، وتتميز أيضا بإمكاناتها الخاصة، يعني القوة والحجم الكبير. أيضا تشمل قائمة المنتجات البحرية التي سجلت في النصوص المسمارية وتعود إلى مجان أنواع كثيرة من الواردات، كانت من بينها السلاحف، كانت أيضا السلاحف تصدر، جلود أسماك القرش والمحار بأنواعه المختلفة. طبعا المحار كان ينتج منه أيضا أنواع من الخواتم، وأيضا كان ينتج الكحل، كانت مجان تصدر الكحل اللي بدأ إنتاجه أيضا منذ الألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد، منذ فترة طويلة جدا، لكن كان يصدر واستمر تصديره إلى بلاد الرافدين في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكان يوضع في أنواع من المحار. وطبعا تم يعني دراسة أنواع من المحار بشكل عام، ووجد أن موجود في هذا النوع من المادة الكحل، سواء كان موجود في الداخل يعني في عمان في رأس الجنز ورأس الحد وفي منطقة السويح في جعلان بني بو علي، أو وجد في بلاد الرافدين هذا النوع من الكحل وبلاد الشام، وطبعا هو مصدر من مجان منذ 5000 سنة من الآن أو أكثر. أحبتي الكرام، انتهى وقت البرنامج الآن، وبإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان، وخاصة التاريخ التجاري. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن الكاتب الراحل عبد الغفار مكاوي. في 24 من ديسمبر من عام 2012 توفي عن 82 عاما المترجم والقاص والمسرحي وأستاذ الفلسفة عبد الغفار مكاوي، ذلك المبدع الذي خلف وراءه العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية والكثير من النصوص والكتب المترجمة من اللغات الألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية. كان في مؤلفاته التي تربو على 50 مستميتا في صمت وكبرياء داخلي، في رش النور على ذوي البصائر المغلقة، على أولئك النفر من ذوي العقليات المريضة، ذوي البعد الواحد والرأي الواحد. كان عدوا كامنا في عزلته الثمينة ضد الانحدار والتردي الأخلاقيين في الروح البشرية، ضد سماسرة الفن والعلم، وضد الموت بكافة أشكاله في وجودنا البشري الخلاق. يمثل عبد الغفار مكاوي نموذجا حيا للكاتب والأستاذ الذي لم يسقط في براثن الضجيج الصحفي، والذي أخلص لعمله البحثي والترجمي بمنأى عن إغواءات الشهرة والبريق الإعلاميين. ربما كان مرد ذلك كما باح لي في إحدى البرامج الإذاعية في أواخر التسعينيات، لأنه شخص غير عملي ولا يجيد لعبة التزلف والنفاق التي يتصف بها للأسف الشديد لفيف من كتاب العصر الأدعياء. لهذا لم يلتفت الكثيرون إلى أعماله وترجماته، وعانى في سبيل التعريف بجهده المتنوع في سائر حقول الكتابة. يقول عن ذلك: معظم كتبي مثل البنات في العصر الجاهلي، تؤد وتولد ميتة. وأقول من باب الدعابة إن ذلك لسوء حظي، ويسري علي الوصف الذي وصف به أبو حيان التوحيدي، وهو من خيرة كتاب القرن الرابع الهجري، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. وهذا القول قيل عن أستاذي زكي نجيب محمود، فأنا لا مع الأدب ولا مع الفلسفة ولا القصة ولا إلى المسرح، وحتى المشتغلون بالفلسفة لا يذكرونني أو يتعمدون تجاهلي. كتاب القصة يتجاهلونني، والنقاد يذكرون كل كتاب القصة ولا يذكرون اسمي. لا أقول نادرا، بل لا يذكرني كل كتاب المسرح، وأنا لي أكثر من 20 كتابة. كتاباتي تلاقي تجاهلا أشبه بالمتعمد، وأنا أتجاهل هذا. كان عبد الغفار مكاوي قلعة في عزلته، هرما عاليا في بحثه الدؤوب وأسئلته الحرة. هو الذي كانت الحرية بالنسبة له بداية البدايات لكل شيء، كما أنه يؤكد دوما أن البداية الحقيقية أن نؤمن بضرورة الثقافة، وأنها مسؤوليتنا جميعا وليست ديكورا أو ضوضاء ومؤتمرات كما يقولون ويفعلون أيضا. إنها عطش حقيقي وجوع حقيقي للحرية والعدل. والثقافة هي طوق النجاة الوحيد. كان عبد الغفار مكاوي تواقا لأن يأتي إلى عمان في الفترة التي عرضت فيه إحدى نصوصه المسرحية على مسرح الشباب، وهي مسرحية الانتهازيون لا يدخلون الجنة، لكي يشهد العرض المسرحي الذي كتبه ويحيي القائمين على اختياره لذلك النص، رغم أنه لم يستأذن في مسرحة عمله، ورغم أنه كان على قيد الحياة آنذاك، وأنه كان ما يزال حينها يعمل في جامعة الكويت. رحم الله هذا المبدع الكبير وصاحب الفضائل الثقافية التي ليس آخرها التعفف عن المهرجانات والمؤتمرات والأضواء والضجيج والحفلات الفارغة. عاش عبد الغفار مكاوي تجربة عريضة في حياته من خلال التأليف والبحث والسؤال، ومن خلال اشتغاله الأكاديمي في جامعات القاهرة وصنعاء والكويت، ومن خلال دفقاته القصصية التي كانت تأتيه مفاجئة كالبروق وسط سماء ملبدة بسحب الاكتئاب والدرس والتحصيل، ومن خلال أعماله المسرحية التي توخى أن ينتصر فيها لقيم العدل والحرية والمساواة، ومن خلال أعماله المسرحية التي توخى أن ينتصر فيها لقيم العدل والحرية والمساواة، ومن خلال جهده الفلسفي ترجمة لكبار الفلاسفة مثل كانت وهايدغر ونيتشه ومدرسة فرانكفورت. في كل ذلك كان مدخل عبد الغفار مكاوي إلى العقل عن طريق القلب، ولم يكن مدخله إلى القلب عن طريق العقل. فالشعر مكون أصيل من مكونات هذه القامة الأدبية والعلمية الرفيعة. لقد لجأ للشعر باكرا ولاحقا من خلال الترجمة في حالات عاطفية مدمرة وخذلانات في علاقته بالمرأة، ورغم أنه ابتعد عن كتابة الشعر إلى أنه ظل متعبدا في محرابه أن ذهب وكتب وحاول وجرب قصة ومسرحة ترجمة وفلسفة وحضورا إنسانيا. إن الشعر كما يذكر عبد الغفار مكاوي هو الذي يجعل المرء يؤمن بأن الفيلسوف في صميمه فنان وأديب ينتزع الفكرة المجردة من إطارها المحسوس، قانعا بالنواة الجافة دون الثمرة الحية، وبأن الفنان والأديب هو في حقيقة الأمر فيلسوف يكسو الفكرة بالصورة الحسية ويحييها بالعاطفة الجياشة. الغريب أيضا أن مكاوي يتحدث في إحدى لقاءاته عن أن لقاءه بالشعر أتى عبر بائع دخان يدعى رشاد، يقول عنه: كان يطوف القرى هو وحماره يبيع الدخان، توطدت صداقتنا، كان شاعرا جميلا يحفظ الكثير من الشعر العربي لشوقي وحافظ والمتنبي، وكنا نتطارح الشعر أنا وهو في المقابر حيث كنت أطوف كثيرا هناك أو في الحدائق، وكان محصوله من الشعر أكثر مني. وإذن بين القصة والشعر وبين المسرح الذي عكف عليه مكاوي نصوصا وترجمة مميزة كما في أعمال بوخنر، وبين الفلسفة التي يتواضع في شأنها قائلا بأنه لا يملك قدرة التنظير بل مجرد التعاطف مع النصوص وشرحها للطلبة، تتشكل ملامح تكوين عبد الغفار مكاوي وسيرته في تحرير الذات وتحرير الآخر، رفقة الأثير إلى روحه هيراقليطس، رفقة أفلاطون وسافو وهيلدرلين ونيتشه وبريخت. أول من قدم بريخت للعربية هو عبد الغفار مكاوي، رفقة جوتا وبودلير وريلكا وكافكا وألبير كامو وهايدغر وتي أس إليوت وصلاح عبد الصبور، وهذا الأخير صديقه الذي قدم له مكاوي مرثية شعرية بعنوان بكائية إلى صلاح عبد الصبور، يقول في إحدى مقاطعها: ماذا كنت أريد من الدنيا كنت أريد أن ألبس هذا الكون الأعمى ثوب المعنى وأنغم هذا الزمن الموحش موسيقى. كنت أريد أن أجعل من نثر الأيام المتشابه شعرا يبقى، أن يحر الإنسان بعين الله ويكبر حرا. عن الأديب والمترجم وأستاذ الفلسفة المصري الراحل عبد الغفار مكاوي.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الساعة 6 صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق بالجنوب اللبناني، وحزب الله يرد برشقات صاروخية ويستهدف آليات إسرائيلية في مواقع عدة. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة. قمة مجموعة السبع تبحث خلال انطلاقها بمدينة إفيان الفرنسية الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية. 65 مليون طن حجم الانتاج المعدني في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي، والمبيعات تناهز 160 مليون ريال عماني. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أجمل الصباح، لأنه الوقت الذي يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، وهذه النفحات التي تملأ المكان بالسكينة وضياء الشمس في ساعات الصباح الأولى، فصباح إشراقة النور والبدايات الجديدة.

0: وها هو الصباح وقد آن تمضي إلى سبيلك، لكن لا يحصل على العزيمة والسرور إلا النفوس التي تستقبل النور بالبشر والأمل والعطاء.
1: عبكرة بس شي زهرة، شي زهرة حمراء وبس.

عمانية صباح نخيل الفيحة وأفلاج نزوة وأودية الرستاق وقريات، صباح سهول الباطنة وظفار، وصباح بحر صور ودبا، صباح عبري وهيمة وتاريخ البريمي ومواسم الأمل وصروح المنجزات، صباح القرى والدروب، صباح حارات الجبل الأخضر، وصباحاتكم نور وإشراق في كل أرجاء عمان الطيبة.

وصباحاتكم من مسقط وصلالة والصروح لأرض الأمجاد الأصيلة، صباح القرية في الجبل والصياد في بحر عمان والمزارع في حقول وطني والموظف في طريق مسقط السريع الآن لأداء واجب العمل المقدس، فصبحتم جميعا بالخير والنور.

وهذا صباح الأربعاء الثاني من محرم 1400 ساعين لبنائه ونمائه، صباح يملأ القلوب فرحا ليشرق الحب في كل الزوايا، والعماني يبذل الجهد ذخيرته العلم حبه لوطنه لتكتسي عمان مساحات التطور والازدهار. فصباح الحب يا وطني صباح يليق بهذا الحب الكبير والعزم المتواصل، وهمتنا تبني وتعمل.

0: الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: اللهم زد عمان رفعة وتقدما وازدهارا، وعمان تكتسي الجلال وفيض حب كبير، استودعه الله قلوب العمانيين لسلطاننا المعظم هيثم، وتناغم فريد كان له الفضل فيما وصلنا إليه من نماء، ولله الحمد.

0: أهلاً أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم تمضون الآن على بركة الله في مختلف الدروب والمشاوير. غايتكم البناء، مقصدكم النماء. سلطنة عمان وإيران تؤكدان على العبور الآمن لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أكد معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الدكتور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي، أكد الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد. كما أرسينا منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتي باشرت حكومتنا العمل بها، ووجهنا بأن تتم مراجعة آلياتها وبرامجها بين فترة وأخرى لينعم الجميع بالعيش الكريم ولتحقيق العدالة المنشودة منها. إنما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي، بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلبا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية.
1: صندوق النقد الدولي الاقتصاد العماني يواصل النمو ويتجه لتسجيل فائض مالي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي في العام الجاري 2026، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 3.7% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 2.4% في 2025 و1.6% في 2024. الصندوق يؤكد أن قوة المركزين المالي والخارجي لسلطنة عمان تواصل التحسن مدعومة بارتفاع إيرادات النفط واستمرار إجراءات الضبط المالي، وأشاد بمتانة القطاع المصرفي العماني وقدرته على دعم النمو الاقتصادي. نمضي على بركة الله وفق رؤية طموحة أساسها الإنسان ازدهاراً وتطوراً.

0: صباح أبناء عمان الذين يؤمنون أن المستقبل بيد أولئك الذين يتشبثون بأصالتهم، بعاداتهم، بتقاليدهم، رغم الكثير من التحديات التي تحيط بالعالم، إلا أن الناشئة في سلطنة عمان على قدر عال من التشبث بدينهم وأخلاقهم وما عرف عنه العمانيون.
1: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الإخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية.

0: العين على الصحافة.
1: أهلا إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا اليوم الأربعاء، آخر يوم عمل لهذا الأسبوع. جلالة السلطان يهنئ رئيسة جمهورية آيسلندا. نيابة عن جلالة السلطان، سيد أسعد يودع السفير الأندونيسي. سلطنة عمان وإيران تؤكدان على العبور الآمن لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية. سلطنة عمان تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وتستحضر أثرها في وجدان الأمة. استعراض الجهود التنفيذية ومستهدفات رؤية عمان 2040. فتح التسجيل للدورة الرابعة من برنامج دعم النشر العلمي. مناقشة ضوابط النشر الرقمي والتراخيص ومسؤولية صناع المحتوى. التواصل الحكومي ينظم لقاء تعريفيا حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكامل التشريعي. منتدى المواطنة الرقمية يطرح رؤى ومقترحات متكاملة لمواجهة المتغيرات التقنية، ودعا إلى تبني مبادرات تدعم الحوار الأسري وتطور السياسات التربوية. خلال لقاء تعريفي بوزارة الإعلام، استعراض أبرز ملامح منظومة الحماية الاجتماعية والتعديلات على بعض المنافع. في مشهد فريد، آلاف السلاحف الخضراء تستودع امتداد شواطئ جنوب الشرقية. الصحة تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وتكرم 100 متبرع. وفي الصفحات الاقتصادية هذا الصباح، وزارة العمل تعزز فرص التوظيف الموسمي بخريف ظفار وتستعد لتنظيم ملتقى العمل 2026. بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين سلطنة عمان وسريلانكا. مبادرة نوعية للشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات. المها تطلق أول مركز لفحص المركبات في سلطنة عمان. ندوة بولاية الطاقة تستعرض إجراءات تأسيس الشركة الأهلية والفرص الاستثمارية. بورصة مسقط تغلق على ارتفاع بدعم التداولات النشطة وتحسن أداء معظم القطاعات. وفي الملحق الرياضي من جريدة عمان لهذا الصباح، تفاصيل وأخبار مونديال كأس العالم 2026. فيما ندعوكم إلى الانضمام الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب حتى تتابعوا أولا بأول آخر مستجدات مونديال كأس العالم 2026 وغيرها من الأخبار والأحداث وما نبثه على مدار الساعة عبر أثير إذاعة الشباب. أصبح الآن متاحا عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. صباح الخير والنور لكم جميعا أينما كنتم. رافقتكم السلام إلى دروبكم ومشاويركم هذا الصباح، رفقة صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: up. Es que la ¡Vamos! ¡Vamos!
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
2: يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، صبحكم الله بالرضا والعافية بالنور والخير والبركة والتوفيق، حفظكم الله ورعاكم إلى دروبكم ومشاويركم. هذا الصباح هناك خبرين سارين للغاية هذا الصباح. أولهما أن درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 36 درجة مئوية، منخفضة عن درجة الحرارة العظمى أمس في مسقط اللي كانت 37 درجة. إن شاء الله نتجه إلى الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة. أما الأجواء الخريفية ففي صلالة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى توصل إلى 26 درجة مئوية. والخبر السار الآخر، غدا إجازة بداية العام الهجري الجديد، فاليوم آخر يوم عمل، لذلك أملأوا أيامكم وصباحاتكم بكل نشاط وهمة وحيوية، واستعدوا لإجازة العام الهجري الجديد وإجازة نهاية الأسبوع، اقضوها محبة وخيرا وسعادة في كل الأرجاء. وبشروا بشروا، كيف صباحاتكم؟ كيف تبدو الدروب والمشاوير اللي يسمعنا حاليا من ولايات محافظات جنوب الشرقية؟ كيف تبدو الأجواء معكم اليوم؟ صباح الخير من صور، من جعلان بني بو علي، من جعلان بني بو حسن، وصباح الخير من الكامل والوافي. أهلا أهلا بمن يستمع الآن إلينا من مصيرة، كيف أجواكم هذا الصباح؟ وانت اللي تسمعنا الحين، كيف تعبر عن شعورك هذا الصباح؟ سؤال، متى آخر مرة جلست فيها متأملا نفسك أمام البحر؟ متى آخر مرة رحت فيها قريبا من البحر؟ صبحكم الله بالبهجة والسعادة والنور.

يا لكل من يستمع الآن إلينا وهو في طريقه إلى مشوار عمله، وصباح الخير لكل من يسعى إلى رزقه من خير الله من بحر عمان. صباح النور للمزارع والصياد، للمعلم والطبيب، ولكل يد ترفع عمان عاليا. إيش تعبر عن مشاعرك الصباحية الحين؟ ترى مشاعرك الصباحية مع عشوائية انعكاس مباشر لدورة اليقظة الطبيعية في جسمك. ترتبط هذه الحالة بكيمياء الدماغ وعوامل محددة تتعلق بروتينك اليوم. يا أخي كن سعيد الحين، اضحك يا أخي، اضحك وابتسم، الضحك يجعلك أكثر أناقة وجمالا. وبالمناسبة ما ترتديه من ملابس ينعكس أيضا، ألوان ملابس ينعكس مباشرة على شعورك الصباحي. فإيش لابس اليوم؟ إيش اللون المميز اليوم في أناقتك ومظهرك الصباحي؟ ترى اختيارك للون مع عشوائي. إيش لون مصرك اليوم؟ ما اللون الذي يميز أناقتك الصباحية اليوم؟ تحية لكل من تستمع الآن إلينا. ترى اللي تسمعنا الحين أنت جميلة بالفطرة، لأن نزار قباني يقول الجميلات هن من يستيقظن باكرا. فصباح الخير لكل جميلة تسمعنا الحين، جميلة اسمها، جميلة بروحها وقلبها، جميلة بكل ما فيها. صباح الخير لأمير الحسني، أهلا يا أبو جبر. راشد حتى أنت تغيرت، ما صرت تسأل عن شبيهة الصباح. إن شاء الله يا عبير سمحين إذا صادفت هذا الصباح شبيهة كل شيء جميل، صبحوا عليها بالخير. صباح الأنوار للمبتسمين المشرقين من أعماق قلوبهم.

أهلا أهلا بالجميع، صباح النشيطين المتفائلين أصحاب الكلمات الحلوة. ترى الكلمة الحلوة التي تقولها ليست مجرد تعبير عاطفي، منشط كيميائي طبيعي، تخفض هرمون التوتر، تحفز هرمونات السعادة. إيش رأيكم اليوم نلتزم بشيء ونتفق اتفاق ما نقول للكلمات الحلوة؟ لا تقولوا للآخرين إلا كلمات حلوة، وإذا خاطرك تسمع كلمات حلوة سمعنا في صباح الشباب. اليوم مهمتنا أن نرفع معنوياتك إيجابيا. أهلا أهلا بأمير، صباح الخير يا أبو هود، حي وسهلا ومرحب بعبير البلوشي، وصباح الخير لمنى العلوي. أهلا بميس المعمري، صباح الخير يا حمود، يا مرحب ببدري العجمي، وصباح الخير للسيابي، نصبح بالخير على سالم. أهلا وسهلا ومرحبا بأبو محمد، سائلين الله التوفيق لكل طلب الدبلوم التعليم العام الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2025-2026، الله يوفقهم يا رب ويسعدهم ويكتب لهم كل سهل في امتحاناتهم. أهلا أهلا بالجميع. أريد أسألكم سؤال النشط في معلوماتكم وذاكرتكم، أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان أي قمة جبلية؟ أي ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ طبعا جبل شمس هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان. طيب ما هي ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ يلا نشوف النشيطين اللي أول من سيشاركوننا الجواب الصحيح، وأول واحد يشارك الجواب الصحيح أبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. ما هي ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ صباح الخير يا محمود، محمود أول المجاوبين، إجابة خاطئة للأسف يا محمود، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2300 بعد إجابتك غير موفقة. ما هي الثاني أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إذا كان جبل شمس هو أعلى قمة جبلية في عمان، فما هي الثاني أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ صباح الخير يا عبد الله، أهلا أهلا بعهود، وصباح الخير لعبد الناصر، أهلا بوضحة، صباح الخير لسلطان وخالد، أهلا بحمزة، حمزة لا لا لا لا يا حمزة لا لا لا لا، وصباح الخير لعزيزة، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة والهمة والنشاط والحيوية. هذا الصباح صباح الحلوين بكلماتهم، وصباح الخير لمن يشبهون الورد بل أحلى من الورد.

صباح الورد، صباح الياسمين، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. أسعد الله صباحاتكم. صباح الخير لزمردة، مرحبا بموسى البوسعيدي، مهند المعمري، صبح عليكم من الخويمة والأجواء الخريفية. أما محمد إجابتك للأسف خاطئة. إيش هي ثانية أعلى قمة جبلية في عمان؟ يلا، ما هي أعلى ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ محمد الهنداسي، يؤسفنا أن نقول لك بأن إجابتك خاطئة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7890 لا طبعا، ليس جبل حارم في محافظة مسندم. ما هي ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ يلا، وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ صباح الخيرات من أم محمد، هانت هانت يا أم محمد، اليوم آخر يوم عمل، بعد ذلك إجازة السنة الهجرية الجديدة وإجازة نهاية الأسبوع. ما هي ثانية على قمة جبلية في عمان؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين النشيطين؟ أسعد الله صباحاتكم بالمحبة والمودة.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لابو مصعب العزواني، وصباح الخيرات والانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بواحد 3 4 4. طبعا اجابتك خاطئه. معقوله ما تعرفوا ما هي ثاني اعلى قمه جبليه في عمان؟ ما هي ثاني اعلى قمه جبليه في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدأ صباحك الحين. شاركنا الجواب من كلمة واحدة، ما هي ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ صباح الخير والأنوار راشد، ترى اليوم يصادف اليوم يوم التضميد العماني، فنهني جميع المضمدين والمضمدات في جميع مستشفيات سلطنة عمان. صباح الخير لكل مضمد ومضمدة، أسعد الله صباحاتكم. على فكرة المضمد والمضمدة يتميز بصفة خالصة فيهم، صفة الحنان يا أخي. صحيح أن الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين على قدر عار جدا جدا جدا من الحنية على مرضاهم، لكن المضمدين والمضمدات تحديدا ما في مثلهم في الحنية على المرضى. فتحية لكل مضمد ومضمدة في الاحتفال اليوم اليوم يوم التضميد العماني. صباح الخيرات والأنوار لمحمد فرج الله، طبعا إجابتك خاطئة. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6600 ومحمد الهنداسي، صباح الخير. تعرف حسين رديني، صباح الخيرات. تعرف إيش هي ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ أعلى قمة جبلية في عمان هي جبل الشمس، فماذا عن ثاني أعلى قمة جبلية في عمان؟ يلا وين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا يلا، وينكم وينكم وين النشيطين؟ شاركونا الجواب حول ثاني أعلى قمة جبلية في عمان. ويا مرحب يا مرحب بكل أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. تعرف أنك بمجرد أن تنهض مباشرة من نومك فور الاستيقاظ، هذا يسهم بشكل مباشر في شعورك بالنشاط الصباحي. ولا تنسى الحركة الحركة، مشي مشي، النشاط والحركة، الحركة بركة. أما ثاني أعلى قمة جبلية في عمان فقمة جبل الكور. قمة جبل الكور ثاني أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان. شكرا لتفاعلكم جميعا، وصباح الخير لأبو مصعب، أهلا بنعيم البلوشي، وصباح الخير لأبو مصعب، يهني كل المضمدين بمستشفى نزوة. نصب عليكم جميعا بالمحبة والمودة والخير والسعادة والبهجة، ويا رب يا رب اليوم صباحات تشبه ابتساماتكم، تشبه شعوركم الصباحي، تشبه قلوبكم الطيبة الحين الحين. يا مرحب يا مرحب، يا حي وسهلة بالجميع، أسعد الله الصباحات بالمحبة والخير والنور والعافية.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الورد والخير والنور والعافية، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين، اهلا بكم جميعا اينما كنتم، وطابت بكم الاوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة. اهلا اهلا بالجميع. يقول لك 4 من كل 5 مشجعين مستعدين للتضحية بالنوم من اجل كأس العالم. صباح الخير من غالب المعمري. غالب المعمري يقول ما بس بعضهم مستعدين للتضحية بالنوم من أجل كأس العالم، بعضهم مستعد للتضحية بالنوم من أجل أشياء كثيرة، صح، أداء، مهمات، إنجاز أعمال. صباح الخير لغالب، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، صباح الأنوار والبركات للجميع، نصبح عليكم جميعا بالسعادة والمحبة والبركة. احتفي بالتجديد الحضري لسوق وحارة المضيرب. فحارة المضيرب التي احتفي بتجديدها في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا نشوف بعد اللي مركز معنا ونعطيكم فرصة للإجابة في ظرف 5 دقائق. يلا، حارة المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ اللي يعرف الجواب يشاركنا الجواب سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حارة المضيرب وين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لشيخ الحارثي، ومرحب مرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1505. صباح الخير للجهوري، أهلا ومرحبا بسيف ومحمد. حارة المضيرب، سوق وحارة المضيرب التي احتفي بإعادة تجديدها في أي ولاية من الولايات؟ يلا، المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ وهي حارة من الحارات التي احتفي أمس بإعادة تجديدها، هي وسوقها المعروف والمشهور. فسوق وحارة المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لراشد الفارس. يا فيا راشد، إيش جاب المضيرب إلى لواء؟ لا طبعا الإجابة خاطئة، شاركونا. يلا يلا يلا، حارة بالضبط، أيوة، نسأل عن المضيرب التي احتفي بإعادة تجديدها أمس، حارة المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو @morningyouth.

0: اللي ابتدى صباحك الحين حارة المضيرب وسوقها المشهور الذي احتفي بتجديده وتجديد الحارة أمس في أي ولاية من الولايات. يلا صباح الخير من عامر الحبسي أبو عابد، وصباح الأنوار من أمجود السيفي. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4404، إيش جاب حارة المضيرب إلى المضيبي؟ الله يهديك، ركز ركز أكثر معنا. عبد العزيز السيابي صباح الخير وصباح الأنوار يا أبو مصعب، أهلا أهلا بسيف، وصباح الخير لسليمان المسكري، أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد. أسألكم يلا حارة المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب السريع والصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بعبد العزيز وصباح الخير لسيف. سيف لا لا لا لا، حارة المضيرب من الحارات المعروفة. صباح الخير لخالد. كم نتيجة الجزائر والأرجنتين؟ يعني قبل 17 دقيقة كانت الدقيقة 76، الأرجنتين أحرزت الهدف الثالث ضد الجزائر. أنا أتابع النتيجة أولا بأول عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. انضم الحين إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب وبتعرف النتيجة أولا بأول.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
0: أهلا بالجميع، المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ إذا تعرف الجواب مرت عليك المعلومة من قبل، شاركنا الإجابة من كلمة واحدة. حارة المضيرب في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. المضيرب المضيرب في أي ولاية من الولايات؟ أهلا أهلا بعامر الجابري، صباح الخير يا محمد، يا حي وسهلا ومرحب ب ناصر، صباح الخير لبو علي، أهلا وسهلا بشيخة، وصباح الخير لبو سعود الحارثي، أهلا يا أبو عمر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1180. لا طبعا، وسلطان الحكماني صباح الخير يا سلطان، والباقين يلا نسأل عن

تقوية الجهاز البصري خلال التطور الجيني. صباح الخير لمازن السلطي، أهلا وسهلا ومرحبا بمنتصر. أسألكم عن حارة المضيرب التي احتفي بإعادة تجديدها في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بإبراهيم السالمي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0031. أهلا ومرحبا بعليا. المضيرب طبعا طبعا إحدى حارات ولاية القابل. شكرا لتفاعل الجميع، وندعوكم لزيارة حارة المضيرب بعد إعادة تجديدها، وهي تروي أروع الأمثلة للإحياء الحضري للقرى وعبق الماضي. واحتفي بإعادة تجديدها هي وسوقها القديم المعروف حارة المضيرب في ولاية القابل. خلوها ضمن جدولكم القادم لزيارة. أهلا هلا بالعامري، وصباح الخيرات لكل المبتسمين المتفائلين هذا الصباح.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير والأنوار لكم جميعا أينما كنتم، وصباح الصحة والعافية. أهلا بالجميع، أريد أسألكم عن فاكهة. هذه الفاكهة مرتبطة بشكل كبير بالبيئة العمانية، وهذه الفاكهة هي فاكهة برية مرتبطة بالبيئة العمانية وتنمو في سفوح الجبال مثل جبل أخضر، جبل شمس، جبل الكور وجبال الحجر. وهذه الشجرة ترتبط بالبيئة العمانية. صحيح أنها موجودة في أماكن جبلية متفرقة حول العالم، لكن هذه الشجرة تحديدا وهذه الثمرة مرتبطة بشكل كبير بالبيئة العمانية. وموسم جني ثمار هذه الشجرة في فصل الصيف بين مايو وأغسطس. عن أي شجرة نتكلم؟ يلا هذا تحدي، أول واحد يشاركنا الجواب يبشر بالإهداء الخاص من صباح الشباب. صباح الخير والأنوار لكم جميعا اللي يسمعنا الحين حاليا في صباح الشباب وإذاعة الشباب. عمر الحبسي أبو علي يدعوكم لزيارة مهرجان العنب بلمضيبي محافظة شمال الشرقية قرية الروضة، والدعوة عامة للجميع، لا تفوتوا زيارة مهرجان العنب بقرية الروضة بولاية المضيبي هذه الأيام. مهرجان العنب. صباح الخير لسلطان، أول المجاوبين إجابة صحيحة. أسألكم عن فاكهة محمد. لا طبعا الرمان موجود في كل مكان، لكن هناك شجرة برية، هذه الشجرة البرية مرتبطة بفاكهة مرتبطة ببيئتنا العمانية، وموسم حصاد هذه الفاكهة في هذه الفترة من شهر 5 إلى شهر 8 من كل عام. عن أي شجرة نتحدث تحديدا؟ عن أي ثمرة برية نتحدث تحديدا؟ إيش اسم الفاكهة العمانية المرتبطة بالبيئة العمانية؟ وهذه الفاكهة مرتبطة بشكل كبير بسلطنة عمان. عن أي فاكهة نتكلم اللي تنمو في الغالب في الجبال؟ إيش اسم الفاكهة؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بحمود البلوشي، وصباح الخير والأنوار لعبد العزيز السيابي. أهلا بآسيا الحسنية، وصباح الخير لمحمد الزجالي. أهلا ومرحبا بنصر العوفي، وصباح الخير يا سيف. أهلا بحمود البلوشي، إيش اسمها الفاكهة المرتبطة بالبيئة العمانية بشكل كبير؟ وهذه الفاكهة تنمو في فترة الصيف من شهر 5

إلى شهر 8. صباح الخيرات من أبو سيف، يصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. صباح الخيرات لمحمد. أمس التواصل حكومي نظم لقاء تعريفي حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكامل التشريعي أول أمس تحديدا، وكان الموضوع حول مناقشة ضوابط النشر الرقمي. جميل جميل يا سيف، صباح الخير يا أبو منصور، حي وسهلا ومرحب بمحمد. فاكهة مرتبطة بالبيئة الجبلية في عمان تحديدا، وهذه الفاكهة تنمو هذه الفترة من شهر 5 إلى شهر 8، وتنمو تحديدا في جبال عمان. عن أي فاكهة نتحدث؟ يلا صباح الخير والأنوار لأبو يوسف الجهضمي، وأسعد الله صباحات محمد الريامي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6515. أهلا أهلا بالجميع، صباح السعادة والبهجة، صباح النور. على فكرة اليوم أنت منور. أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الله الكندي. عبد الله الكندي صباح الخير، عن أي فاكهة نتكلم عبد الله؟ نسأل عن فاكهة مرتبطة بالبيئة الجبلية في سلطنة عمان، وهذه الفاكهة تنمو في جبال عمان، وموسم حصاد هذه الفاكهة بقيمتها الغذائية والبيئية الكبيرة موسم حصادها من شهر 5 إلى شهر 8، وهي هذه الفاكهة من شجرة من الأشجار المعمرة، وتتميز أنها موجودة في سلطنة عمان عن باقي الدول، وتنمو في جبال عمان حيث الطقس البارد. فاكهة لذيذة تتميز بطعمها السكري القريب من الكرز. فعن أي فاكهة نتكلم؟ ركز وانت تسمع محمد عبده.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك قافل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
8: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
9: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل.
10: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
8: ديبالا باولو ديبالا ضيعتها.
10: المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: صباح الشباب.
1: هذه معكم الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع عبد الرحمن الجابري وسيف الهلالي وراشد السعدي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية. كنا سألناكم عن شجرة، هذه الشجرة تنتج فاكهة برية. هذه الفاكهة مرتبطة ببيئتنا العمانية بشكل كبير، وموسم حصادها هذه الفترة من شهر 5 إلى شهر 8. هي فاكهة البوت. البوت البوت. صباح الخير والأنوار لإيمان العبيداني، أهلا وسهلا بعامر، وصباح الخير لحمود، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. طيب، ما المنتخب العربي الذي يشارك في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه؟ يلا، ما هو المنتخب العربي اللي يشارك لأول مرة في تاريخه في مونديال 2026؟ يلا يلا يلا يلا نشوف جواب النشيطين اللي بيشاركونا الجواب بسرعة. أول المجاوبين إلى 90456 أو آت مورنينجي وثوب. المناسبة، هذا المنتخب العربي ستبدأ مباراة بعد كم؟ بعد أقل من ساعة بتوقيت مسقط. فنسأل عن المنتخب العربي اللي لأول مرة يشارك في كأس العالم 2026. يلا يلا يلا شاركنا الجواب سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين النشيطين؟ صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير لأم فيصل، أهلا بأميرة بنت سالم، وصباح الخير لعبد الله، أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. منتخب عربي يشارك لأول مرة في كأس العالم 2026، وبعد قرابة 40 دقيقة تبدأ مباراة مع النمسا، فعن أي منتخب نتحدث؟ صباح الخير لبو هيثم، ومرحبا مرحبا بالعامري. ما المنتخب العربي الذي لأول مرة يشارك في كأس العالم 2026؟ صباح الخير لآسيا، أهلا بمهرة البلوشي، تتمنى لموظفات الـ STS صباح الخير إن شاء الله. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات لآسيا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم في صباح الشباب. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والبركة. منتخب عربي لأول مرة يشارك في نهائيات كأس العالم 2026 اللي جاوب العراق. لا، العراق شارك مرتين، الأولى كانت في 1986 والثانية هذه النسخة 2026، لكن منتخب عربي لأول مرة يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، مباراة بعد شوي مع النمسا. عن أي منتخب نتحدث؟
2: يلا معلي يا رايا والمجد إلنا غاية، خلي العالم يغني أنا أردني.
1: يلا يلا شاركونا الجواب الصحيح. غاد الوايلي، صباح الخير، أهلا بيوسف الحمراشدي، وصباح الخير لعامر. إذا تعرف الجواب شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير ليوسف القاسمي، صباحاتكم يوم الأربعاء اللي مخلي عمرها يوم الخميس، اليوم آخر يوم عملي هذا الأسبوع، وغدا إجازة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، وبعد ذلك إجازة نهاية الأسبوع. فنسأل عن المنتخب العربي اللي لأول مرة يشارك في كأس العالم هذا السنة. صباح الخير لنصر العوفي، أهلا أهلا بنصر، وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. نصر، تونس 7 مرات تأهل لكأس العالم، 87 78 و98 و2002 و2006 و2018 و2022 و2026، لكن هذا المنتخب العربي اللي بعد شوي مباراته مع النمسا لأول مرة يشارك ويصل إلى نهائيات كأس العالم. أهلا بمحمد، وصباح الخير لعلي، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وسعد الله صباحاتكم. لا تعرف الجواب شاركنا الجواب من كلمة واحدة عن المنتخب العربي اللي لأول مرة يشارك في كأس العالم هذه النسخة، نسخة 2026. الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأسعد الله صباحاتكم بكل الهمة والنشاط والحيوية. نصحبكم الآن إلى صباح المدارس وإلى الآمال والأحلام والإبداعات والطموحات.
0: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب تميم بن عمر بن سالم القود، وهو في الصف الثالث من مدرسة الدهاريز للتعليم الأساسي بولاية صلالة. السلام عليكم يا تميم.
1: الحمد لله.
0: يا مرحبا.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا تميم، كيف حالك تميم؟
1: خير.
0: كيف الإجازة؟
1: حلوة.
0: يا حي ومرحبا تميم، إيش تسوي في الإجازة؟ إيش جدولك؟ إيش تسوي في الإجازة تميم؟
1: ألعب، أقضي وقتي في القرآن وألعب.
0: ممتاز يا تميم، زين، إيش حضرت عشان تشارك معنا؟ إيش بتقدم لنا في البداية؟
1: أقدم عن الخريف.
0: يلا قولنا كيف الأجواء؟
1: مع تباشير خريف طفاء والأجواء الخريفية، نفتح أيدينا مرحبين بزوار خريف طفاء، حيث تشعر وكأنك أمام لوحة طبيعية مرسومة بريشة فنان بين رذاذ المنعش ودرجات الحرارة المعتدلة والجبال المغطاة باللون الأخضر الذي يسر الناظرين، ورائحة اللبان التي تفوح في الأجواء كرسالة ترحيب بزوار الخريف. نجدد لكم الدعوة لزيارة خريف ظفار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خريف ظفار.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الأجواء تميم؟ حلوة الأجواء اليوم؟
1: الحمد لله حلو.
0: أنت من وين؟ من الدهاريز؟
1: من صلالة.
0: جميل جميل يا تميم، زين، يلا الحين عتقولنا أنت إيش مواهبك، إيش مشاركاتك، إيش إبداعاتك اللي بتخبر المستمعين عنها الحين؟ يلا.
1: لي عدة مشاركات. أولا على مستوى المدرسة، عندما كنت في الصف الثاني فزت بالمركز الأول في حفظ غزاة عامة، وبالصف الثالث فزت بالمركز الأول في حفظ غزاة أي تبارك وعامة. كرمت على مدار عامين كأفضل قارئ على مستوى مدارس المحافظة.
0: ممتاز يا تميم، ما شاء الله بارك الله فيك. يعني كم جزء حافظ من القرآن أنت الحين؟
1: جزئين.
0: ما شاء الله، فتح الله عليك يا تميم. طيب والقراءة، إيش الكتب اللي تحب تقرأها؟ إيش آخر كتاب قرأته؟ خبرنا.
1: كتاب البرهان.
0: عن إيش يتكلم الكتاب؟
1: يتكلم عن التقويت.
0: ممتاز يا تميم، بارك الله فيك. وما النصيحة التي توجهها لزملائك لاستغلال إجازتهم الصيفية؟ إيش تقولهم؟
1: أنصح نفسي وزملائي باستغلال وقت الفراغ بتطوير أنفسنا وتنمية مهاراتنا من خلال القراءة أو ممارسة الرياضة أو تعلم أشياء جديدة، مع تحديد فترات معينة لاستخدام الأجهزة.
0: بارك الله فيك يا تميم. وانت ايش حلمك في المستقبل تصير ان شاء الله؟ ايش تتمنى تكون باذن الله؟
1: طبيب.
0: دكتور؟
1: نعم.
0: بارك الله فيك يا دكتور تميم، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الحلوة. شكرا دكتور.
1: عفوا.
0: تريد تقولنا شيء بعد دكتور غير؟ بتخبرنا شيء دكتور؟
1: ليش؟
0: شكرا يا دكتور. كان معنا الدكتور تميم بن عمر بن سالم القود في الصف الثالث إلى الرابع إن شاء الله من مدرسة الدهاريز للتعليم الأساسي بولاية صلالة، وإن شاء الله يتميز بحفظ القرآن الكريم ويدعو زملائه والجميع إلى استغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
9: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. الأرجنتين الكامبيون ديال الموندو. الأرجنتين الكامبيون ديال الموندو.
10: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
11: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
12: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: الشباب.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لنسمة الحارثي. دعواتكم اليوم اختبار كيمياء بالتوفيق ان شاء الله لطلبة دبلوم التعليم العام، الله يوفقهم يا رب. وصباح الخير من ماهرة البلوشي. ماهرة البلوشي تصبح بالخير على جميع موظفي شركة STS، وتتمنى لهم يوما سعيدا مليئا بالنشاط والهمة إن شاء الله، وطلعة فيها كل البهجة إن شاء الله. أسألكم، ما المنتخب العربي اللي يشارك لأول مرة في كأس العالم 2026؟ منتخب عربي مباراته بعد 24 دقيقة بالضبط من الآن تنطلق أولى مبارياته ضد النمسا، فما المنتخب العربي اللي يشارك لأول مرة هذه السنة في كأس العالم 2026؟ يلا يلا، الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الهمة والحيوية، صباح الجميلين الطيبين المبتسمين المتفائلين. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وأسعد الله الصباحات وكل الأوقات. منتخب عربي لأول مرة يشارك في كأس العالم 2026 حاليا، من المنتخب العربي اللي يشارك لأول مرة؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 وآت مورنينج يوت، ومباراته تبدأ بعد قليل إن شاء الله، وأنت حتى تتابع نتائج المباريات أولا بأول وتتعرف على أجواء النتيجة وتتوقع الفائز بعد. انضم الآن إلينا عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. انضم يلا الحين تابعنا عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب وتوقع الفريق الفائز. بعد قليل مباراة تجمع منتخبين، الأول منتخب عربي لأول مرة يشارك في نهائيات كأس العالم. ما هو هذا المنتخب العربي اللي لأول مرة يشارك في كأس العالم؟ أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5350. طبعا إجابتك صحيحة، هو الأردن الشقيق. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب الأردن في التغلب على النمسا بعد شوي إن شاء الله.

أهلاً أهلاً بالجميع، إن شاء الله دعواتنا بالتوفيق للمنتخب الأردني. مباراتهم الساعة 8 صباحاً بتوقيت مسقط، يعني بعد حدود 20 دقيقة. أهلاً أهلاً بالجميع، صباح الخير والأنوار. نريد نروح معكم إلى دربات. دربات في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب يلا من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth فيما نشارككم الآن كلماتنا لهذا الصباح. اخترنا لكم هذه الكلمات، انت شاركنا الجواب. دربات، دربات وواديها المشهور المعروف، وادي دربات في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا أول واحد يجاوب من الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. يلا، دربات في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير لبهتان، أهلا أهلا أهلا بهدى. هدى أول وحدة تجاوب إجابة خاطئة للأسف يا هدى. دربات في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب والفرصة متاحة لك، واستمع إلى هذه الكلمات. اسمع اسمع، أيه بالضبط، دربات. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 8336 طبعا إجابتك خاطئة. وصباح الخير لمحمود، محمود لا طبعا إجابة بعد غير موفقة. دربات، دربات معروفة واديها المشهور في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. دربات في أي ولاية من الولايات؟ وهذه كلماتنا لكم هذا الصباح.

أهلا وسهلا بكم إلى هذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح. فوضته أمري وشأني كله، فهو العليم بحاجتي وسؤالي، كالطير يغدو ليس يعلم رزقه، متوكلا في سائر الأحوال. وإذا اللطيف أراد شيئا قال كن فيكون، مهما الأمر بان محالا. وعنها الصباح ما أجمل الورد، لكن فوق وجنتها ما أجمل العطر، لكن من ثناياها. لم تشرق الشمس إلا حينما ابتسمت، كأنما الشمس تسكن في محياها. قد أيقظ الصبح البهي عيونها، فأهل في الأكوان صبح آخر. يا ليت هذا العمر يهدى، ليته لوهبت عمري يا حبيب العمر لك. قل لي بربك أي سر في الهوى، هذا الهوى يحيي الذي فيه هلك. يا من قتلت القلب حبا، ليتني بالحب أغدو يا حبيبي قاتلك. صباحك الوردة الحمراء يا قمر، صباح عينيك، صباح نبضك. فديت أنا سواك لا شيء يغنيني، ولا غزلا بغير ما بيننا لن يعزف الوتر. أشبهها بالياسمين، وإنما أرى فيها قلبها أنقى وأنفاسها أزكى. ما زلت في القمرين أمعن في النظر، في صورة والله من أحلى الصور، ما لاح لي بتمعني فيها سوى قمر يطل من السماء على قمر. الورد يأخذ من عينيك بهجته، ويمتلي الزهر حبا حين يلقاك، والطير ينشد في الإصباح أغنية، ويعتلي الغصن كي يلقى محياك. يا أخت صبح وورد في وضاءته، كأنك الزهر لكن دون أشواك. إن كان كل بني الإنسان من علق، فأنت يقبع ورد في ثناياك. إني لأكتب فيك كل قصائدي، حتى وإن أخطأت فيك أصيب. قد فزت بالعقل البعيد عن الهوى، أنت الثواب وكلهن ذنوب. سبحان ربي الذي سواك كاملة، وصان حسنك عن أنثى تجاريك. مذ كنت ما أبصرت عيناي فاتنة، إلا وكنت أراها من جواركِ.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وقبل الترحيب بثاني المشاركات الصباحية في صباح المدارس نرحب بوهاب الوهيبي. وهاب ما شاء الله على قدر عال من الثقافة والاطلاع. وهاب من جمعية النور للمكفوفين وهو معنا اليوم في استوديو إذاعة الشباب. أما في صباح المدارس فمن مدرسة جعفر الطيار للتعليم الأساسي بولاية ينقل يشاركنا الطالب علي بن سلطان بن علي العلوي، علي من الصف الحادي عشر إلى الصف الثاني عشر إن شاء الله. السلام عليكم يا علي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأستاذ راشد، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين لهذا البرنامج المتألق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا علي، كيف حالك علي؟
1: بخير والحمد لله.
0: كيف النشاط اليوم؟
1: تمام.
0: مستعد للثاني عشر؟
1: نعم مستعد.
0: كيف كانت اختبارات الحادي عشر؟
1: الحمد لله كانت الاختبارات مناسبة بشكل عام.
0: بارك الله فيك يا علي. أنت موادك علمية ولا؟
1: نعم مواد علمية. نعم
0: بالتوفيق إن شاء الله يا علي. يلا نحن متشوقين نسمع إيش حضرت للمشاركة معنا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أود أن أشارككم هذه الكلمة المعبرة شكرا وتقديرا وامتنانا. أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لما ننعم به من نعم جليلة واهتمام كريم في مسيرتنا التعليمية، فقد هيأت لنا قيادتنا الرشيدة سبل العلم ووفرت لنا من الإمكانات والوسائل ما يعيننا على طلبه ويسهل لنا دروبه، وإننا لنستشعر بكل فخر واعتزاز ما يحظى به التعليم من عناية سامية في عهد مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، الذي أولى الإنسان العماني جل اهتمامه وجعل من العلم والمعرفة أساسا لبناء الوطن وتقدمه، وقاد نهضة متجددة نحو عمان المستقبل، عمان التي نطمح إليها جميعا. لقد نشأنا في بيئة تعليمية حاضنة للمواهب، راعية للإبداع والابتكار، محفزة على البحث العلمي، مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في استثمار هذه الفرص الثمينة وعدم التفريط فيها. فهذه الإمكانات ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق طموحاتنا وبوابة نصل من خلالها إلى آمالنا وآمال وطننا. ومن هنا فإن الواجب يحتم علينا أن نبذل مزيدا من الجد والاجتهاد، وأن نكون على قدر هذه الثقة الغالية، نسعى للتميز ونرتقي بعلمنا ونوظف ما نتعلمه في خدمة وطننا العزيز الذي ننعم بخيراته ونعيش في ظلال أمنه وأمانه واستقراره. نسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء، وأن يوفقنا لنكون لبنات صالحة في بنائه وأدوات خير في رفعته وازدهاره.
0: آمين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا علي على هذه المقدمة الرائعة. عاد الحين خبرنا عن مشاركاتك والاستفادة التي استفدت منها من خلال هذه المشاركات.
1: نعم، أما عن مشاركاتي، شاركت في مسابقة إقرأ للناشئة التي يشرف عليها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في عدد من دوراتها، وحققت عددا من المراكز المتقدمة، وإن هذا الفوز يعني لي التميز والنجاح وحصاد ثمرة الاجتهاد في القراءة. أما عن مشاركتي الثانية في المسابقة الوطنية للقراءة التي تنظمها وزارة التعليم، وهي مبادرة تشجع الطالب على حب القراءة وتنمية المعرفة والثقافة وبناء جيل واع ومبدع، بالإضافة إلى مشاركتي في مسابقات التلاوة بالصوت الحسن على مستوى المحافظة ومسابقة حفظ القرآن الكريم وعددا من الملتقيات والمناشط والفعاليات العلمية والأدبية بالمدرسة وعلى مستوى المحافظة.
0: جميل يا علي. طيب ماذا عن الاستفادة التي استفدت منها من خلال المشاركة في مسابقة قراءة للناشئة، وماذا يعني لك الفوز أيضا؟
1: يعني الفوز في مسابقة إقرأ للناشئة إنه أنا تميزت ونجحت وحصدت ثمرة اجتهادي في القراءة. بعد ما قرأت الكثير من الكتب واطلعت عليها، حصدت هذا الاجتهاد من خلال تحقيقي المراكز المتقدمة في مسابقة إقرأ للناشئة.
0: ممتاز يا علي، بارك الله فيك. طيب وماذا عن بقية المشاركات والبرامج التي شاركت فيها؟
1: باقي المشاركات والبرامج اللي شاركت فيها حققت فيها مراكز وطبعا هذه المشاركات نمت من مهاراتي ومعرفتي ووسعت ثقافتي وجعلتني أكثر واع ومبدع في أي مجال أو أي مشاركة أدخل فيها.
0: ممتاز يا علي. طيب ماذا عن القراءة وأثر القراءة عليك وعلى شخصيتك، وما الكتب التي قرأتها مؤخرا؟
1: نعم، فأنا أحرص على القراءة والمطالعة في أوقات الفراغ، حيث أقرأ في مختلف مجالات المعرفة وخاصة في باب تطوير الذات بالإضافة إلى المعارف الأخرى. ومن بين الكتب التي قرأتها كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية، أفضل كتاب كبداية برأيي، يتحدث عن الدراسة وتنظيم الوقت والثقة بالنفس والصداقة والأهداف بطريقة قريبة من حياة الطالب. ميزته أنه عملي وليس فلسفيا. أما عن آخر كتاب قرأته بعنوان كيف تكتسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، كتاب مشهور مفيد فاعل في التعامل مع الناس، ستلاحظ عند قراءة هذا الكتاب بتغير أشياء كثيرة في الحوار والتصرفات الاجتماعية لم تكن تنتبه لها.
0: بارك الله فيك يا علي. أنت حددت في المستقبل إيش تريد تكون إن شاء الله؟ إيش تريد تدرس؟ إيش تريد يكون مجالك؟
1: بالنسبة لطموحي، فأنا أحرص في هذه المرحلة لبناء نفسي بالجد والاجتهاد، وأسعى لاختيار المجال الذي أستطيع من خلاله أن أقدم فيه قيمة حقيقية لنفسي ووطني. طبعا ما زلت أدرس الخيارات المتاحة بعناية، وأحرص على اختيار التخصص الذي يناسب إمكانياتي وقدراتي في المجال العلمي.
0: ممتاز يا علي، بارك الله فيك. وإيش خطتك في الإجازة الصيفية؟
1: أرى أن الإجازة الصيفية ليست مجرد فترة للراحة فحسب، بل هي فرصة مهمة لتجديد النشاط والاستعداد للانطلاق بهمة أكبر نحو العام الدراسي القادم. لذلك أسعى إلى استثمارها بصورة متوازنة تجمع بين الفائدة والترفيه من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية والورش التعليمية التي تسهم في تنمية مهاراتي ومعارفي، إلى جانب ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على الصحة والنشاط. كما أحرص على استغلال جزء من وقتي في حفظ القرآن الكريم ومراجعته لما لذلك من أثر طيب في بناء الشخصية وتنظيم الوقت. ولا شك أن السفر وقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة يمثلان جانبا مهما من الإجازة، مما يساعد على تجديد الطاقة والعودة للدراسة بروح أكثر إيجابية وعطاء.
0: بارك الله فيك يا علي، وبالتوفيق إن شاء الله. طيب إيش النصيحة التي توجهها لزملائك حتى يستغلوا الإجازة الصيفية؟
1: يعني نفس أنصح زملائي بأنه يستفيدوا من أوقات فراغهم، وطبعا إحنا الآن مقبلين على إجازة صيفية، فيستغلوها مثلا في قراءة القرآن الكريم وبين الرياضة، يعني يخلوها بين الفائدة والترفيه عشان يرجعوا إلى العام المقبل وهم بكامل النشاط وبكامل الحيوية.
0: بارك الله فيك يا علي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة يا علي.
1: والأستاذ راشد، أود أن أوجه ختام أو

0: التواصل للرقي بالمستويات التحصيلية للطلبة وتشجيعهم للمبادرات والمواهب الطلابية في مختلف المجالات.
1: بارك الله فيك يا علي، شكرا جزيلا لمشاركة الطالب علي بن سلطان بن علي العلوي في الصف 11 من مدرسة جعفر الطير للتعليم الأساسي بولاية ينقل. نرجو له التوفيق والخير ومستقبل مشرق إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات.

0: المؤتمرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: قفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
8: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
9: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
10: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
11: الشباب

0: اهلا اهلا بالجميع لمتابعه مباراه المنتخب الاردني ومنتخب النمسا. اولا باول تابعوا قناه اذاعه الشباب عبر الواتساب. انضموا الان المتابعه لقناه اذاعه الشباب عبر الواتساب. معكم نطلعكم على النتائج اولا باول وكل المستجدات بالانضمام الى قناه اذاعه الشباب عبر الواتساب. اهلا اهلا بالجميع. صباح الخيرات والانوار والبركات. دشنت شركه المها للفحص الفني امس اولى مراكز خدمات فحص المركبات تحت علامتها التجاريه تجديد، وذلك في مقر الجمعيه العمانيه للسيارات في مبادره من شرطه عمان السلطانيه تهدف الى اشراك منشات القطاع الخاص لتوفير خدمه فحص المركبات وتقديمها في اوقات مختلفة. راح حفل إطلاق المركز سعادة الدكتور يوسف بن سالم الهنائي رئيس وحدة التواصل والأداء الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. شرطة عمان السلطانية وقعت مع شركة المها للفحص الفني لتأسيس 12 محطة أخرى، إضافة إلى اتفاقيات مماثلة مع بعض شركات القطاع الخاص، وهناك خدمات إضافية ستتاح مستقبلا عبر القطاع الخاص وليس فقط خدمة الفحص الفني.
1: مع الحدث
0: معنا الآن عبر الاتصال المقدم يوسف بن ناصر العامري وهو مساعد مدير تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير المقدم يوسف، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا ورحب بك الأخ راشد ومستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله. في البداية يعني كيف يتم الربط بين نتائج الفحص في هذه الورشة التي تم إنشاؤها تحت علامة تجديد وأنظمة الإدارة العامة للمرور، وذلك تسهيلا لعملية التسجيل والتجديد للمركبة فورا مقدم يوسف؟
2: نعم الأخ راشد، هذا النظام الأخ راشد مؤتمت بشكل كامل بحيث يتم إرسال نتيجة الفحص الفني للمركبة آليا إلى أنظمة المرور. نعم. بمجرد انتهاء فحص المركبة بعد ذلك بإمكان صاحب المركبة أو مالك المركبة التجديد عن طريق تطبيق شرطة عمان السلطانية.
0: نعم. طيب يعني في حال وجود ملاحظات أو عيوب فنية في المركبة، ما المهلة الممنوحة لصاحب المركبة حتى يصلحها ويعيدها مرة أخرى للفحص؟
2: نعم، يعني هناك وفق اللائحة التنفيذية لقانون المرور فإن مدة سريان الفحص الفني للمركبة هي 14 يوما من تاريخ الفحص.
0: نعم.
2: أيوة. طيب. يعني 14 يوم إمكان صاحب المركبة إصلاح المركبة وثم معاودة الفحص مرة ثانية.
0: وهل هناك رسوم إضافية للفحص الفني عند تجديد المركبة؟
2: أما عن الرسوم فيتم تحصيلها من قبل الشركة الفاحصة للمركبة دون أي رسوم إضافية فيما يتعلق برسم الفحص الفني عند عملية تجديد، يعني ما يكون هناك في رسم إضافي.
0: نعم. طيب الآن ما أبرز الأجزاء والأنظمة في المركبة التي ستشملها عملية الفحص الفني مقدم يوسف؟
2: نعم، هناك مراحل رئيسية عند عملية الفحص المركبات، وهي يعني فحص عاد المركبة، فحص المساعدات، فحص فرامل المركبة، الفحص المرئي أو ما يعرف بالفحص النظري، وبعد ذلك فحص الأنوار. هذه هي المراحل الرئيسية في عملية الفحص وهو المتبع عند شرطة السلطانية في مركز الفحص.
0: نعم. طيب الآن كيف يسهم فحص المركبة في رفع مستوى السلامة على الطرقات ويسهم أيضا في تقليل الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية أيضا؟
2: نعم، ويعتبر الفحص الفني للمركبات من الإجراءات الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على سلامة المركبة وبالتالي منع وقوع الحوادث. فكما تعلمون أن تعتبر المركبة عنصر مهم من عناصر السلامة المرورية ويسهم بالتالي في تقليل الحوادث المرورية، ولذلك أولت جميع دول العالم اهتمام بالغ بالفحص الفني للمركبات وتعتبره أساسا لاستماح المركبات بالسير على الطرق.
0: نعم. طيب يعني هذه الخطوة تأتي إن شاء الله في سياق خطوات قادمة وافتتاح أول محطة فحص آلي للمركبات مبادرة من قبل شرطة عمان السلطانية، وأيضا الشرطة وقعت مع شركة المها للفحص الفني لتأسيس 12 محطة أخرى، فما الرسالة التي تود التأكيد عليها شرطة عمان السلطانية من خلال هذه الخطوة؟
2: والله هي الرسالة أو ما يعتبر بالقيمة المضافة لهذا المشروع إسناد مهمة الفحص الفني للقطاع الخاص يحقق قيمة مضافة متعددة الأبعاد.
0: نعم.
2: إذا ما أردنا إضافة هنا على مستوى الخدمة يؤدي إلى توسيع الرقعة الجغرافية لمراكز الفحص وبالتالي تقليل زمن الانتظار على المراجعين، وفيما يتعلق بمستوى الجودة تخلق تلك المنافسة بين المراكز المعتمدة حافز لرفع كفاءة الأداء وتحديث الأجهزة وتطوير الكوادر الوطنية العاملة وفيما يتعلق أيضا هنا الأهم من ذلك كله القيمة المضافة العليا لهذا المشروع هي تعزيز السلامة المرورية، فإتاحة الخدمة بشكل أسرع وأقرب يشجع مالكي المركبات على الالتزام بالفحص الدوري، وبالتالي ضمان جاهزية المركبات فنيا وتقليل الحوادث.
0: جميل، نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا لوجودك معنا مقدم يوسف.
2: مشكور واحسنت على الاستضافة الأخ راشد.
0: شكرا للمقدم يوسف بن ناصر العامري مساعد مدير تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور، حيث دشنت شرطة عمان السلطانية أول محطة خاصة للفحص الفني للمركبات تحت علامة تجديد بمقر الجمعية العمانية للسيارات.

0: أهلا بكم جميعا أينما كنتم. حقق المستشفى السلطاني إنجازا طبيا عالميا بحصوله على اعترافين دوليين مرموقين ليصبح مركزا للتميز العالمي في تشخيص وعلاج أمراض المناعة والحساسية. هذا الإنجاز تتويج للعمل المشترك والتكامل الطبي بين وحدتي المناعة والحساسية السريرية للكبار والصغار ومختبر المناعة بالمستشفى. ويتمثل الإنجاز الأول في اعتماده مركز تميز من المنظمة العالمية للحساسية، والإنجاز الثاني بحصول المستشفى على اعتماد الشبكة العالمية للتميز في الحساسية والربو ليكون مركز تميز مرجعي معتمد للالتهاب الجلدي التأتبي، وبذلك يحقق المستشفى السلطاني إنجازات متواصلة.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال مشكورة تنضم معنا دكتورة إيمان بنت حامد نصر، وهي استشارية أمراض المناعة والحساسية بالمستشفى السلطاني. صباح الخير دكتورة، ونبارك لكم هذين الإنجازين الدوليين.
2: صباح النور، شكرا على الاستضافة وشكرا للجميع والله يبارك فيكم. أشكر طبعا كل اللي ساهموا في الحصول على هذا الاعتراف الدولي وهذا النجاح الكبير، أشكر الجميع. وطبعا ما أنسى طبعا المرضى اللي هم الدافع الأساسي للحصول على هذا التميز.
0: نبارك لكم دكتورة، ويعني ما أهمية هذين الاعترافين الدوليين، إيش أهميتهم بالنسبة لمسيرة المستشفى السلطاني دكتورة؟
2: اللي دفعنا للحصول على هذا الاعتراف لأنه هذه المنظمتين، الأولى هي المنظمة العالمية لأمراض الحساسية وأيضا شبكة التميز العالمية. هذه منظمات دولية تتضمن الكثير، يمكن أكثر من 100 جمعية وطنية متخصصة ومركز متخصص في جميع أنحاء العالم، وهي بتكون متخصصة في الحساسية والمناعة السريرية، وتنظم هذه المنظمات مؤتمرات عالمية سنوية وأيضا تصدر توصيات وبروتوكولات علاجية معتمدة في مجالات الربو والحساسية الغذائية وحساسية الأدوية والحساسية المفرطة وأيضا التهاب الجلد التأتبي، وتنظم أيضا حملات توعية عالمية مثل اليوم العالمي للحساسية ويوم الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي إلى آخره، وهذا لرفع الوعي المجتمعي، غير أنها تدعم الدراسات والأبحاث العلمية وتنشر نتائجها طبعا عبر مجلات مرموقة. أيضا توفر برامج تدريبية ومنح دراسية للأطباء المتخصصين وأيضا بالكوادر الطبية الأخرى بالتمريض كمثال. الحين على الصعيد الاعتماد والتميز، حاولوا أنهم يمدوا وينشروا التوعية وتقديم أفضل العلاجات للمرضى في أنحاء العالم، فجاء فكرة منح لقب مراكز التميز في الحساسية، وهذه طبعا تعطى فقط للمراكز التي تستوفي معاييرها العالية في الرعاية والتدريب والبحث أيضا.
0: نعم طيب، ومنها تفضلي دكتورة. ومنها
2: أيوة، ومنها طبعا إيش أكثر من ناس نريد نعطي للمرضى أفضل مستوى الرعاية، أفضل شيء اللي تتواكب مع أحدث المستجدات في عالم المناعة والحساسية في جميع أنحاء العالم. فمنها بدأنا بمشوارنا إلى الحصول على هذا الاعتراف.
0: جميل. طيب دكتورة، يعني ما العوامل اللي أسهمت في الحصول على هذين الاعتمادين، ثم أساسا كيف يمنحها هذين الاعتمادين، يعني إيش هي المعايير؟
2: في معايير معينة، من أحد هذه المعايير أنه يجب على المركز، هذا المركز بما فيها هنا وحدة المناعة والحساسية السريرية وأيضا مختبر المناعة، أن نثبت جودة الرعاية السريرية ودقة الخدمات التشخيصية المخبرية، توافر الكفاءات الطبية المتخصصة وأيضا الالتزام بالممارسات المبنية على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى نشاط بحثي وتعليم وتدريب مستمر في المستشفى السلطاني. وكل هذا طبعا يتطلب أدلة، وقدمنا هذه الأدلة والحمد لله تم الموافقة بنجاح الحمد لله، وحصلنا على هذا الامتياز.
0: طيب، والأثر اللي بيعكس هذا الإنجاز، يعني ما النتيجة اللي بتنعكس إيجابيا على المستشفى السلطاني وسمعته في المستقبل أيضا؟
2: طبعا هذا يعزز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة، وطبعا هذا الاعتماد معناه أن مركز المناعة والقسم المناعة والحساسية السلطاني للكبار أيضا وللصغار يدعم تطبيق أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الحساسية والمناعة، وأيضا هذا يسهم في تطوير القدرات التشخيصية في مختبراتنا للحصول على تشخيص صحيح ودقة في هذا النتائج، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث المستجدات العالمية والتقنيات أيضا العلاجية المتقدمة، فهذا كله يرفع من جودة الرعاية الصحية اللي نقدمها للمواطنين. وغير طبعا أنه تعزيز مركزنا كمركز مرجعي على المستوى الدولي طبعا في هذا التخصص يفتح المجال أمام توزيع أوجه التعاون مع المؤسسات الأخرى والمراكز العالمية الأخرى في مجالات البحث العلمي والطبي، التدريب أيضا وتبادل الخبرات المعارف بين الخبراء في هذه المراكز.
0: جميل، نرجو لكم التوفيق إن شاء الله والصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة. شكرا دكتورة إيمان.
2: شكرا لك.
0: بارك الله فيك يا رب. شكرا لك. كانت معنا الدكتورة إيمان بنت حامد نصر، وهي استشارية أمراض المناعة والحساسية بالمستشفى السلطاني الذي ينال اعتمادين دوليين ويصنف مركز تميز عالمي في المناعة والحساسية تتويجا لعمل مشترك وتكامل طبي بين أروقة المستشفى السلطاني.

0: أهلا بالجميع. والحديث حول المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، القرار الذي سينطلق تطبيقا في يوليو المقبل. معنا الآن الأستاذ سليمان بن محمد شكيري، وهو فني كيمياء بقسم إدارة المواد الكيميائية بدائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. صباح الخير أستاذ سليمان، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونتشرف أن نكون معكم في هذا اللقاء.
0: حياكم الله. في البدء، يعني ما هو هذا القرار أخي سليمان؟
1: نعم استدراك، القرار حظر الأكياس أو حظر استخدام الأكياس في التسوق صدر بالقرار رقم 8/2024.
0: نعم.
1: في الرابع والعشرون من يناير من عام 2024، وهو جزء من رؤية استراتيجية وطنية مستدامة لحماية البيئة العمانية وصحة الإنسان. ويأتي هذا القرار أخيراتك واستكمالا للقوانين واللوائح البيئية التي تصدرها هيئة البيئة، وشمل هذا القرار على أو تضمن على خطة زمنية لتطبيق القرار، حيث تضمن على 7 مراحل متدرجة وفي تواريخ مختلفة. ودخل هذا القرار في التنفيذ في الأول من يوليو من عام 2024 في أول مرحلة في القطاع الصحي.
0: نعم.
1: حيث شملت هذه المرحلة الصيدليات والمستشفيات والعيادات الطبية، وكذلك تضمن هذا القرار أو تضمن المادة الثالثة من هذا القرار على العقوبات والالتزامات في تنفيذ القرار، حيث تفرض غرامة مالية على كل من يخالف هذا القرار بمبلغ وقدره 50 ريال، وعلى ألا تزيد عن 1000 ريال عماني.
0: جميل.
1: وتتضاعف نعم هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
0: طيب بالنسبة لأهداف هذا الحظر، يعني لماذا اتجهت هيئة البيئة إلى هذا الحظر أيضا؟
1: نعم استدراكي، يعني هناك العديد من الأهداف الرئيسية من تطبيق هذا القرار، وممكن
0: الأهداف
1: هذا الأهداف إلى 5 نقاط أساسية. أولا حماية البيئة والحياة الفطرية والبحرية، ونحن نعلم يعني خطورة الأكياس البلاستيكية، ويعني تسبب في نفوق الحيوانات والكائنات البحرية، وكذلك هو يعني يحمي الحياة البيئية من خلال تقليص كمية المخلفات البلاستيكية التي تجرفها الرياح إلى الأمواج. والهدف الثاني الحفاظ على الصحة العامة. نحن نعلم أن الأكياس البلاستيكية لا تتحلل حيويا، بل تتفتت إلى جزيئات صغيرة، وهنا تكمن الخطورة. عندما يتحول الكيس إلى جزيئات صغيرة تسمى بالمايكروبلاستيك، تنتقل هذه الجزيئات عبر التربة والمياه إلى السلسلة الغذائية، وبالتالي تصل إلى جسم الإنسان وتسبب أضرار صحية على المدى الطويل. كذلك من الأهداف الرئيسية هو ترسيخ الثقافة الاستدامة وتغيير السلوك الاستهلاكي، حيث يعني من أحد الأهداف الأساسية هو الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وتحفيز المجتمع والأسواق على التخلي عن ثقافة الاستخدام المرة واحدة. يعني معظم من الأكياس البلاستيكية تستخدم لمرة واحدة، فأحد يعني الأهداف إنه التحول إلى استخدام يعني الأكياس اللي هي تكون صديقة للبيئة وممكن إعادة استخدامها للمرات لعدة مرات. كذلك رفع الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية اتجاه البيئة. وكذلك من الأهداف الأساسية دعم الاقتصاد المحلي والصناعات الخضراء، حيث يعني يهدف هذا القرار حول تحفيز الابتكار والاستثمار ويفتح يعني الباب امام رواد الاعمال والمصانع المحليه لإنتاج وتوفير بدائل مبتكرة وصديقة حقيقية مما يخلق فرصة عمل جديدة في القطاعات الصناعية التحويلية الخضراء. كذلك من ضمن الأهداف الأساسية هو الحد من التلوث البصري وتحسين جودة الحياة، حيث يعني يهدف هذا القرار إلى قضاء المشهد المشوه للأكياس البلاستيكية التي ربما يعني يلاحظها الجميع تكون عالقة بالأشجار أو متناثرة في الأودية والحدائق العامة والمواقع السياحية.
0: جميل. طيب يعني إذا إيش البدائل؟
1: نعم أستاذ راشد، البدائل هناك فيه العديد من البدائل. من ضمن البدائل التي تكون المتاحة في السوق المحلي هي الأكياس القماشية.
0: نعم.
1: والأكياس الكرتونية والأكياس اللي هي القطنية والورقية والقماش الغير منسوج، وهو الحين يعني متاح في السوق المحلي موجود. وهناك يعني الحمد لله يعني بدأت الشركات والقطاع الخاص يعمل في هذا الجانب، فتوجد حاليا ما يقارب من 5 شركات أو مصانع تقوم بيعني إنتاج هذه البدائل.
0: نسأل الله لكم التوفيق جميعا، وشكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ سليمان بن محمد تشكيلي.
1: يعني نتشرف من سماعاتكم في هذه القناة الطيبة، ونأمل أن نكون ضيف يعني خفيف.
0: الله يبارك فيك، ما قصرت. شكرا للأستاذ سليمان بن محمد تشكيلي، وهو فني كيمياء بقسم إدارة المواد الكيميائية بدائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. صباحاتكم بالخير والنور والمحبة، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل نور. في خطوة تستهدف المستخدمين الذين يشعرون بالإرهاق من الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، كشفت شركة جديدة عن هاتفها الجديد قابل للطي، يروج له باعتباره وسيلة لتحقيق الديوتكس الرقمي والحد من إدمان التصفح المستمر. الهاتف يحاول تقديم نفسه كحل وسط بين الهواتف التقليدية البسيطة والهواتف الذكية الحديثة، وهو ما دفع الشركة إلى وصفه بأنه الهاتف الغبي غير الغبي. أما مجالسة الذكاء الاصطناعي هدر الجديد لوقت الموظفين بدلا من الإنتاج، فمع انتشار الذكاء الاصطناعي في الشركات حول العالم يخفف هذا النظام عن الموظفين أعباء روتينية قديمة، لكنه يوجد في الوقت نفسه أعباء جديدة. وكشفت أبحاث شملت أفراد يستخدمون الذكاء الاصطناعي أنه جعلهم أكثر إنتاجية، حيث وفر لكل منهم نحو 11 ساعة أسبوعية، لكن في المقابل أصبح الموظفون يقضون أكثر من 6 ساعات فيما يعرف بمجالسة الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى عملية التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وتصحيح الأخطاء وإعادة إرسال الطلبات بحسب تقارير. ولا يدرك معظم الناس مقدار الوقت الذي يقضونه في العمل على هذه الأدوات لتحقيق وفرات الوقت التي يظنون تحقيقها، لكنهم في الحقيقة لا ينالونها. أهلا بالجميع وصباحات الخير والنور. حاليا تجري مباراة المنتخب الأردني الشقيق مع منتخب النمسا الذي يتقدم بنتيجة 1-0. أما بقية النتائج وجدول مباريات اليوم وكل الكواليس والتفاصيل لمونديال العالم 2026 في الجولة الرياضية في صباح الشباب والرياضة مع حسين بن راشد العميري.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. المنتخب الفرنسي ينتزع فوزا شاقا من نظيره منتخب السنغال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، وبتسجيله لهدفين لمنتخب بلاده وصل كيليان مبابي إلى 58 هدفا متجاوزا أوليفييه جيرو ب 57 ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، كما أنه أصبح ثالث لاعب يسجل لفرنسا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.
1: حسمها باركولا، أنهاها باركولا، من دخل بديلا هو من أكد فوز الفرنسيين نعم في هذا اللقاء. باركولا بنفس اللحن بنفس النغم، باركولا هذه المرة لا يضيع، هذه المرة يسجل، دخل بديلا كل فرنسا، فرنسا هدفان، السنغال لا شيء، هكذا أصبحت النتيجة الآن. برادلي باركولا، رابيو بشكل ممتاز، تمريرة بينية، خذها يا برادلي، باركولا بطريقة ولا أروع في عملية الإنهاء ليسجل المنتخب الفرنسي الهدف الأول أو الهدف الثاني. السنغالي عن طريق انتياي، إبراهيم مباي، مباي والمرور، مباي النتيجة في هذا اللقاء. الله الله الله الله على كرة في اللقطة الماضية من أمام حارس المرمى مايك مينيوم، فلتشتعل الدقائق المتبقية من عمر هذا الوقت المكتسب بدأني أضايا كرة لمنتخب فرنسا. كيليان الله استثنائية، هو من يكون الاستثناء في الليالي الاستثنائية، هو من يكون الاستثناء. كيليان مبابي يسجل ثالث أهداف الفرنسيين، فرنسا بالهدف الثالث عن طريق أهدافها عن طريق ملك أرقامها كيليان مبابي بهدف.
0: يا لها من دقائق أخيرة مثيرة في هذه المباراة التي أبلت فيها السنغال بلاء حسنا في الحقيقة، في مباراة قد تكون هي الأجمل خاصة في الشوط الثاني. في المجموعة ذاتها تلقى المنتخب العراقي خسارة قاسية أمام النرويج بأربعة أهداف لهدف في لقاء أقيم فجر اليوم، ورغم أن أسود الرافدين قدموا أداء مميزا في الشوط الأول إلا أن خبرة نجوم منتخب النرويج والأخطاء الفردية حسمت النتيجة لمصلحة الأخير. وسيبحث منتخب أسود الرافدين عن التدارك وتحقيق أولى نقاطه عندما يلاقي فرنسا في الجولة الثانية على غرار السنغال التي ستلاقي النرويج في المرحلة ذاتها.
2: وينك عماري؟ وين حسين؟ التعادل اليوم، أي من حسين؟ أي من حسين؟ حياك العراقي، حياك حياك بابا، حياك حياك العراقي، حياك. واحد واحد واحد واحد، العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل هنا. يا الله يا الله، كرة ولا بالحلم، كرة ولا بالأمان، كرة صناعة عراقية هذه يا رجال بغداد. العراقي يتعادل، مش ممكن على الكرة. جاسم يا كبير جاسم، قلت لك ملاعبي الملاعبي يظهر من ساقيه، شوف الكرة عليه، مشى الكرة عن طريق الحمادي، حمادي الجاسم، جاسم واحدة، جاسم اثنين، دبكة ثم رقصة ثم.
0: وافتتح منتخب الأرجنتين حامل اللقب مشواره بقوة عبر ثلاثية هزت شباك الجزائر صباح اليوم، وبات نجم الأرجنتين الهداف التاريخي لكأس العالم معادلا رقم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا. وبعمر 38 عاما و357 يوما أصبح ليونيل ميسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم متجاوزا كريستيانو رونالدو. وأظهرت الكاميرات ليونيل ميسي وهو يذرف دموعا بعد تسجيله هدف التقدم في مشهد قد يعكس تأثر اللاعب بمشاركته الأخيرة المحتملة مع التانجو في المونديال.
3: خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة، التسديدة، بابا بابا جول رائع، التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 59 اللي تحدثت عنها وقلت بأنه اللاعبين الجزائريين عودون على التسجيل فيها. ميسي قال لي لا، أنا اللي متعود أنني نسجل وأنا اللي نسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. ميسي لو تلاحظوا معي فرحان وسعيد جدا على غير العادة بالأهداف اللي سجلها. يتمكن ليو ميسي من إضافة هدف آخر لرصيده، صار 119 هدف، صار عنده الآن 15 هدف يلتحق بكلوزو، 15 هدف في نهائيات كأس العالم. هاي التسديدة هنا من ماكاليستر قوية، يا يا يا يا يا يا يا. خرج ميسي بروعة بيمنى حطها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا لصالح المنتخب الأرجنتيني. نعود نقول بأن الأرجنتين اليوم جوستو فريق قوي، يعني فريق. ميسي هرب، ميسي راح، ميسي هرب، ميسي هرب، ميسي هرب، ميسي هرب، كاد يأتي الثالث. كان سيكون هاتريك بالنسبة لليو ميسي. سفك يا انفانتينو، سفك.

0: وفي منافسات المجموعة العاشرة أيضا يخوض منتخب الأردن في هذه اللحظات لقاءه الأول تاريخيا في المونديال بمواجهة النمسا، حيث لا زال النشامى يتأخرون بهدف في هذه المباراة التي وصلت إلى دقيقتها 45. شوط المباراة الأول إذن سينتهي بعد 3 دقائق محتسبة كوقت، أو 4 دقائق كوقت بدل الضائع، ولا زال منتخب الأردن متأخر بهدف واحد.
1: لم تملأ قدمة، ضيت جسدها أيضا، لم تكن مريحة ولم تكن سليمة. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت بسلام إلى ضربة مرمى. ترجع المحاولة هنا في نص الملعب، هذه مرتدة، لكن قبل ذلك خطأ. نعم خطأ.
0: الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلن عن تعيين الفرنسي إيرفي رينارد مدربا لمنتخب نسور قرطاج حتى نهاية كأس العالم، خلفا لصبر اللموشي على أن يباشر مهامه بداية من يوم أمس وبنفس الامتيازات المالية، وفقا للبيان على أن يتم النقاش حول تعاقد طويل الأمد بعد كأس العالم. ويملك رينارد مسيرة تدريبية ثرية، أبرز محطاتها مع منتخبات زامبيا، كوت ديفوار، المغرب والسعودية. وجاءت إقالة اللموشي بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها منتخب تونس أمام نظيره السويد 5 أهداف لهدف، ما فتح الباب لانتقادات لاذعة من جانب وسائل الإعلام التونسية على المدرب ولاعبيه والاتحاد التونسي.
2: يلعب الكرة في البوكس، خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول، عمر رقيق، عمر رقيق جول. المنتخب التونسي يرجع من بعيد، 1 للمنتخب التونسي عن طريق
0: استدعاء تريفو تشالوبا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في المونديال بعد استبعاد تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل إثر تعرضه للإصابة. ويسمح الاتحاد الدولي الفيفا للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمها النهائية المكونة من 26 لاعبا قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات في حال حدوث إصابات مؤثرة. وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة 12 بمواجهة مرتقبة أمام كرواتيا.
2: خطيرة طبعا، الآن الآن الآن الآن الآن، الله الله الله، أنا أسجل الأهداف، هذه هي المهنة.
0: البرتغال تستهل اليوم محاولة جديدة للفوز أخيرا بلقب كأس العالم عندما تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول ظهور للأخيرة في العرس العالمي منذ 52 عاما ضمن منافسات المجموعة 11. وتعتبر البرتغال كالعادة من بين أبرز المرشحين للذهاب بعيدا، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى ترسانتها ونتائجها اللافتة، حيث خسرت مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة. ويدخل كريستيانو رونالدو المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الاحترافية هذه النسخة، بصفته اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، حيث يبحث عن تتويج تاريخي لبلاده في ظهوره الأخير في البطولة.
2: الله الله الله الله الله الله الله الله، يكسر المستحيل ويثبت فعليا بأنه الرقم الأصعب وأن لا مثيل له، لا شبيه له، لا قرين له، هو رونالدو ولا غيره.
0: من جهتها تبدأ إنجلترا سعيها لوضع حد لصيام دام ل60 عاما عن الألقاب في تكساس بمواجهة واعدة وثائرية ضد كرواتيا 3 النسخة الأخيرة. وبفضل الزخم الإيجابي بعد تصفيات مثالية لم يتلقى خلالها أي هدف، يستطيع الإنجليز الاعتماد أيضا على سجلهم، إذ لم يخسروا سوى مرة واحدة في آخر 8 مباريات افتتاحية في المونديال. وتدخل إنجلترا البطولة وسط ضغوطات وتوقعات كبيرة، إذ تطمح إلى التتويج بأول لقب دولي منذ عام 66 عندما ظفرت بلقبها الوحيد في كأس العالم. وتأمل في أن يكون مدربها الألماني توماس توخيل الرجل المناسب لتحقيق ذلك.
2: منتخب إنجليزي بحكاية وخرافة.
0: أما كرواتيا فكان مشوارها نحو النهائيات سهلا أيضا، إذ لم تتعرض لأي خسارة في التصفيات، لكنها سجلت نتائج متباينة في 4 مباريات ودية لاحقا. كما أن استقبالها لأهداف في كل هذه المباريات يكشف بعض الهشاشة الدفاعية وهو أمر مقلق. وأقصت كرواتيا إنجلترا من نصف نهائي نسخة 2018، لكنها حققت ذلك في انتصارها الوحيد خلال آخر 6 مواجهات بين المنتخبين.
1: كرواتيا وصلت إلى المباراة النهائية، مانزوكيتش يحاول في المواعيد الحاسمة، يظهر الكرة بتصل إلى بيرسيتش، الله لم نكن الكلمة الأخيرة في موسكو بعد، لم نتحدث بعد، نريد أكثر، نريد أن نذهب إلى أبعد مدى، إلى التاريخ، إلى التاريخ، بيرسيتش.
0: وفي المجموعة ذاتها يفتتح منتخبا غانا وبنما مشوارهما في تورنتو، وهما يدركان أن تحقيق نتيجة إيجابية يعد أمرا حاسما نظرا لوجودهما في مجموعة إنجلترا وكرواتيا. وسيصبح البرتغالي كارلوس كيروش ثالث مدرب فقط يقود منتخبات في 5 نسخ من كأس العالم عندما يستعد لقيادة غانا في مشاركتها 5. من جانبها تأهلت بنما إلى كأس العالم للمرة الثانية بعدما كانت 1 من منتخبين فقط لم يتعرضا لأي خسارة في تصفيات الكونكاكاف، وكانت مشاركتها الوحيدة السابقة في 2018 كارثية، إذ خسرت مبارياتها 3 في دور المجموعات واستقبلت 11 هدفا.
2: يعدل النتيجة لمنتخب غانا أمام ألمانيا، أرقص يا ولد، هدف لهدف صارت النتيجة الآن بين جيرماني وغانا هنا في مدينة شتوتغارت. هربا من هنالك على الجهة اليسرى الاحتياطي إيساكو فاتو يعدل النتيجة للغانا.
0: وتخوض أوزبكستان أول مباراة لها في تاريخ نهائيات كأس العالم عندما تواجه منتخب كولومبيا عند 6 من صباح يوم غد الخميس بتوقيت مسقط ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعات 12. وتدخل أوزبكستان البطولة بعد رحلة استثنائية في التصفيات شهدت تحقيق 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارة واحدة لتنتزع بطاقة التأهل الأولى في تاريخها. كما أظهر المنتخب قوة دفاعية لافتة بعدما استقبل 7 أهداف فقط في آخر 10 مباريات في التصفيات. وتعززت طموحات الذئاب البيضاء بتعيين الإيطالي فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006 مديرا فنيا للفريق. في المقابل تعود كولومبيا إلى النهائيات للمرة الأولى منذ نسخة 2018 بعد غيابها عن مونديال قطر. ونجح المنتخب الكولومبي في إنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية بالمركز 3 مسجلا 28 هدفا ليؤكد عودته إلى دائرة المنافسة العالمية. ويعتمد منتخب لوس كافيتيروس على مجموعة من النجوم يتقدمهم الجناح لويس دياز الذي قدم موسما مميزا وساهم في 49 هدفا مع ناديه، إلى جانب الخبرة التي يمتلكها المدرب الأرجنتيني نيستور لورينسو.
3: منتخب الأوزبكي مرة أخرى يا طارق، الكرة الأوزبكية، هدف التعادل للأوزبكيين، هدف التعادل للأوزبكيين، هامرو بيكوف هو من يسجل هدف التعادل للمنتخب الأوزبكي.
0: نهاية جولتنا الرياضية. إذن مباريات الليلة شهدت فوز فرنسا على السنغال 3-1، النرويج على العراق 4-1، الأرجنتين على الجزائر فجر اليوم 3-0، ولا زال منتخب الأردن يتأخر بهدف أمام النمسا، وقد انتهى الشوط الأول من هذه المباراة على هذه النتيجة، على أمل أن يعود النشامة في شوط المباراة الثاني. اليوم مباراة الظهور الأول طبعا لكريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنجلترا مع كرواتيا في 12 منتصف الليل، في 3 من فجر يوم غد غانا تواجه بنما، وفي 6 من صباح يوم غد أوزبكستان تواجه كولومبيا. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام. وصلنا بكم طبعا إلى ختام جولتنا الرياضية الصباحية التي نخصصها لأخبار مونديال 2026، علما بأن إذاعة شباب أيضا تبث برنامجا خاصا عن هذا الحدث الكروي الكبير دائما ويوميا من 8 إلى 10. نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق

0: إسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة. ومجموعة السبع تتفق على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Sier jeg du inn i det hammer, sier! Sier jeg du inn i det hammer, sier!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: نيمار نيمار.
5: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: شتيفي غراف. مستمعينا الكرام،

0: ولد ستيفاني ماريا غراف في 14 يونيو من عام 1969 في مدينة مانهايم الألمانية. نشأت في أسرة صغيرة، وكان والدها بيتر غراف مدرب تنس صارم الطباع. رأى في ابنته بشائر البطولة، لكنه آمن أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن التدريب والإصرار والالتزام مفاتيح الوصول إلى الهدف. أمسك بيد طفلته ولف قبضتها الصغيرة على المضرب، خصص لها تدريبات يومية بالساعات، تدريبات كان عنوانها الصمت. فتعلمت ستيف غراف أن الرد في الملعب أبلغ من الكلام. كبرت ستيف غراف بين الفصل الدراسي وملعب التنس. كبر معها الحلم عندما دخلت عالم الاحتراف في سن مبكرة، وسرعان ما فرضت اسمها وبسطت سيطرتها على ملاعب الكرة الصفراء. حققت ستيف غراف 22 لقبا في بطولات الجراند سلام، وتربعت على عرش التصنيف العالمي لمدة 377 أسبوعا، وهو رقم قياسي لم تحققه أي لاعبة أخرى. في عام 1988 صنعت المستحيل، فحققت الجراند سلام الذهبي، أستراليا، فرنسا، ويمبلدون وأمريكا، وأضافت إليه ذهبية الألعاب الأولمبية. إنجاز فريد لم يكتب قبلها ولم يسجل بعدها، فكانت ستيف غراف شمس اللعبة التي لا تغيب. حين أطفأت ستيف غراف أضواء الملاعب وأعلنت اعتزالها عالم التنس وخف بريق الكاميرات التي تلاحقها وأغلقت بيدها النافذة التي كانت تطل من شرفة غرفتها على الملعب الذي ارتوى بعرق جبينها أثناء التدريب، قررت هنا أن تبدأ فصلا آخر من العطاء. ففي عام 1998 أسست ستيف غراف مؤسسة خيرية تحمل اسم أطفال الغد. عنيت المؤسسة بمداواة جراح الأطفال المتأثرين في الحروب والصدمات النفسية في مناطق النزاعات حول العالم. أعلنت المؤسسة أنها أنفقت أكثر من 30 مليون يورو منذ تأسيسها حتى ما بعد عام 2020 على برامج شملت العلاج النفسي المتخصص، إعادة التأهيل، دعم الأطفال اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2015 مولت المؤسسة برامج علاج نفسي لآلاف الأطفال. فلم تعد ستيف غراف ترفع الكؤوس بل تمسح الدموع، ولم تعد تبحث عن الألقاب بقدر بحثها عن أمل تزرعه في النفوس. مستمعين الكرام، لم تتحدث ستيف غراف كثيرا عن الخير، بل فعلته في صمت. آمنت أن الألقاب والبطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل جسرا لمد يد العون وطريقا لصفاء الروح، وأيقنت أن لذة العطاء أبقى أثرا من حلاوة الانتصار. هكذا هي ستيف غراف، سيدة التنس الأولى، حضور باهن في الملاعب وأثر خالد في ضمير الإنسانية.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا، من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. نلتقي في هذه الساعة ومساحة ممتدة فيها الكثير من المواضيع وكذلك النقاشات برفقتكم مستمعينا مسك النهار. نحييكم وين ما كنتوا تستمعونا، سواء كنتم في طريقكم ومتجهين لمختلف وجهاتكم، أكيد نتمنى لكم دروب سالكة وآمنة. وإذا كنتوا في البيت وتستمعونا عن طريق منصة عين أو المذياع، أهلا وسهلا

أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة الشباب، نجدد الترحيب بكم وبكل من انضم للاستماع لمسك النهار. قبل ما نبدأ في حلقات أو في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، كيفكم مع المباريات؟ أعرف أن أوقاتها شوية مختلفة عن أوقاتنا، وما شاء الله عليهم الشباب يعني متابعين أول بول وسهرانين طول الليل والنهار وما في نوم بسبب مباريات كأس العالم. لكن إذا حابين أنكم تتابعوا النتائج المباريات أول بول، وصلكم إن شاء الله من خلال قناة إذاعة الشباب على الواتساب لمجرد اشتراككم في قناتنا على الواتساب. ما شاء الله عليهم الشباب عندنا كذا يتابعوا المباريات عنكم ويشاركوكم النتائج أول بول، فعليا أول بول، فندعوكم للمشاركة أيضا في القناة سواء للمباريات وكذلك مواضيع حلقاتنا المختلفة وبرامجنا وكذلك كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة الشباب، تجدوه على قنواتنا في الواتساب. عمان توسع حضور المرأة في الشورى، 11 مقعد إضافي يوسع مشاركة المرأة العمانية في صناعة القرار والعمل الوطني. المرأة العمانية أصبحت تمتلك مسارين اثنين للتمثيل في مجلس الشورى، التنافس على المقاعد العامة لكل ولاية. تحتفظ المرأة بحقها الكامل في الترشح والتنافس مع الرجل على جميع المقاعد المخصصة للولايات والفوز بها متى ما تفوقت بعدد الأصوات. ضمان التمثيل

على مستوى المحافظات تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة يمنح للمرشحة التي تحقق أعلى نسبة تصويت وفق الآلية التي يحددها النظام الانتخابي بما يضمن حضورا نسائيا فعالا في مجلس الشورى. وهناك الكثير أكيد من الرسائل التي تتجاوز هذا التمثيل لوجود المرأة في مجلس الشورى. لما ننظر للأبعاد الاستراتيجية للتوجيهات السامية، عمان تنظر إلى المرأة بوصفها شريكا كاملا في التنمية وصنع المستقبل. توسيع قاعدة القيادات النسائية الوطنية القادرة على الإسهام في العمل الوطني والبرلماني. ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة بما يعكس تمثيلاً أوسع لمختلف فئات المجتمع العماني. عمان تقدم للعالم نموذجاً متوازناً في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يقوم على التمكين والمشاركة الوطنية. أيضاً صرح معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات ذات ولايات المحافظة والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات السلطنة. وبكذا عمان توسع حضور المرأة العمانية في الشورى.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون، وكذلك كن من انضم للاستماع لهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب ومسك النهار. اليوم عندنا موضوع الفضفضة. بالعادة تحبوا تفضفضوا للناس أو ما تحبوا تفضفضوا؟ رويدة موجودة ترى، يعني تخيلوا رويدة تفضفضي ولا لا؟ رويدة تفضفض. أنا أعطيكم إيش المعلومة؟ رويدة تحب تفضفض. أنا من الناس المستمع دائما، ما تنكري. عبدين تحب تفضفض؟ يعني الفضفضة طبعا ما مع أي شخص، مهم جدا أن ما تكون الفضفضة مع أي شخص، وما تكون الفضفضة كلها مليئة بالسلبية. الناس على بالها جانب الفضفضة مرتبط بالجوانب اللي تصير في الحياة السلبية، فأنت تروح تختار الشخص اللي المفروض تفضفض عنده وتشحن الشخص الآخر بالسلبية. كيف أفضفض؟ مع من أفضفض؟ وكيف فعلا أختار الموضوع اللي أفضفض له؟ فاليوم موضوعنا في صوت الشباب، الفضفضة لمن؟ طبعا هذا المقال اللي أشارككم إياه للأستاذ سلطان بن ناصر القاسمي، يقول في المقال: من طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع أن يحمل همومه وحده طوال الوقت، فهناك لحظات يحتاج فيها إلى حديث صادق يخفف عنه شيئا مما يشعر به، وإلى إذن تسمع وقلب يفهم وكلمة تطمئن أو تطمئن. غير أن الحياة علمتنا أن ليس كل مستمع مؤتمن، وليس كل قريب قادر على حفظ ما نودعه إليه من أسرار ومشاعر، ولذلك كانت الحكمة في اختيار من نفضفض له لا تقل أهمية عن الفضفضة نفسها. من أجمل ما يعلمنا إياه القرآن الكريم أن حسن الاختيار لا يقل أهمية عن صدق المشاعر. ففي قصة النبي، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، درس عظيم في هذا الجانب. حين قص رؤياه على أبيه يعقوب عليه السلام، فكان الأب الحكيم الذي أدرك أن بعض الأمور لا ينبغي أن تقال لكل أحد، حتى وإن كان المخاطب أخ أو قريب. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدون لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه الآية الكريمة لا تدعونا إلى سوء الظن طبعا بالناس، لكنها تعلمنا أن الحكمة تقتضي أن نعرف متى نتحدث ولمن نتحدث وما الذي ينبغي أن يبقى في دائرة الخصوصية. فكثير من المشكلات لم تبدأ بسبب الحدث نفسه، بل بسبب كشفه أمام أشخاص غير مناسبين. أحيانا كثيرة تلقى نفسك تعيش حالة من الشعور اللي أنت تبى تتكلم، تبى تقول، لكن ما في شخص مناسب أن أنت تقدر تشاركه، أو الشخص المناسب مثلا يبعد عنك مسافات طويلة. لكن لمجرد الحديث مع أشخاص أنت طبعا واثق فيهم، عارف إيش الحدود، الكلام اللي المفروض أن تشاركه مع الطرف الآخر ويشاركك ويتفاعل معك. يعني أنا من المهم أحس، بالنسبة لي أنا كمريم، أحس من المهم لما ما أقول أشتكي ولكن أفضفض لشخص ما، من المهم أنه يشاركني أفكاره، ومن المهم أنه يشاركني رؤيته بدون مجاملة، هذا أهم شيء، بدون مجاملة، وأنه يعطيني الشيء الصح اللي ممكن يساعدني أو يريحني في هذا الحديث، سواء كانت مشكلة سواء كانت فضفضة عامة. فخبرونا تفضفضوا لمن، وأكيد إحنا ننتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-4-2009، أو حتى تشاركونا عن طريق الاتصال على 2469-8151. وفي مرة فضفضتوا لحد وبعدها ندمتوا، أتوقع هذه أغلب الأشخاص مروا فيها، لما تحس أنك أنت اندفعت في أنك تتكلم وبعدها تجيك لحظة إدراك أن أنا ليش قلت أو ليش تكلمت، خاصة لما يكون الموضوع
موضوع سري، موضوع مرتبط بك أنت شخصيا، فتحس أنه هل أنا فضفضت للشخص الصح ولا لا، وتبدأ دائرة الأسئلة تدور في رأسك، فتبدأ أنك أنت تتوتر في هذا الجانب. فأنا بنتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم لتصلنا على الواتساب. نطلع فاصل قصير ونعود لكم مجددا.

حياكم الله مستمعينا، بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 72442009 أو عن طريق الاتصال على 24698151. بالعادة تفضفضوا لمن، ولا تنسوا أكيد تشاركوا في قنوات إذاعة الشباب على الواتساب. أنتم تستمعون لإذاعة الشباب نصف النهار.

حياكم الله مستمعينا. أم ناصر الهادي تقول صباح الخير عابدين ومريم، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور. تقول الفضفضة وسيلة فعالة لتفريغ الضغط النفسي، حيث تساعد الفرد على التعبير عن مشاعره أمام شخص موثوق فيخفف العبء الداخلي ويمنحه رؤية أوضح لمشكلته ويعزز لديه الشعور بالدعم تقليل العزلة، ويكون هؤلاء الأشخاص المناسبين ممن يتسموا بالأمانة وحفظ الإصرار وحسن الإصغاء دون حكم، كالصديق المقرب أو أحد أفراد العائلة العاقلين أو المختص النفسي. وتوجه طبعا تحياتها لرويدة أيضا. كل الشكر لك يا أم ناصر على هذه المشاركة. أيضا هناك رسالة أخرى تقول صباح الخير مسك النهار، كريم النفس إن أكرمته بوردة زرع شجرة في بستانك، بمعنى البعض يتفنن في انتقاد الآخرين ولو نظرت لحالته احترت من أين تبدأ. يسعد لي صباحكم، تحياتي أبو علي عبد الله الرواحي، وتحية خاصة إلى أم عايشة الوردي وأم لتين الوردي، محبكم عبد الله الرواحي. أبو علي شكرا لك، حبيت أصبح عليكم ويسجل حضور، شكرا لك على هذه المشاركة الصباحية. أيضا هناك رسالة من الأخ خالد بن سليمان العاصمي، رافقتنا العافية والبركة، رافقتنا الرحمة، السعة، السعادة، الطمأنينة، رافقنا الحب والوهج أينما ولت وجوهنا ووجهاتنا، رافقتنا الحياة، الحياة الطيبة. يا الله يا رب المزيد من الخير لنا ولمن نحب، أمين. وإجازة سعيدة للجميع، حفظكم الله وأسعدت صباحكم ببهجة وأفراح مع الأهل والأصدقاء والجيران والمجتمع. شكرا لكم مستمعينا على المشاركة. أيضا واحدة من الأشياء لما نتكلم عن الفضفضة، قد قيل قديما الشكوى لغير الله مذلة، وهي عبارة تحمل طبعا في عمقها معاني كثيرة تتجاوز ظاهرة أو ظاهر الكلمات المستخدمة، أن الشكوى لغير الله مذلة. فالمقصود ليس أن يعيش الإنسان صامتا على أوجاعه أو أن يكتم آلامه حتى تنتهكه، وإنما أن يجعل ثقة الثقة الكبرى بالله سبحانه وتعالى، وألا يحول همومه إلى حديث دائم على ألسنة الناس. في نوعين من الناس، يعني أنا ما أفضل واحد من هذه الأنواع، الناس اللي أو الشخص اللي دائما تلقاه يفضفض حال كل حد وأي حد ويتشكى وين ما لو شافك في ممر، لو شافك في مكان، أنا والله حالتي وأنا في الدوام وأنا ما أعرف إيش وأنا ما مرتاح وأحس كذا، فأي يشوف أي حد. أتوقع هذا الإنسان يمر علينا كلنا، بس هذا طبعا شيء ما صحي أولا، شيء ممكن يسبب كثير من الأشياء. لما تمر وتبدأ تتشكف عند كل حد ومع أي حد، هذا من جانب آخر يرسم صورة مختلفة بالنسبة لك للآخرين. فحاولوا دائما تكونوا إيجابيين وتختاروا الناس اللي فعلا تفضفضوا لهم، ولذلك يبقى اللجوء إلى الله أعظم أبواب الراحة والطمأنينة. فالله سبحانه يعلم ما تخفيه الصدور ويدرك ما تعجزه الكلمات عن وصفه، ويعلم حجم الألم الذي لا يستطيع الإنسان التعبير عنه. كما أن الفضفضة إلى الله لا تحتاج إلى موعد، إلى ترتيب أو مقدمات، حتى يعني الدعوات كيف تكون والحديث مع الله سبحانه وتعالى حديث صادق، ربما في سجدة طويلة، ربما في صلاتك ودعاء، ربما في جوف الليل. فالكثير من الجوانب اللي ممكن أن الإنسان فعلا أن يختار الله سبحانه وتعالى وأن يعطي هذه الثقة الكبرى لله سبحانه وتعالى، ويبدأ يشتكي همومه عشان ما يصادف أي إنسان ويبدأ يشتكي لهذا الإنسان، وبعد فترة يكتشف أن الموضوع اللي اشتكى منه لصاحبه لقريب منه فجأة كل حد يعرف ربما بالموضوع. فمن الذي من الشخص اللي تختاره عشان تفضفض له؟ هذه أكبر خطوة ممكن أن الإنسان يتخذها عشان يحفظ مشاكله، يحفظ أسراره، ويبدأ فعليا أنه يتحدث مع الشخص الصحيح.

0: حياكم الله مستمعين. أنا أسأل عبدي من وين طلعت الأغنية؟ هذه أغنية قديمة قديمة فعلا. شكوى لغير الله مثلنا. عندنا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد وصاب نهاركم أستاذة مريم البداعية.
0: صباحك نور وخير. كيف الأمور والأجواء عندكم؟
1: والله طيب. أصحار جميلة بأماكنها وأجواءها الحلوة. الحمد لله في نعمة وخير أستاذة مريم. دائما
0: الحمد لله رب دائماً العالمين.
1: دائما الامتنان الذي يتبعنا والشكر يتبعنا، لأن هذا شعور موصول ترى على فكرة يعني.
0: فعلا
1: بالرضا، والرضا دائما هو المصدر الإلهام لكل إنسان. الله يحفظكم يا رب. تعلم منكم طبعا.
0: شكرا لك. كيفك مع الفضفضة؟ بالعادة تفضفض ولا؟
1: طبعا شوفي، أنا بقول شيء. أول شيء أشكرك أستاذة مريم على ما قدمتيه في المقدمات اللي قدمتيها، وشكرا على الطاقة الإيجابية اللي أرسلتيها لنا، وشكرا للمخرج الأنيق والأستاذة عفراء الإحيائية وطاقم إذاعة الشباب بكل ما يقدموا لنا. والله شوفي الفضفضة، أول شيء علي أبا أقول حاجة. الفضفضة شيء ضروري، نعم، نحن كتلة من المشاعر، لكن عليه الإنسان أن يتعلم أشياء مهمة جدا. متى يتجاهل، متى يتحدث، متى يستشعر، متى يحاول أن يكون بروحه البياض لربه سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الشيء ضروري أن نحن دائما نكون مرتبطين بربنا سبحانه وتعالى.
0: طبعا.
1: موضوع الفضفضة، أي والله موضوع الفضفضة موضوع جميل، بس هذا الموضوع لازم يكون فيه يعني حدود معينة. ويعني الإنسان لازم يبصر لذاته، يبصر للكلمة اللي يقولها اليوم. أنت إذا ما نشرت طاقة إيجابية في الحياة ما راح تكون مؤثر. نفس الشيء إذا مريت بظروف صعبة أو مريت بظروف جميلة وسعادة، حديثك مع من تحب هذا بحد ذاته يعني مكتب للشخص نفسه. حتى لو كنت أنت مار بشيء من الصعوبة في حياتك أو موقف يمكن ألمك، طبيعي جدا تسولف عند أخوك مثلا قريب لك، تحدث بالموقف، تريد منه نصيحة، تريد منه كلمة تبرد خاطرك أو تجبر خاطرك. أو هذا الشيء ضروري، لأن إحنا كتلة من المشاعر أستاذة مريم.
0: فعلا هي كيف ممكن، لكن هو طبعا مثل ما ذكرت لنا من الشخص اللي تفضفض.
1: من الشخص
0: يعني.
1: نعم. أيوة
0: فعلا من الشخص. وكثير من الناس يعني أنا كنت أذكر يعني أن في ناس ما شاء الله عليهم هم وماشين يفضفض، يعني يشتكوا لمن يروه عادي حتى
1: إلى أنواع وإشكال.
0: لكن هو طبعا أمر ما صحي يعني.
1: ما أمر غير صحي.
0: نعم.
1: أنت اليوم إذا كنت مرآة عاكسة لكل شيء، اليوم انت بالطريقه هذه انت اول شيء نشرت الشيء. يعني على فكره ترى الشكوى دائما هذه طاقه سلبيه للحياه. ثانيا انت كشفت اشياء اصلا المفترض انت لو كنت متزن كنت انت في خير وسلام وبتعيش بحياه سعيده، لان جانب الصبر في الحياه، جانب التدبر، جانب الحكمه، جانب الحديث، الكلمه لها تاثير علي اول شيء، مو بالله على غيري يا استاذه مريم.
0: طبعا
1: الكلمة تأثر، فطاقة الكلمة مو بسيطة ترى. فالإنسان لما يكون متبصر ومدرك، ومثل ما قلت قبل شوي كلامش جميل جدا، لما تكون أنت تضع جانب مهم جدا.
0: نعم.
1: اليقين بالله والتوكل على الله والشكوى لله.
0: نعم بالله.
1: بتجي عدة محاور في حياتنا نقدر نحن ننفس عن أعمارنا، كتابة خاطرة، تأمل في جانب من من من من من من, من, من طبيعة الحياة، إدراك للنعم، كل هالأشياء تخفف عنا معاناتنا. الإنسان مهما كان ما يحتاج للناس، ومهما كان يحتاج يفضل.
0: طبعاً.
1: كيف أفضل؟ ومن أختار؟ وكيف تكون شخصيتي أنا سعيد مثلاً؟ كيف تكون شخصيتي؟ هل أكون متزن أو أكون كذي خفيف النفس؟ مجرد أي موقف خلاص يهزني وأكون خلاص لازم أتكلم؟ ما يصير كذي، لازم الإنسان شوية يدرك عمقه، يدرك
0: طبعاً
1: وجوده في هذه الحياة.
0: طبعاً ممتاز. شكراً لك الأخ سعيد، فعلاً كلامك جميل وشاكرين لك هذه المشاركة.
1: لكم الشكر والتقدير، تحياتي لجميع الشباب وطاقم إذاعة الشباب والمستمعين الأعزاء. الله يحفظكم يا رب.
0: يعطيك العافية. وطبعا عشان نقترب من تفاصيل أكثر مرتبطة بهذا الجانب، تنضم إلينا عبر الاتصال أستاذة أمل بنت عبدالله الجامعية، وهي باحثة في الدراسات النفسية والتربوية. أهلا وسهلا بك أستاذة أمل وصباحك خير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك أستاذة مريم وجميع المستمعين، يا رب ويجعل صباحكم فرح وسرور وخير وحبور يا رب العالمين.
0: أمين أمين يا رب العالمين. طبعا احنا اليوم نتكلم عن الفضفضة، وأريد من خلالك نقترب أكثر، إيش الحاجة الإنسانية إلى الفضفضة؟ لماذا يحتاج الإنسان إلى من يسمعه؟
2: طبعا أنا بالنسبة لي دائما أي مفهوم كان دائما أعرق إلى مفهومه اللغوي ومعناه اللغوي، لأنه دائما لما نعرف معناه اللغوي هنعرف إيش فكرة المفهوم نفسه. فلما أتكلم عن الفضفضة وقلنا ثوب فضفاض يعني ثوب واسع، ففكرة الفضفضة هي أنه أنا أنقل هذا القلب من حالة الضيق إلى حالة السعة، فهي عملية يهدف فيها إلى أنه أنا أنتقل من حالة الضيق إلى حالة السعة. أستاذة مريم، القلوب كالأثواب تضيق فينا وتتتئ، ولذلك كل إنسان يحتاج، وهذه حاجة فطرية، إذا ما عاشها أو ما مارسها تؤدي إلى نتائج سلبية من صحته، من مزاجه، من مشاعره، من تفكيره، بالفعل. حتى من اتخاذه للقرارات.
0: نعم، أيضا يعني لما نتكلم عن الفضفضة احنا نتكلم عن طرفين، لكن الطرف طبعا الأهم في ذلك الشخص اللي نفضفض له. كيف ممكن أني أنا أختار المستمع الأمين أو من أؤمن يعني ويؤتمن لأن يسمع فضفضتي؟ لأن بالعادة الفضفضة بمعناه أنه احنا نختار موضوع ربما مضايقنا، موضوع صعب ربما، فأنا لما أجي أختار الشخص اللي يستمع لهذه المشكلة يجب أن أختاره بشكل دقيق جدا. فكيف ممكن نتحدث عن المستمع لهذه الفضفضة؟
2: طيب أنا قبل ما أتكلم عن خصائص الشخص اللي يفترض أنا أختاره، خلينا نركز على نقطة، وهي أنه أي فضفضة لابد لها من ثلاثة أركان.
0: نعم،
2: الأركان الثلاثة هذه اللي هو المرسل، الرسالة، رسالة الفضفضة، والمستقبل. وحتى أنواع الفضفضة تعتمد على أنواع هذه الأركان الثلاثة، وأرقاها طبعا، أرقى أنواع الفضفضة هي اللي يصير فيها تناغم ما بين المرسل اللي هو صاحب الإشكالية أو صاحب المشكلة أو المفضفض نسميه، وتناغم الرسالة، القضية أو الموضوع، وكذلك تناغمها مع المستقبل. طيب إيش صفات المستقبل هنا؟ المستقبل يفضل أن يكون عنده مجموعة من الصفات. أولها وأكد عليها اللي هي الأمانة وحفظ السر. يعني لازم أتأكد أنه هذا الشخص أمين، لن ينقل قضيتي للآخرين. أنا إذا كنت هذا الشخص اللي أفضفض له أو اللي ألجأ إليه، في النهاية قضيتي راح تصير عبارة عن قصة عامة يتداولها الجميع، إذن هذا يعني كأنه فضح الضعف اللي أنا أعاني منه، وبالتالي هذا يعني ليس أهلاً أنه أنا أفضفض له. فمن ينقل إليك أسرار يعني غيره سينقل عنك أو ينقل أسرارك يوم ما. رقم اثنين اللي هو النضج العاطفي. مهم جدا أن يكون الشخص المستقبل لديه نضج عاطفي، يعني القدرة على أنه هو ينطق. إحنا كثير من الأحيان ما نختار أو ما نركز على الشخص اللي يسمعنا، نركز دائما على أنه أنا أريد أطلع شوية الألم أو مجموعة الألم اللي عندي لطرف آخر، بس بدون ما يعني أتأكد من نقطة هل هذا الشخص فعلا عنده قدر على الإنصاف. ولما أتكلم عن الإنصاف هنا أتكلم عن أنه هذا الشخص أول شيء ما يحكم علي، لمجرد أنه سمعني ما يحكم علي، أيضا ما يسقط علي تجاربه. تعرف في كثير ناس لما تجي تخبريهم وش يقول لك؟ أيوة أنا صار لي كذا، أنا لما كنت كذا. الشخص ما يريد تجربتك، هو في البداية يريد يعني أذن طاغية مصغية منصفة حتى تفهم ما تحت الكلمة، حتى تشعر ما بين السطور. فهذه أيضا جدا مهمة في الشخص اللي يستقبل أو المستقبل اللي أنا أختاره. الأمر الآخر واللي أنا أعتبره أيضا مهم اللي هو الإخلاص في النصح. دائما المستشار مؤتمن. فإذا كان هذا الإنسان ما كان صريح معي أو بمعنى أصح يخدعني أو يوهمني أو ما يعطيني النصيحة أو الخطوات المناسبة، فإذا أنا جالس أضيع وقتي وأيضا أقلل من قيمة نفسي. فمهم جدا أختار الشخص اللي فعلا ما يجاملني الحقيقة يظهرها لي كيف ما هي. طبعا هناك أسلوب ليس يعني أسلوب غير متزن. وهنا نجي للنقطة الرابعة، إنه الشخص أيضا يكون عنده اتزان، بمعنى إنه ما يكبر لي الموضوع وفي نفس الوقت ما يتسخف ويخليه تافه، وإنما يخليه يعني مثل ما يقول يعطيه حقه ويحكم عليه بطريقة مناسبة. وهذا عادة ما تكون إلا عند شخص خبير وأهل لذلك الموضوع اللي أنا استفتيه أو أفضفض له فيه. أيضا وهذه نقطة ربما ما يعني ما كثير ناس تركز عليها، وهي أنه هذا الشخص أيضا يكون كتوم حتى بعد الافتراق أو بعد وجود خلاف بيني وبين المستقبل. فهذه أبرز النقاط اللي أقدر أقولها يعني يفترض أنها تكون في الشخص المستقبل. في النهاية أنا أؤكد على نقطة، قلة المستمعين الأمناء خير من كثرتهم. يعني دائرة الثقة الضيقة العميقة في رأيي أحفظ وأرقى من دائرة واسعة سطحية.
0: نعم، أيضا يعني لما نقترب من القرآن الكريم في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، كيف علمنا القرآن الكريم حكمة الاختيار قبل الحديث؟ يعني وعندما يعني قص الرؤية النبي يوسف عليه السلام على أبيه وقال له، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدون لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. يعني هنا أيضا يعني يقول لك حتى إخوتي ممكن أنا ما أفضفض لهم. يعني في كثير من الجوانب اللي أيضا نركز عليها، وكيف أتى القرآن بها كحكمة.
2: والله إنه من أجمل الأشياء اللي نستدل فيها يعني ونستعين فيها هي قصة القرآن
0: طبعا.
2: وربما لو رجعنا إلى سورة يوسف سنجد فيه قصتين تتكلم فيها عن الفضفضة. القصة الأولى لما النبي يوسف ذهب إلى أبيه يخبره أنه أنا كذا كذا رأيت، إني رأيت 11 كوكبا. يعني النبي هنا النبي يعقوب أعطاه توجيه نبوي عظيم اللي هو فن إدارة الكلام. الفضفضة مش مجرد أنه أنا أطلع الكلام، لكن أيضا لابد أنه أنا أتعلم إدارة. ليش؟ لأنه بعض الفضفضة ليست دائما خبر سيء. يعني أنا لما أفضفض لإنسان مش ضروري اللي أفضفضه يكون أصلا موضوع سيء أو حزين أو مؤلم. ممكن يكون من شدة الفرح أيضا لا يتسع قلبي أنه يتحمله. يعني في بعض الأخبار قلبي يريد يعني يخرج ذلك الخبر. فالفضفضة مش بس للأمور السيئة أو المؤلمة. فهذا جانب القصة تشير إلى جانب الخبر الجيد كيف أنت تديره أو تفضفض له. لا، الأمور بعض الأمور لا يجب أن تعرضها، خاصة تلك الأمور التي لم تكتمل هي رؤية. فهنا في نقطة، هنا في موضوع لم يكتمل. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ليش؟ النبي طبعا يعقوب هنا الحكمة حكمة صفة من صفات الأنبياء. ويعلم تماما أنه في إخوته صفة الغيرة. ولذلك أنت لابد أن تختار هذا الكلام حتى لو كانوا إخوانك. قد تكون فيهم صفة الغيرة فلا يتمنون الخير لك فيكيدوا لك. لذلك أحيانا إحنا نكون بحسن نية، أحيانا الشخص يتكلم عن شيء، عن طموح، عن خطة، عن موضوع لسه ما حصل، عن رؤية، عن بشارة. فللأسف الشديد الطرف الآخر ما نكون يعني متأكدين منه أو ما نكون عارفين أصلا نوايا. طبعا النبي يوسف كان في عمره صغير، واي حد في عمره صغير ربما ما يدرك هذه الحكمه، فكان لابد من مشوره لشخص اكثر حكمه اللي هو كان النبي يعقوب عليه السلام. فهنا بغض النظر من يكون، حتى لو كانوا الاخوه، حتى لو كانوا الاخوه، انا لا اعرف، ما دمت لا اعرف رد الفعل وغير متاكد انه هذول الاشخاص راح يفرحوا لي، او انا عارف انه لهم سوابق في انه ما يفرحوا او ما يشاركوا الفرح، اذا هنا لابد ان ادير الكلام حتى لو كان لاخوتي. وهذا على العموم مثل ما قالوا الحكماء، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، خاصه للامور التي لم تكتمل. هذه بالنسبه لي الفضفضه للاخبار اللي هي الجيده. في نوع اخر في القران الكريم فضفضه لكن لألم، لألم له علامات، له علامات ظاهرة وعلامات باطنة. إنما أشكو بثي وحزني، يعني لمن؟ لله تعالى. يشكو بثه وحزنه، وهنا لما نجي نشوف البث والحزن قيل أن البث هو ما ظهر وما بث وما شوهد. فالنبي النبي يعقوب عليه السلام كانت له علامات، ابيضت عيناه، كان له علامات حزن، وفي نفس الوقت هناك ألم داخلي لا يعلمه الأبناء، ما قادرين يقدروه، ما قادرين يفهموه. ولذلك النبي يعقوب هنا عرف لمن يلجأ، يلجأ لمن؟ لله تعالى. فما كل حاجة تستحق أنه هنا تقال، هناك حجم من الألم والمعاناة أي شخص ثاني ما رح ينفعني ولا رح يضرني ولا رح يقدم لي شيء. فإذا أنا ألجأ إلى يعينني وإلى من يساندني. النبي يعقوب عليه السلام اختار الله تعالى، وطبعا يعني خير من اختار، لأن الله يعني يعلمه ويدله ويهديه إلى ما يجعل قلبه يتسع وينشرح، فيذهب عنه الحزن والألم. فمهم جدا أنه أنا أختار من أنقل إليه القضية. فهنا أي كانت الحالة التي تريد أن تفصل فيها، القرآن الكريم وصلك إلى نقطة، اختر من تحدثه، اختر من يعينك ويساندك على أنه ينقلك. لأنه أصل فكرة الفضفضة أنه أنا أنتقل من الضيق إلى السعة، من الحيرة إلى التثبت، من عدم الاستقرار إلى السكينة والطمأنينة.
0: جميل، جميل جدا حقيقة حديثك أستاذة أمل، يعني هكذا أثريتي هذه المساحة، وخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. سعداء جدا بتواجدك اليوم معنا ومشاركتك هنا في مسك النهار. إذا ما كانت هناك ثمة شيء يعني تحبي توجهي للمستمع الكريم في ختام هذا الحديث؟
2: عفوا لأني لم أسمع
0: كنت أقول يعني في ختام هذا الحديث، إذا ما كانت هناك ثمة شيء يعني تحبي توجهيه للمستمع الكريم في وهو يستمع لهذا الحديث.
2: هي فقط نقطة أخيرة أحب أن أؤكد عليها وأختم بها، هو أنه كل إنسان عنده مساحة خاصة، وهذه المساحة يضطرب هي جزئية لا يطلع عليها أحد، يعني مش كل حديث مفصل فيه، وليس كل كلام يستحق أن يقال. لابد أنه أنا أعرف متى أتكلم وماذا أقول. هناك أمور يضطرب أنه لا يجب أن تخرج إلا لمن أثق أنه لن أقلل من كرامتي ولا من قيمتي. ومن ضمن هذه الأمور اللي هي تفاصيل العلاقات الزوجية، أيضا المشاريع والخطط مثل ما أسلفنا في قصة النبي يوسف عليه السلام، أيضا نقاط الخلاف ونقاط الضعف، وكذلك النعم الكثيرة إذا كان عندي نعمة، خاصة أنه أنا ما أقولها ولا أحدث بها شخص أعرف أنه حاسد. في النهاية مهم جدا أن أعرف متى أقول، متى أتكلم، وما أطلب نصيحة إلا من أهلها، وأسأل نفسي هذا السؤال: هل في كلامي مصلحة؟ هل سأندم إذا انتشر؟ وهل أنا فعلا أقوله للشخص الصحيح؟ لأنه في النهاية الخصوصية المتزنة يعني تحمل ود حقيقة من التآكل وتمنح الشخص وقار وهيبة. وحفظكم الله من الآلام والأحزان.
0: أمين يا رب العالمين. كل شكر لك يا أستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية وهي باحثة في الدراسات النفسية والتربوية. هذا كان حديثنا حول الفضفضة.

حياكم الله مستمعينا، دروب السلامة لكم. أنتم تستمعون لنسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نروح لرسائلكم ومداخلاتكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. سالم العاصمي يقول: الخلوة مع النفس مو رفاهية، هي ضرورة في زمن صار فيه الكذب يلبس ثوب الحقيقة والتزييف أسهل من الصدق. تحتاج تجلس مع نفسك شوية، تراجع، تهدى وتسمع صوتك بعيد عن ضجيج الناس. ترى مو كل عزلة هروب، بعض العزلات نجاة. بعدين حاطنا كذا هاشتاج فضفضة، شكرا لك أنك فضفضتنا. يعني أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عواطف السعدية تقول: لا يوجد أهم من أن تشعر أنك في موضع ومكان يناسبك بالألفة فيه، والونس ربما يأخذ منك الأمر عمرك في البحث عنه، أو حتى قد تقضي سنينك في الهرب من كل الأماكن التي ترد إليها، قد تشعر بالوحدة، ولكنه أهون من إحساسك بأنك طرف زائد، ذهابه مثل عودته وغيابه، وأحيانا تختلط عليك صفاتك لتلائم أو لتلائمهم. أنت لست نفسك، لا تحتاج أكثر من شعورك أنك مرتاح بالمعنى الحرفي أنت، ولا تختفي من حقيقتك. الفضفضة أن تجد من يسمع لك، ينصت لحديثك، يتجاوب مع شعور داخلي أنت محتاج أن يصل للآخر بالطريقة الصح. تظل الفضفضة ضرورية في حال الشخص جاهز، ليست حديث عابر، بل هي انتزاع لكل ما يشعر به الإنسان من سلبية يفترض أنها لا تدوم داخل القلب، أو يفترض أنها ما تدوم داخل القلب. ويظل الإنسان قريب من ربه مؤمن ومتيقن وعنده ثقة تامة بأن كل شيء يمر مرور. الكرام، صباحكم خير وبركة، شكرا لك على المشاركة. السلام عليكم، برنامج مسك النهار، مذيع مخرج عبدين. لسان الفتى نصفا ونصفا فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدمي، اللحم والدمي. أنا المرسل سعيد بن عزيز الهشامي. إن الجراح إذا خبأتها شفيت، فاكتم جراحك لا تخبر بها أحدا. كم من كليب شكى الناس لوعته فزاد الناس وجد فوق ما وجد للناس. شكرا لك على المشاركة. أيضا رسالة أخرى من فاطمة عيد خلفان المحروقي، شكرا لك على هذه الرسالة. أنا فقط أفضفض لصديقي العزيز النصوح محب للخير الكيومي الذي يتمنى لكم يوم محمد الكيومي الذي يتمنى لكم يوم رائع. شكرا لك على هذه المشاركة، شكرا لكم مستمعينا. نروح لمسك الختام. مسك الختام اليوم نتكلم عن أغنية يا قلبك الخواف محمد عبده. يقول بعض الأغاني أو تقول بعض الأغاني تعيش لأنها جميلة، وبعضها الآخر يعيش لأن الناس ينسجون حولها الحكايات. ومن الأغنيات اللي ارتبطت بقصة ظلت تتردد بين الجمهور أغنية يا قلبك الخواف للفنان محمد عبده، إحدى الأغنيات التي لامست مشاعر التردد والخوف من العودة إلى حب قديم. قصة الأغنية هي من كلمات الشاعر بدر بن عبد المحسن ومن غناء المطرب محمد عبده. تعود قصة الأغنية لصديق الشاعر بدر، إذ كان له صديق قد أحب فتاة، ولكن حالت الظروف دون أن يتزوج منها، فقرر ترك البلاد والسفر إلى أمريكا نسيانا للأمر، وأبى النسيان أن يمنحه مبتغى. إذ ذهب بعد فترة من ذلك إلى جنيف لزيارة الأهل، والتقى في بهو الفندق محبوبته صدفة. لم يستطع أن يتحدث معها لأنها أصبحت متزوجة، فتركها. وبعد يومين يجد رسالة منها في الفندق تقول فيها بأنها سوف تتحدث معه عبر الهاتف اليوم، وبالفعل تتصل.

تخبره بأنها تريد أن تقابله فيوافق. عندما أتى ميعاد المقابلة رفض الذهاب حتى لا يتعلق بأمل سيزول كما حدث في الماضي، فيحكي لصديقه بدر هذه القصة لتكون السبب في وجود أغنية يا قلبك الخواف.

إذن مستمعينا كذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من مسك النهار. نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقتكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفرة في الإشراف العام، هذه تحيات مخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه سعادة السفير محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بسلطنة عمان، ما سهل له أداء مهامه، راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد، ولسلطنة عمان المزيد من التطور والتقدم على كافة الأصعدة. من جانبه عبر صاحب سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده الطيبة التي بذلها في خدمة العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق وللشعب الإندونيسي الصديق كل التقدم والازدهار. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه يميل لفكرة إحالة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لمراجعته. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في النبطية بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في بلدتين بمنطقة النبطية، ما أسفر عن قتلى وعدد من الجرحى، مضيفة لأن غارات بمسيرات وقصفا جويا إسرائيليا استهدف أيضا مناطق في قضاء بنت جبيل. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات صاروخية على تجمعات للقوات الإسرائيلية وآليات مدرعة في بلدات بالجنوب اللبناني. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري

السياسية والأمنية ذات الصلة داعينا إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وأكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في إيفيان بفرنسا على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها. وفي الشأن الإقليمي، رحب القادة بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أنه يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه. كما شددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. انتهى العرض مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من

0: الأحد حتى الخميس من 5 ل 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجاهرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم. هنا إذاعة الشباب، وهنا برنامج صوت الشباب الذي يرافقكم من الثانية وحتى الرابعة، لنعيش معا ساعتين من الحوار والقصص والأفكار التي يصنعها الشباب ويقودون بها مستقبل هذا الوطن الغالي على قلوبنا. شبابنا وشباب عمان هم الثروة الحقيقية لكل وطن، وهم القوة التي تدفع عجلة التنمية نحو آفاق واسعة من الإنجاز والإبداع، وبعزيمة الشباب وإصرارهم تبنى الأوطان وتتحول التحديات إلى فرص، والأحلام إلى مشاريع، والإنجازات تلامس الواقع. من هذه الحلقة متابعينا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوت الشباب، وأيضا مع صناع القرار في هذا الوطن دائما نسعى لتقريب الأفكار، وشبابنا أكيد هم عماد هذا الوطن، فأهلا وسهلا بكم في صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تحية التقدير مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من صوت الشباب إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى، وفي الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائي.

أخباركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. إذن مشوارنا وفقرات حلقتنا لليوم ومواضيعنا المختلفة. مع تزايد الإقبال على السفر إلى محافظة ظفار، أعلنت هيئة الطيران المدني عن خطة متكاملة لموسم خريف ظفار 2026 تتضمن زيادة عدد الرحلات والسعات المقعدية وتعزيز الربط الجوي الداخلي والدولي، ورح يحدثنا عنها الأستاذ محمد بن أحمد اليافعي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار. وأيضا متابعينا، أكد مجلس الوزراء على أهمية إعطاء مشاريع الأمن السيبراني الأولوية اللازمة ضمن خطط وبرامج الوحدات الحكومية والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحديثنا سيكون مع الدكتور محمد بن خلفان البدوي خبير في الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لأكاديمية البرمجة. استعراض مجلس الوزراء أيضا الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستهدفات الفرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. سيكون الحديث مع الأستاذ عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل. والشباب هم الثروة الحقيقية لأي وطن، وبهم تبنى الأحلام وتتحول الطموحات إلى إنجازات. من هذا المنطلق يأتي لقاء وصل ليكون مساحة للحوار المباشر بين الشباب وصناع القرار، ومنصة تسمع وتسمع فيها الآراء والأفكار والمقترحات التي تسهم في رسم ملامح المستقبل. حديثنا حول هذا اللقاء مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. إذن هذه فقرات حلقتنا لليوم متابعينا ودردشتنا في برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. فاصل كذا ونعود لكم من جديد.

0: الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: اجعل لك أثراً، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أسعد الله مساكم بالخير والسعادة ودروب السلام، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صوت الشباب. نذهب معكم متابعينا في أولى فقراتنا وضيوفنا في حلقة اليوم من صوت الشباب. مع اقتراب موسم خريف ظفار تتجه الأنظار إلى المحافظة التي تتحول كل عام إلى وجهة سياحية استثنائية تستقطب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، لما تتميز به من أجواء معتدلة وطبيعية ساحرة خلال أشهر الصيف. ومع تزايد الإقبال على السفر إلى محافظة ظفار تتعاظم أهمية الجاهزية التشغيلية لمنظومة النقل الجوي لضمان انسيابية الحركة وتوفير خيارات سفر مريحة وآمنة للمسافرين. وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الطيران المدني عن خطة متكاملة لموسم خريف ظفار 2026 تتضمن زيادة عدد الرحلات والساعات المقعدية وتعزيز الربط الجوي الداخلي والدولي. الأستاذ محمد بن أحمد اليافعي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار، أسعد الله مساءك بالخير والسعادة أستاذ محمد.
1: مساءكم بالنور والسعادة بإذن الله تعالى.
0: بداية يعني الحديث جميل، الشوق طبعا إلى محافظة ظفار خاصة خريف ظفار، الكل مستعد ربما يعني بأوقات سابقة أيضا بتجهيزات وما شابه ذلك. اليوم كيف تقيمون مستوى جاهزية هيئة الطيران المدني لاستقبال موسم خريف ظفار 2026؟
1: حقيقة البداية يعني أشيد بالمقدمة، مقدمة رائعة حقيقة قدمت عن الخريف وهذا شيء جميل الحمد لله. بالنسبة للجاهزية حاضرة والاستعدادات دائما على أتمها الحمد لله. بدأنا في وقت مبكر هذا العام وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران، تم وضع الخطط التشغيلية وخطط كذلك متكاملة لتعزيز الربط الجوي والداخلي أو الدولي كذلك، وكله بغاية أنه رفع الطاقة الاستيعابية على خط مسقط صلالة وقدر الإمكان مواكبة النمو والطلب المتزايد في أعداد المسافرين السنوي طبعا وخاصة في موسم الخريف. لذلك نعم هناك جاهزية تامة على مستوى مطار صلالة وأيضا على مستوى الناقلات الوطنية.
0: جميل. اليوم أبرز الإجراءات والخطط التي تم تنفيذها هذا العام لضمان انسيابية الحركة الجوية خاصة خلال موسم خريف ظفار؟
1: نعم بالنسبة على مستوى المطار، يعني لأنه الخطط هي حقيقة متشعبة وكانت كثيرة سواء على مستوى المطار أو على مستوى الناقلات الوطنية كذلك. بالنسبة للمستوى المطار يعني في حزمة من التسهيلات تهدف لتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
0: نعم.
1: على سبيل المثال يعني إضافة عدد من مناضد أو من كاونترات هي تخليص إجراءات السفر. يمكن في عام 2024 كانت 20 والعام اللي بعده كانت 24 وهذه السنة بيكون 29 تقريبا يعني منضدة كذلك، وهذا عشان تخليص أو سرعة تخليص إجراءات السفر.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى سرعة وصول الحقائب تم إضافة مسارات للعائلات كبار السن وقاعات كذلك الاستقبال، يعني وقاعات مهيئة لاستقبال واحتواء أعداد المسافرين. على مستوى الناقلات الوطنية يعني مثل ما يعني ما نعرف يعني تم رفع عدد الرحلات ليصل إجمالي الرحلات الداخلية على خط مسقط صلالة إلى 23 رحلة يوميا في وقت الذروة. هذا طبعا لتلبية الطلب في أعداد المسافرين أثناء وقت الذروة، بالإضافة أنه يتم متابعة هذه الخطط دائما، الخطط التشغيلية يتم متابعتها وبشكل مستمر بالتنسيق مع الناقلات الوطنية لضمان المرونة والاستجابة.
0: نعم يعني بمعدل ربما كل ساعة رحلة
1: تقريبا.
0: ما شاء الله. نعم. اليوم شهدنا زيادة في عدد الرحلات بين مسقط وصلالة مثل ما ذكرت، يعني 23 رحلة يوميا. حجم هذه الزيادة ما أثرها أيضا المتوقع على المسافرين اليوم؟ وهل بالفعل يعني العدد كبير من يعني الأشخاص لزيادة هذا العدد أيضا من الرحلات يوميا؟
1: هي المؤشرات تدل أن في زيادة أو في يعني إقبال كبير على الموسم هذه السنة، ونتمنى أن يكون كذلك موسم استثنائي. يعني الطلب على موسم الخريف مثل ما نعرف سنويا يزيد، من المهم مواكبة هذا النمو اللي جالس يصير سنويا، مقدر من 8 إلى 10% تقريبا الزيادة كما ذكرت يعني وتفضلت أخي الكريم. يعني العدد الإجمالي للرحلات، وبيكون بواقع تقريبا 13 رحلة للطيران العماني في وقت الذروة، وعشر رحلات لطيران السلام. في السابق يعني لو الموسم السابق كان طيران السلام ثمان رحلات يعني يوميا، طيران العماني كان 12 رحلة، وتم رفعها في بعض الأحيان إلى 13 رحلة لمواكبة النمو يعني اللي موجود. بالتأكيد أثر زيادة في هذه الرحلات مرونة واستجابة يعني تشغيلية بيلامسها المواطن أو عفوا المسافر، وانسيابية كذلك في الحركة الجوية.
0: نعم، يعني مع أيضا عدد ارتفاع عدد الرحلات، كيف تم تنسيق بين هيئة الطيران المدني والطيران العماني وطيران السلام لضمان تلبية الطلب المتزايد على السفر؟
1: هي حقيقة قامت الهيئة مثل ما ذكرنا في وقت مبكر تشكيل لجنة رئيسية برئاسة رئيس هيئة الطيران المدني وعضوية رؤساء تنفيذيين في القطاع، من ضمنهم طبعا الناقلات الوطنية. هذا الوضع الخطة المتكاملة، والهدف تعزيز الموسم وموسم الخريف السياحي من خلال العمل المشترك اللي تم واستعراض النمو والطلب على الموسم. كانت الخطة التشغيلية للطيران العماني تتضمن تشغيل يعني ما يصل إلى 13 رحلة يوميا مثل ما ذكرنا في وقت الذروة، والطيران العماني إلى 10 رحلات كذلك في وقت الذروة. كذلك الناقلات الوطنية حقيقة هي داعمة لأي تحديات يعني خلال فترة الذروة للاستجابة. التنسيق معها يكون بصورة مباشرة في حالة فعليا ثبت أن هناك طلب متزايد، يتم التنسيق مباشرة مع الناقلات الوطنية، وهم على يعني يتم الاستعداد في هذا الجانب.
0: جميل، جميل جدا. بالتوفيق لكم على هذا السعي الجميل. السعة المقعدية اليوم هذا العام أيضا ارتفعت بشكل ملحوظ، هل نتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الحد من صعوبة الحصول على الحجوزات خلال أوقات الذروة أيضا؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه في الموسم السابق أو في خريف 2025 السعة الاستيعابية للطيران العماني كانت 313 ألف مقعد على الطيران العماني، ومن المتوقع أنه يتم رفعها في هذا الموسم إلى 330 ألف مقعد.
0: ما شاء الله.
1: كذلك بالنسبة يعني لطيران السلام، يعني متوقعين أنه يرفع السعة الاستيعابية والمقعدية إلى أكثر من 190 ألف. يعني كل هذا بهدف توفر الحجوزات للمسافرين ودعم الموسم كذلك والمحافظة.
0: نعم، ماذا عن أسعار التذاكر؟ وربما هو أهم كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، وكيف تضمن أيضا الهيئة توفير خيارات مناسبة للمواطن وللزائر وللمقيم أيضا خلال موسم خريف ظفار 2026؟
1: حقيقة هو هذا الملف يحظى باهتمام جدا كبير يعني من قبل هيئة الطيران المدني، وهناك اجتماعات يعني كثيرة كانت في هذا الجانب مع الناقلات الوطنية. في طبعا يعني تحديات بالنسبة لهم، ولكن خيارات يعني نقدر نقول أنه خيارات أسعار التذاكر في هذا العام أو هذا الموسم أفضل من مواسم سابقة.
0: كيف؟
1: هي من ضمن كذلك خطط التشغيل للناقلات الوطنية. هيئة الطيران المدني يعني دعمت الموضوع وتقديم الأفضل ما يمكن يعني تعزيز الحركة الجوية والسياحية. الطيران العماني اليوم يعني أو من الموسم الماضي يعتمد تطبيق الأسعار المعتمدة للمواطنين اللي هي بواقع 54 ريال للتذكرة للاتجاهين الذهاب والعودة، شامل طبعا الوزن المتعارف عليه. أما بالنسبة لطيران السلام هذه السنة هو مقدم باقات مختلفة، وثلاث باقات تقريبا يعني بالفعل ثلاث باقات تسعيرية مختلفة للتذاكر. هي تبدأ يعني من 9 ريال 99 بيسة أو خلنا نقول 10 ريال تصل إلى 56. طبعا كل باقة لها سعر معين حسب فئة الحجز يعني، والخيار الأمثل للمسافر.
0: جميل، يعني بدايتها من 9 ريال 900 وإلى 56 ريال.
1: بالضبط.
0: نعم، ومثل ما ذكرت تفاصيلها عاد يعتمد على المسافر.
1: بالفعل.
0: 9 ريال 900 ماذا يشمل؟ ممكن إذا ممكن نتحدث يعني عن
1: 9 ريال 900 هي أولا تعتمد على الحجز المبكر دائما. يعني الحجز يكون قبل فترة مناسبة وممكن أن نسهب في هذا الجانب. كذلك هي تشمل يعني حقيبة يد الوزن خفيف طبعا وليست مشحونة، وتندرج بعدها التذكرة الثانية اللي هي 32 ريال للاتجاه الواحد بالنسبة للحقيبة بالعشرة كيلو، وصعودا إلى 56 ريال حسب فئة الحجز مع يعني الشحن كامل.
0: جميل. يعني هذه الأسعار أيضا ربما تكون بالفعل مناسبة عند البعض. يشهد الموسم هذا العام أيضا تعزيز للربط الجوي الدولي، أهمية إضافة وجهات خطوط جديدة مثل دبي، صلالة، والرحلات القادمة أيضا من دول الخليج المختلفة.
1: صحيح، بالنسبة لإضافة وجهات وخطوط جديدة دائما هي تعزز الحركة السياحية والحركة الاقتصادية في المحافظة. هذا العام يعني في نشأة في الموسم تشغيل رحلات مباشرة من بغداد ومن الدمام عبر طيران السلام. وهذه الأول مرة طبعا طيران سلام يشغلها مباشرة إلى مطار صلالة. أيضا في رحلات مباشرة إلى صلالة من دبي بتكون عبر الطيران العماني 3 رحلات أسبوعيا. بالإضافة إلى عدد من خطوط الجوية بعض دول الخليج، هذه الحركة يعني بشكل طبيعي أنها بتساهم في تعزيز السياحة والأنشطة الاقتصادية بالفعل. بشكل مباشر
0: بالفعل، ونتمنى بالفعل أن تعزز يعني بصورة جميلة مثل ما تم تخطيط لها. أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها أيضا لتسهيل إجراءات المسافرين، تحسين تجربة السفر لدى الجميع في مطار صلالة أو أيضا في مختلف مطارات سلطنة عمان.
1: الحمد لله مطارات سلطنة عمان دائما تحصد الجوائز، وهذا دليل على الاستعداد يعني التام والمسبق. خلال 2 يومين الماضيين يمكن تم الإعلان عن تحقيق مطار صلالة لإنجاز عالمي حافظ على تصنيف 5 نجوم يعني من منصة سكاي تراكس. الحمد لله يعني ليس من فراغ وإنما من جهود كبيرة حقيقة من الزملاء في مطارات السلطنة. هكذا دائما يعني خلال السنين الأخيرة دائما نحصد الجوائز في مطار صلالة، في مطار مسقط، وإن شاء الله تستمر يعني هذه يعني الجوائز. هذا دليل يعني على جودة الخدمات المقدمة في المطار أساسا. يعني أنت لولا أنه في الموسم بتكثف فيه يمكن الخدمات والإجراءات، ولكن المنصة هذه هي بتأخذ في الأيام الأخرى، فبالتالي ما أعطت هذا التقييم إلا بناء على فعلا جودة في الخدمات بالفعل. بالتالي الاستعدادات والجاهزية في مطار صلالة دائما حاضرة الحمد لله. وفي موسم الخريف تحديدا إضافات يعني لتسهيل إجراءات السفر، يعني ممكن تشمل زيادة في عدد المناظر اللي ذكرناها، تخليص الإجراءات. عندنا مسارات خاصة للعائلات وكبار السن، هناك كذلك الخدمات الرقمية والذاتية، يعني في توسيع في الخدمات هذه، والمتابعة دائما سرعة وصول الأمتعة، لأن هذه الأمور تلامس دائما المسافر، وهذا كله بهدف كفاءة التشغيل دائما.
0: نعم.
1: تقديم خدمات تتناسب مع سمعة المطار وراحة المسافرين كذلك.
0: أكيد، يعني مع الزيادة اللي عملتوها أيضا أستاذ محمد في زيادة عدد الرحلات إن كان على الطيران العماني أو عن طيران السلام، إذا يعني أشيرت التوقعات على أرض الواقع إلى ارتفاع عدد المسافرين والطلب، فما هي الإجراءات أيضا التي تقومون بها في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: بالفعل مثل ما تفضلت أخي الكريم، الارتفاع يعني ملحوظ دائم، وخاصة يعني في موسم الخريف ارتفاع في أعداد المسافرين بشكل سنوي مستمر. لكن هناك اجتماعات مثل ما ذكرنا مع الناقلات الوطنية، وهذا هو طبعا التناغم الحمد لله في قطاع الطيران المدني برئاسة الهيئة. دائما يعني الشركاء الاستراتيجيين حاضرين، تبادل وجهات النظر، تبادل التحديات قدر الإمكان، يعني وهذا لتعزيز القدرة الاستيعابية لها. حسب الخطط التشغيلية للناقلات الوطنية أن تكون السعة الاستيعابية للطائرة العماني ممكن تصل إلى 330 ألف مقعد هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي كانت 313 ألف مقعد. وكذلك طيران السلام يعني من المتوقع أن السعة المقعدية تتعدى 190 ألف مقعد، بالتالي نتكلم عن أكثر من 500,000 يعني مقعد بيتم توفيره خلال الموسم هذه. هذه الخطط كذلك ليس فقط أنها وضعت من أجل أنه فقط والله وضعنا يعني خطة تشغيلية، وإنما يتم متابعتها كذلك. الخطط يتم متابعتها لضمان المرونة يعني التشغيلية، وإذا هناك يعني أي تحدي فيكون كذلك الاستجابة حاضرة لأي تحدي في الطلب المتزايد.
0: نعم.
1: في خلال فترة الدروة بالذات.
0: نعم. يعني في خلال في ختام حديثنا أيضا معك أستاذ محمد، رسالة تود توجيهها للمسافرين الراغبين إلى زيارة محافظة ظفار خلال موسم خريف هذا العام 2026، ونقاط لم نذكرها ربما أيضا للمستمع الكريم.
1: في حقيقة سؤال مهم يعني للجميع، أنه فعليا لازم أنه ينتبه في موضوع التخطيط المسبق للحجوزات. هذا أمر جدا بالغ الأهمية، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة، سواء في أسعار حتى يعني لو تكلمنا عن الحجوزات الفنادق أو حجوزات الطيران. طبعا هناك ظروف قد تكون خارجة عن الإرادة أحيانا للحجز المبكر، ولكن قدر الإمكان يفضل الانتباه لهذه النقطة. أيضا أثناء الحجز أن يكون الحجز من خلال المواقع أو التطبيقات الرسمية للناقلات الوطنية، ويتم إضافة خاصية حجز المواطن للحصول على الأسعار اللي ذكرناها سابقا. يعني محافظ ظفار يعني دائما ترحب بضيوفها، وهذه يعني هم في النهاية أبناء المحافظة، يعني جميع ضيوفهم أبنائها وليس ضيوفها في الموسم وأيضا حتى خارج الموسم، نرحب فيهم دائما
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لكم ولكل من تصبوها أكيد لخدمة أبناء هذا الوطن وزوار هذا الوطن أيضا، ومن يقطن على أرض عماننا الحبيبة عمان السلام. شكرا لك أستاذ محمد.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أحسن.
0: بارك الله جهودكم أيضا. إذا متابعينا في هذا الإطار الحديث اللي دار أيضا مع الأستاذ محمد بن أحمد اليانفعي، مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار، أعلنت هيئة الطيران المدني عن خطة متكاملة لموسم خريف ظفار 2026، تتضمن زيادة عدد الرحلات والسعات المقعدية وتعزيز الربط الجوي الداخلي والدولي أيضا إلى محافظة ظفار. وش نقول؟ صلالة تنتظركم أكيد بأجواءها الجميلة.

0: من جديد متابعينا نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده سلطنة عمان والعالم أجمع، أصبح الأمن السبراني أيضا أحد أهم المرتكزات لحماية البيانات والأنظمة والخدمات الرقمية من التهديدات الإلكترونية المتزايدة. وأكد مجلس الوزراء على أهمية إعطاء مشاريع الأمن السبراني الأولوية اللازمة ضمن خطط وبرامج الوحدات الحكومية والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويعزز من جاهزية المؤسسات لحماية مكتسباتها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها بكفاءة وأمان. وضمن هذا الحوار معنا على الهواء مباشرة الدكتور محمد بن خلفان البدوي، خبير في الأمن السبراني والرئيس التنفيذي لأكاديمية البرمجة. أسعد الله مساءك بالخير بداية دكتور محمد.
1: أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: بداية دكتور، كيف تقرؤون تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع الأمن السبراني في مختلف الوحدات الحكومية؟
1: طبعا لا، مما لا شك فيه ان الاعمال اصبحت يعني تختلف عن السابق في مجال من حيث حفظ المعلومات، من حيث تنوع هذه المعلومات، من حيث حساسيه هذه المعلومات وكثرتها. فبطبيعه الحال ما صار ان احنا ممكن نحتفظ بهذه المعلومات في الادراج او في الخزائن الورقيه، صارت معظم هذه إذا مش كل البيانات، معظم البيانات صارت ديجيتال أو رقمية. فبطبيعة الحال لابد أن يواكب هذا التغير في طبيعة الأعمال، لابد أن يواكب اهتمام من قبل الحكومة الرشيدة ومن قبل الجهات المختصة في الحفاظ على هذه المعلومات، مثل المعلومات الورقية واللي كان يحتفظ فيها بالطرق التقليدية. فهذا الاهتمام هو المحرك الرئيسي وراء كل الأعمال التي يعني درستها الحكومة والجهات المختصة في مجال الحفاظ على سرية البيانات وأهميتها.
0: نعم، اليوم أبرز التحديات السبرانية أيضا التي تواجه المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي.
1: نعم، من أبرز التحديات السبرانية التي تواجه المؤسسات الحكومية هو مثل ما أسلفت التحول الرقمي للخدمات. طبعا التحول الرقمي هو غاية وهو أيضا وسيلة لخدمة المواطن وتسهيل الأعمال، وأيضا بحكم يعني تنوعها وكثرتها. ولذلك التحول الرقمي يعني ولد حاجة كبيرة، تحدي كبير، أن الفرد سواء كان المواطن أو المقيم أنه يحيط ب خلق نوع من التحديات السبرانية، أن هذا المواطن أو المقيم هنا في السلطنة لازم يكون على حذر أو يحافظ على خصوصيته سرية بياناته. أيضا تزايد الأعمال التصيد والاحتيال الإلكتروني، فأصبح الحين المهاجم له طرقه الخاصة، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، فلكل فعل ردة فعل. فلابد أيضا أن نحن نحيط بكل الهجمات على أساس أن نحدد الحلول. نعم. تنوع الأعمال الرقمية سواء كان على المستوى مختلف الفئات العمرية، مختلف الأعمال، مختلف الخدمات، التجديد في الطاقم، طاقم العمل، أكيد الطاقم أو الوزارات والجهات الحكومية ينضم إليها طاقم عمل جديد سواء كان من خريجين الحديثين أو من خلال أيضا الناس المختصين الذين يأتون إلى السلطنة للعمل في هذا المجال.
0: نعم.
1: فكل هذه التحديات يعني تولد الحاجة إلى الاهتمام بهذا المجال، المجال الأمن السبراني، وتوضع له الحلول بصورة أو بأخرى.
0: نعم، اليوم كيف أسهم أيضا التحول الرقمي اللي شهدته أيضا سلطنة عمان في التوسع في الخدمات الإلكترونية وفي زيادة أهمية الأمن السيبراني؟
1: شيء طبيعي، كل ما زادت الأعمال، تنوعت الأعمال، اعتمدت كثيرا على الفضاء السيبراني، سواء من ناحية التطبيقات الموجودة أو من ناحية حتى منافذ الخدمة الذاتية. فكل ما تحولنا رقميا كل ما زاد هناك يعني حاجة إلى إلى إلى إلى إلى الاحتياط، الحاجة إلى الدفاع الإلكتروني عن هذه الخدمات وهذا التحول الرقمي.
0: نعم. اليوم أيضا أكثر أنواع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات الحيوية في رأيك، والتي ربما تطلع عليها بين فترة وأخرى دكتور محمد؟
1: طبعا معظم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة الجهات الحكومية معظمها يتركز على الاعتماد على بيانات الفرد، سواء كان مواطن أو مقيم، بياناته الشخصية، بياناته الأسرية، بياناته المالية، أيضا بياناته البنكية. فكل هذه الهجمات أو كل هذه أنواع البيانات هذه تتطلب يعني تستهدف من قبل المتصيدين بصورة أو بأخرى، وخاصة البيانات المالية من حسابات البنوك التي تخزن في معظم الجهات عند دفع الرسوم، عند دفع قيمة الخدمة التي يحصل عليها الفرد. فأنواع الهجمات يعني خلنا نقول تستهدف جميع أنواع البيانات، سواء كان للابتزاز أو للاستغلال المباشر.
0: نعم. إلى أي مدى أيضا يعد العصر أو العنصر البشري أحد أبرز نقاط الضعف في منظومة الأمن السيبراني؟
1: طبعا العنصر البشري هو عامل رئيسي في خلينا نقول في الاختراق او الذي هو يسهل على المخترقين الولوج الى البيانات بطريقه غير شرعيه. فالعنصر البشري لا بد اذا كان غير مثقفا او اذا اهمل الاهتمام بالتعليمات التي تصدرها اللوائح الداخليه في المؤسسات الخاصه والحكوميه، فهو خط الضعف الأول في هذه المؤسسات. لذلك لابد من التوعية، لابد من وضع السياسات في هذا المجال والالتزام بها والتدقيق عليها دوريا حتى نضمن خط الدفاع الأول اللي هو العنصر البشري أنه يكون واعد مثل هذه الهجمات. ثم تأتي بعد ذلك البرامج والبرامج المتخصصة والأشياء الدورية التي تعمل عن طريق الفرق المتخصصة الداخلية أو عن طريق الأوثوريتيز أو الجهات اللي هي المخول بهذا الشيء مثل وزارة النقل وتقنية المعلومات والجهات الأخرى، مركز الدفاع الإلكتروني وما شابه.
0: نعم. أهمية اليوم رفع مستوى الوعي والثقافة السيبراني لدى الموظفين والمستخدمين أيضا لهذه الأجهزة والمعلومات بشكل عام.
1: طبعا من واقع عملي كرئيس تنفيذي لأكاديمية البرمجة والتي تعنى بتأهيل وتطوير الكوادر في هذا المجال، أرى أن الجهات الحكومية خاصة والخاصة عموما والخاصة أيضا بدأت في تفرق إلى هذا النوع من المجال، إلى رفع مستوى الوعي والثقافة السيبرانية لدى الموظفين. فنرى الكثير من الدورات التي تقام لعموم الموظفين وليس بالضرورة المتخصصين في مجال تقنية المعلومات أو المختصين بأمن المعلومات. جميع الموظفين يدخلون دورات تدريبية ودورات توعوية وتستضاف ويتضاف الخبراء في هذه المجالات لعموم الموظفين. ثم تأتي بعد ذلك الدورات التخصصية للطاقم التقني والطاقم الأمني وهكذا.
0: نعم. اليوم كيف يمكن للجهات الحكومية أيضا مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من منظور أمني أيضا، بما لا تكون هناك أيضا أي أمور أخرى خارجة عن السيطرة خاصة في الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا مثل ما تفضلت الذكاء الاصطناعي خلق مستوى آخر من التحديات، مستوى يعني خلنا نقول أكثر من العنصر البشري بالذات.
0: بالفعل
1: فنجد الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي التي تظهر علينا يوميا من كبريات الشركات، سواء كان المتخصصة أو المتصيدة في هذا المجال، تظهر علينا بأدوات يصعب استكشافها إلا بعد أو إلا بتوظيف شركات مضادة لها.
0: نعم.
1: فهذه التقنيات المتسارعة توجب على الجهات الحكومية، سواء كان مؤسسات الخدم التي تقدم الخدمات أو المؤسسات التي تعنى بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، توجب عليها وضع الخطط واستضافة الخبراء وإعداد البرامج وتنويعها.
0: نعم، وهذه لها أهمية كبيرة في وقتنا الحالي، لأن أحيانا العنصر البشري يعني صار صعب، خاصة اللي ما عنده خبرة في جانب التقنية والذكاء الاصطناعي، صعب جدا التفرقة بين المحتوى الحقيقي والمحتوى أيضا من الذكاء الاصطناعي، فصار في تشابه جدا كبير، وأيضا ربما الكثير يصدق ما يرى في مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد. اليوم الدور اللي تقوم به الجهات المختصة في دعم هذه المؤسسات وتعزيز هذه الجاهزية أيضا لمواجهة التهديدات السيبرانية اللي أحيانا تكون دائما من خارج الأوطان.
1: نعم، مثل ما أشرت، المراكز المتخصصة في مثل مركز الدفاع الإلكتروني والأكاديميات المتقدمة في الأمن السيبراني، الأقسام المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تقوم بدور كبير إشرافي وتنسيق دقيق مع معظم الجهات التي تملك وتفرق البيانات الحساسة، ناهيك عن أيضا التنسيق مع الجهات الخاصة مثل البنوك والمصارف والبيانات العمومية التي تهم المواطن.
0: نعم نعم، أبرز اليوم المؤشرات اللي تدل على أن المؤسسة تمتلك بالفعل منظومة أمن سيبراني قوي وفعال جدا.
1: طبعا الكثير والعديد من المؤشرات التي أصبحت يعني متحسسة لها، فأصدرت لائحة السياسة الداخلية قامت ب خلنا نقول التسجيل للحصول على الاعتمادات الدولية أو الشهادات الدولية التي ترسم خارطة طريق متقنة على يد بنيت على يد خبراء، قامت باعتمادها وقامت ببدء العمل عليها لكي تحصل على هذه الاعتمادات، مثل اعتمادات الآيزو، الاعتمادات التي يضعها مركز الدفاع السيبراني. كل هذه الأشياء هي عبارة عن مؤشرات، ناهيك عن وضع سياسات في التعامل الإلكتروني والولوج إلى بعض الخدمات. يشترط على المستخدم أن يكون في جهازه بعض البرامج والتقنيات التي تخدم هذا الجانب.
0: نعم، اليوم أيضا نود منك نصائح الدكتور محمد للمتابع والمستمع الكريم، رسالة أو نصائح تود توجيهها أيضا للمؤسسات والأفراد لتعزيز الأمن السيبراني وحماية بياناتهم الرقمية اللي هي لها أهمية كبيرة، وربما هناك جهات كثيرة تسعى لهذا الموضوع، تثقيف المجتمع بشكل عام، ولكن أيضا يعني بعد فترة تسمع للأسف الشديد هناك البعض لا يعي اهتمام حول هذا الجانب، فما هي رسالتكم يعني كأكاديمي أيضا وكخبير في هذا المجال؟
1: نحن الحمد لله في سلطنة عمان نخطو خطى مدروسة وثابتة وأيضا متابعة لصيقة من الجهات المعنية. هناك خطط، هناك توعية عبر المناهج الدراسية من سن مبكرة، هناك مسابقات على مستوى المدارس والجامعات، هناك سياسات ترسم في هذه المؤسسات سواء على مستوى المدارس أو الجهات أو الوزارات الخدمية وما شابه. نصائحي هو يعني عدم ترك المتابعة. فكما تقوم المؤسسة بالاستعداد وإعداد الدفاعات، أيضا المهاجم يقوم بتطوير نفسه، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي. فالاستعداد دائما أن يكون مواكبا ويتوقع نوع الهجمات. نصيحتي أيضا للجهات الحكومية أن لا تهمل الأمن السيبراني وتقتصره على المختصين في مجال تقنية المعلومات، بل يجب التوعية لجميع أفراد المؤسسة من موظفين على جميع المستويات، مثل ما بدأت المؤسسات الآن توعي الموظفين بالذكاء الاصطناعي وأهميته في زيادة الإنتاجية وتحسينها لهدف تحسين الإنتاجية. طبعا أيضا يجب أن يواكب ذلك توعية في مجال الأمن السيبراني، وأن يتم اعتبار أنه لا يوجد شيء مجانا، فإذا ما لمسنا خدمة مجانية نتأكد أن ما وراءها ما وراءها، حتى يقوم المتصيد من هذه الخدمة المجانية بدس الثغرات أو دس الأدوات الخبيثة في تصيد المواطن.
0: نعم، إذن في نهاية حوارنا شكرا لك دكتور محمد على هذا الإيضاح وعلى هذه التفاصيل.
1: جزاكم الله خير، ونتمنى إن شاء الله الأمن والسلامة والأمان لبياناتنا وأفرادنا ووطننا الغالي عمان.
0: شكرا شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الدكتور محمد بن خلفان البدوي، خبير في الأمن السيبراني ورئيس التنفيذي لأكاديمية البرمجة، وحديثنا حول أيضا يعني أهمية إعطاء مشاريع الأمن السيبراني الأولوية اللازمة ضمن خطط وبرامج الوحدات الحكومية، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، بتعزيز من جاهزية المؤسسات لحماية مكتسباتها الرقمية وضمن استمرارية خدماتها بكفاءة وأمان. وهذا الذي أتى في مجلس الوزراء وأكد عليه أيضا. إذن متابعينا أهلا وسهلا بكم في صوت الشباب.

0: عمان دائما تشرق بإطلالة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وبحرص أبناء هذا الوطن لبناء هذا الوطن الغالي بسواعدهم وبعطائهم. استعرض أيضا مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلق بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. ومن خلال هذا الحديث على الهواء مباشرة الأستاذ عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل. أسعد الله مساءك بالخير بداية الأستاذ عمار.
1: مساء الخير أخي عابدين، ومساء الخير لجميع المستمعين.
0: الله يسعدكم ويعطيكم العافية على الجهود المبذولة، ويحظى ملف التشغيل باهتمام كبير باعتباره أحد الملفات الوطنية ذات الأولوية. أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية في ملف التشغيل بالتحديد

0: أيضاً للمواطنين العمانيين باعتبارهم محور التنمية وغايتها. وجاءت أيضا هذه الإشادة من مجلس الوزراء الموقر بالجهود الوطنية المبذولة لتؤكد نجاح هذه الشراكة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وأيضا القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالنتائج، طبعا تمكنت الوزارة وشركائها من تحقيق منجزات ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث في عام 2025 تجاوزت مستهدفات التشغيل عن المستهدف لكل سنة، وهذا يعد إنجاز كبير. أما فيما يتعلق بهذا العام، طبعا كان المستهدف لعام 2026 60,000 وظيفة للباحثين عن عمل، سواء كان للقطاعين العام والخاص، بواقع 10,000 للقطاع العام و 50,000 للقطاع الخاص. طبعا اليوم بنهاية شهر مايو ولله الحمد الوزارة قدرت تحقق أكثر من 50% من المستهدف، وجالسة تواصل جهودها لتوفير فرص أكثر للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأيضا التوسع في برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وأيضا تطوير منظومة التوظيف الرقمية وتعزيز آليات المتابعة لضمان استدامة الفرص الوظيفية وتحقيق الاستفادة منها للباحثين عن عمل.
1: ما شاء الله. اليوم أيضا يعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في الجهود الوطنية الرامية في استيعاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات الاقتصادية. خلينا نتحدث عن دور القطاع الخاص اليوم في تحقيق مستهدفات التشغيل.
0: طبعا القطاع الخاص اليوم هو الشريك الأساسي معنا، لأنه يستحوذ على النسبة الأعلى للتوظيف بواقع 50,000. فالقطاع الخاص يمثل الشريك الاستراتيجي في ملف التشغيل، وطبعا هو ما أكدت النتائج الإيجابية التي حققت خلال السنوات الماضية وأيضا هذه السنة في استيعاب أعداد متزايدة من الكفاءات الوطنية. وتعمل الوزارة وفق نهج الشراكة والتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبار أن النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار هم المحركان الأساسي لخلق فرص العمل. وأسهم القطاع الخاص بشكل فعال خلال الأعوام القادمة وهذا الأعوام الماضية وهذا العام في توفير فرص التوظيف المباشرة، وأيضا المشاركة في برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وأيضا تطوير المهارات الوطنية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. فاليوم الوزارة تواصل العمل مع مؤسسات القطاع الخاص لتحديد الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأيضا هي البيئة المناسبة التي تمكن هذه المؤسسات من التوسع وتحقيق مستهدفاتها بما ينعكس إيجابيا على زيادة فرص التوظيف.
1: نعم، من بين الأدوات التي تعول عليها الوزارة تعزيز فرص التوظيف برامج التدريب المقرونة بالتشغيل. خلنا نتحدث عن برامج التدريب المقرونة بالتشغيل بالتحديد في رفع فرص التوظيف أيضا لدى المواطنين.
0: طبعا وزارة العمل توجد لها برامج كثيرة من أجل الدعم، ومن أمثلتها برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وأيضا دعم الأجور والتدريب على رأس العمل. ولله الحمد من الحرص السامي جاتنا بمضاعفة مبلغ الدعم إلى 50 مليون ليصير 100 مليون، وهذا يعني يعد من أهم الممكنات الوطنية الداعمة للتشغيل. فهذه البرامج اليوم تعد يعني تهدف إلى إعادة تأهيل الباحثين عن عمل أيضا وفق الاحتياجات الفعلية للوظائف المتاحة في سوق العمل، ويسد الفجوات بين الاحتياج وأيضا التخصصات اللي هم كانوا دارسينها. طبعا تكمن هذه أهمية هذه البرامج أنها تربط بين التدريب والتوظيف بشكل مباشر، بحيث أن ترفع جاهزية الباحثين عن عمل ويمنحهم المهارات والخبرات العلمية المطلوبة، وأيضا يزيد في الوقت نفسه من فرص استقرارهم الوظيفي بعد التعيين. وطبعا حققت هذه البرامج نتائج إيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع النفط والغاز وقطاع تقنية المعلومات وقطاعات أخرى. وتسعى اليوم الوزارة إلى التوسع في هذه البرامج من خلال بناء شراكات جدية مع مؤسسات القطاع الخاص والتركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع.
1: نعم، أكد مجلس الوزراء أيضا على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع أمام المواطنين الباحثين عن عمل. أبرز الخطوات التي راح تتخذها الوزارة لتحقيق هذا التوجه ورفع مستهدفات التشغيل خلال المرحلة المقبلة؟
0: نعم عابدين، أولا الإشادة السامية المولانا الله يحفظه

0: بالجهود المبذولة، وأيضا تأكيد مجلس الوزراء الموقر على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستهدفات التشغيل. هذا مثل نحن دافع كبير لمواصلة العمل وتطوير المبادرات والبرامج الوطنية ذات الصلة، وأيضا بناء شراكات أقوى مع القطاع الخاص. ففي المرحلة المقبلة بتتركز الوزارة على التوسع مثل ما أسلفنا في برامج الدعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا سد الفجوات بين الاحتياج والطلب. وطبعا الوزارة اليوم قاعد تعد خططها في استهداف القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك بالشراكة مع اللجان القطاعية، إلى جانب أيضا تطوير أنظمة التوظيف الرقمية وتحسين كفاءته وعمليات الترشيح والتوظيف. طبعا ستواصل الوزارة وتنفذ المبادرات الداعمة للتأمين والإحلال الوظيفي، وأيضا رفع جودة الفرص الوظيفية واستدامتها، بما يحقق مستهدفات التشغيل ويسهم في أيضا توفير الفرص للباحثين العمل. وهنا أتكلم عن الفرص طبعا النوعية والمستدامة، وهذا أيضا يكون منسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات الباحثين عن العمل.
1: نعم، بالتوفيق لكم إن شاء الله أستاذ عمار. في نهاية هذا الحديث كلمة تودون قولها في ختام حديثنا معك.
0: والله أود طبعا لجميع الأخوة الباحثين عن عمل دائما متابعة الإعلانات اللي تقوم بها وزارة العمل، وأيضا على ترشح الفرص الوظيفية الملائمة لهم. اليوم وزارة العمل جالسة تعلم باستمرار عن طريق موقع الوزارة، وأيضا عن طريق تطبيق معاك، بالإضافة إلى منصة توطين لطرح أهم الفرص الوظيفية المستدامة ليشغلوها الباحثين عن عمل. وطبعا أؤكد مرة ثانية على الجهود المبذولة من قبل الوزارة على توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ عمار.
0: عفوا،
1: شكرا لك. إذن كان معنا الأستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل. كل التوفيق لأبناء هذا الوطن بما أيضا يصبو لها الوطن للعلا بإذن الله.
2: سلاما سلاما.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير والسعادة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق في عصر أصبحت فيها الشاشات جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. بات الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر اللي يفرض تحديات جديدة على الأسرة والمجتمع في كيفية توجيه هذا الاستخدام والاستفادة من إيجابياته مع الحد من مخاطره. في هذا الإطار جاء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتقييم موضوع استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية من مختلف جوانبه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيمه بما يدعم الأسرة في إرشاد أبنائها وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة أسماء بنت عامر الصواعي، عضوة بجمعية الاجتماعيين العمانية. أهلا وسهلا بك بداية أستاذة أسماء.
1: يا مرحبا بكم وأهلا وسهلا فيكم، ونتشرف بوجودنا معاكم ومشاركتكم إن شاء الله في هذه الدقائق الجاية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. اليوم كيف تقرؤون أيضا التوجيه السامي بشأن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية وما هي أهميته أيضا في المرحلة الحالية؟
1: طبعا في البداية يعني نقدر نقول أن التوجيه السامي ينم عن الرؤية الأبوية والإحساس بما يخض الأسر العمانية أو المجتمع العماني بشكل عام، وهو تلمس للمخاطر والآثار التي بدأت تظهر على السطح من استخدام الأطفال للمنصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام. فهذا التوجيه السامي جاء كرؤية استباقية لجلالته بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع وإعطاء كل الأهمية من قبل المختصين ومن قبل الجهات المعنية ومن قبل الأسرة أيضا، يعني بما يساعد طبعا الأسرة لقيام بدورها الفاعل في تربية أبنائها وتوجيههم التوجيه السليم. أما بالنسبة لأهمية هذا التوجيه وخاصة في هذه المرحلة مع التوسع الكبير اللي احنا نشوفه في استخدام الأطفال للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما طبعا يصاحب هذه ايضا هذا الاستخدام من فرص تعليميه ومعرفيه من جهه، وكذلك في الجانب الاخر هناك مخاطر تربويه ونفسيه واجتماعيه من جهه اخرى. طبعا هذا التوجيه ايضا يوجه دعوه لنتبنى نهج وطني متوازن يحقق الحمايه دون حرمان، وفي نفس الوقت يعزز الاستفاده من التقنيه دون الوقوع في اثارها السلبيه اللي طبعا قاسين نلاحظها على السطح.
0: بالفعل اليوم أبرز المخاطر التربوية والنفسية اللي يعني قد يتعرض لها الأطفال نتيجة لاستخدام غير المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي من وجهة نظركم أستاذ أسماء؟
1: هو ما بس من وجهة نظرنا، هذا أصلا بدنا نلاحظه حاليا، وبدت الدراسات والدراسات التربوية والاجتماعية وحتى الصحية أيضا تلاحظ أنها بدأت تدرس هذه الظواهر اللي بدينا نتلمسها على أرض الواقع. نقدر نلاحظ أن هناك عندنا أيضا تراجع في التركيز والانتباه لدى الأطفال وضعف مهارات التواصل المباشر وزيادة أيضا التعرض للمحتوى الغير المناسب للفئات العمرية المختلفة كل حسب فئته العمرية. وعلى المستوى النفسي أيضا هذا ممكن يؤدي إلى نتيجة الاستخدام المفرط، ممكن يؤدي إلى القلق والتوتر اضطرابات النوم كذلك أيضا، وهذا بدينا نلاحظه حتى على مستوى البالغين واليافعين، تدني مستوى وتقدير تدني مستوى تقدير الذات نتيجة المقارنات الاجتماعية المستمرة، وهذا حتى وصل إلى درجة أنه ممكن الأسرة تتفكك نتيجة هذه المقارنات. كذلك تزداد مخاطر أيضا التنمر الإلكتروني نتيجة استخدام الأطفال الغير واعي لهذه الوسائل أو لهذه التقنية، والاستغلال الرقمي أيضا لهم، كذلك العزلة الاجتماعية اللي ينعزل فيها الطفل نتيجة استخدامه لهذه الأجهزة، وهي طبعا بشكل عام كلها تحديات تأثر على نمو النفسي والاجتماعي للطفل إذا لم طبعا يتم التعامل معها بشكل مبكر وبصورة واعية.
0: نعم، اليوم كيف يمكن للأسرة تحقيق التوازن بين استفادة الأبناء من التقنية وحمايتهم أيضا من الآثار السلبية اللي يشاهدوها أيضا واللي تكون سلبا على الأبناء؟
1: بشكل عام نحن وبشكل عام أنا حتى من وجهة نظري الشخصية نحن لسنا مع الانتقاء، لسنا مع المنع والقمع لاستخدام وسائل التواصل أو لاستخدام التقانة، لكن احنا ننتقل إلى مفهوم التوجيه الواعي. التقنية الآن أصبحت طبعا ضرورة، وهي تعتبر شيء من الواقع المعاصر، وخاصة الحين مع تعزيزها بالذكاء الاصطناعي ووسائل كثيرة تساعدنا في التعلم وفي أمور كثيرة في حياتنا. طبعا هذا ما ممكن احنا نعزل الطفل عنه بحكم أنه احنا الكبار جالسين نستخدمها، فبالتالي ما ممكن احنا نعزل الأطفال عنها، لكن يمكننا تعليمهم كيف أنهم يستخدموها بشكل آمن وبشكل مسؤول. وهذا طبعا ما يجي بين يوم وليلة يعني، وهذه كلها تتطلب أن نحدد من خلالها، مثلا نحدد وقت الاستخدام المناسب للأجهزة أو استخدام المنصات بشكل عام، نختار المحتوى الملائم لعمر الطفل، مثلا نشارك أيضا احنا كأولياء أمور ممكن نشارك أبنائنا في الأنشطة الرقمية، مثلا الألعاب الإلكترونية إلى آخر، بحيث أن احنا ندخل نشوف إيش هم جالسين يلعبوا وإيش الأشياء اللي تجذبهم فيها، احنا نقدر بعدين ندخل عوالمهم وندخل معهم نفس اهتماماتهم. إلى جانب ذلك طبعا كل ما بديت أنت تخلق مع الشراكة في أو التشارك معه في الجانب أو المحتوى الرقمي اللي هو جالس يستخدمه أو يتعرض له، كل ما كانت هناك مساحة أكبر للحوار مع أطفالنا ومع أبنائنا بشكل عام، سواء كانوا صغارا أم كبار.
0: نعم.
1: وهذا يخلق أيضا فرص للاحتكاك معهم، ويجنبهم أيضا المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي والاستخدام التقنية.
0: نعم، اليوم ما هو العمر المناسب أيضا لامتلاك الطفل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وما الضوابط اللي ينبغي مراعاتها أيضا؟
1: من خلال التجارب الدولية اللي احنا اطلعنا عليها حقيقة أن هناك في اشتغال على هذا الموضوع حتى قبل التوجيهات السامية، بحكم أن احنا ملامسين لأرض الواقع لهذه التأثيرات. فاطلعنا على أن هناك في بعض المنصات العالمية تشترط أساسا أن يكون عمر الطفل ما يقل عن 13 عاما، مثلا أنه ما يفتح حسابات أقل من هذا العمر، وهناك بعض الدول أيضا اتخذت نفس هذا الإجراء معهم. عموما بشكل عام أنه إذا إحنا فقط ركزنا على موضوع العمر، فنبنى إحنا نكون إحنا خاطئين، لأنه اللي يكون اللي يوجه هذا القصة مش العمر فقط، ولكن مدى وعي الطفل والتفاوت أيضا في النضج المعرفي وإدراك الطفل لما حوله، هو اللي يكون المفروض الفيصل والمحك في طريقة استخدامه. لذلك إنه ممكن إحنا نعمل مبدئيا هذه الفلترة البسيطة، لكن هناك أيضا يجب أن يكون أيضا الأولياء الأمور واعين بمستوى نضج أبنائهم، بحيث أنه أنا متى أسلم ابني الجهاز على سبيل المثال، مدى جاهزيته للتعرض لحساب، أنه يفتح له حساب مثلا، مدى وعيه بالآخر، مدى وعيه وإدراكه لخصوصيته الرقمية، كذلك القواعد المتعلقة متى هو يكون أصلا يمتلك حساب خاص فيه، كذلك كيف أنا أحترم الآخر وأتعامل معه لما أنا أتعرض لمحتوى خاطئ، أنا لمن ألجأ، كل هذه التفاصيل يفترض أن تكون أنا على دراية أو واعي مدى يعني تحمل ابني مثل هذه التفاصيل، ومن ثم أنا ممكن أعرضه لهذا المحتوى. وما دون ذلك أنه ممكن إحنا نكون بمعية أبنائنا، هو يشوف مدى استخدامك الواعي، وبالتالي إحنا نكون قدوات لاستخدام أبنائنا مثل هذه المنصات.
0: نعم، اليوم كيف يمكن للوالدين أيضا بناء علاقة ثقة مع أبنائهم تجعلهم أكثر وعيا ومسؤولية في استخدام المنصات الرقمية، وربما هناك تكون بعض الأخطاء أيضا أكثر شيوعا عند أولياء الأمور أيضا والأمهات عند التعامل مع استخدام أبنائهم لأجهزة ذكية؟
1: يمكن بنبدأ من سؤالك الأخير، لأنه إذا عرفنا إحنا الأخطاء اللي ممكن يقع فيه الأبناء ممكن إحنا نوصل إلى كيف أني أبني ثقة.
0: نعم.
1: فعلى سبيل المثال إذا قلنا إيش الأخطاء الأكثر شيوعا، لو لاحظنا كثير للأسف يبدأ إذا وصل مرحلة أنه مثلا أنا قرأت محتوى يذكر أنه الأطفال ممكن معرضون إلى كذا كذا، على طول مباشرة يسحب الجهاز ويقول له ما في أجهزة، أو ممكن على طول منع أنك ما تستخدم كذا كذا، فيبدأ عمليات المنع والقمع هذه اللي يستخدموها، أو أنه يسلط الرقابة، نقدر نقول الرقابة المقيتة اللي هي تكون كثير على الابن لدرجة أنه ما يقدر يتعامل مع الجهاز بشكل عام، فبالتالي راح يكون هو هنا صورة اللي أنت تريدها أمامك، راح يكون الصورة اللي أنت تريدها بالضبط، لكن هو لما يختلي بنفسه مع الجهاز أو بطريقة أو بأخرى من أجهزة حتى يمكن يكون يمتلك جهاز من دون إذنك أو من دون علمك. فبالتالي راح هنا راح تكسر الثقة اللي بينك وبينه، وفي نفس الوقت هو راح يمارس كل ما كان له رغبة إنه يشوفه بدون رقابتك أو بدون تشديدك أو الموانع اللي أنت عملتها، فكل ممنوع مرغوب عندهم. لكن طبعا هذا في حالة إذا كان هو ما مقتنع باللي أنت ذكرته. لذلك إحنا هنا ننتقل من سالفة أن أمنع وأني أبدأ أسلط الرقابة اللي هي مثل نقول رقابة السيف على ظهر الطفل، أو يعني أبدأ في هذه السلطة الوالدية الكبيرة أو باستخدام العقاب أو طبعا الغير واعي طبعا هنا يكون، وممنوع وما يكون في أيضا نقطة الحوار مع الابن، فهناك راح تكون نتائج طبيعية، راح تكون نتائج عكسية طبعا.
0: نعم.
1: إذن كيف إحنا راح نبني هذه الثقة مع أبنائنا وكيف إحنا نخلق الشراكة بينه وبينهم؟
0: نعم.
1: هنا يبدأ أنا من البداية أنا أبدأ معه بجانب الحوار، وهنا دائما أؤكد في كل علاقاتنا سواء كانت علاقاتنا مع أبنائنا أو علاقاتنا مع أزواجنا أو علاقاتنا مع أي طرف آخر زملائنا في العمل إلى آخره، إذا في ظل غياب الحوار معناته احنا في جزر معزوله، وكل واحد يفسر في تفكير الاخر بطريقه مختلفه. لذلك الحوار هو يعتبر المحك الرئيسي في حل كل هذه التناقضات والاشكاليات اللي ممكن تتعرض لها الاسره او يتعرضوا لها الابناء. فكل ما كنا نحن قريبين منهم وكل ما احنا جنبناهم هذه المشاعر، فايش احنا ممكن احنا نسوي؟ انه ممكن احنا نكون شريكين حقيقيين وداعمين واحنا نحميهم. اذا شعر الطفل انك انت المآل الأول اللي يرجع له وأنت الوحيد اللي ممكن تدعمه وتحميه في نفس الوقت، فبالتالي رح يرجع لك في أول ما أو أول مطب ممكن يواجهه في مثل هذه عن استخدامه مع هذه الوسائل. وهذا طبعا من اللي تبدأ كل ما كنت أنت باني هذه الثقة بينك وبينه، وأنت بديت معه بجانب الحوار وبديت معه بجانب أنه خلينا مع بعض نشوف، خلينا مع بعض نعمل كذا، خلينا مع بعض نسوي، فهذه بنفسها تخلق الشراكة بينك وبينه. ما أقعد بس أوجه وأنا بنفسي ما أعرف إيش ابني قاعد يشوف أو إيش ابني أصلا تطلعاته ورغباته، فبالتالي أنا أبدأ في وضع هذه الأولويات من جانب الحوار، ومن الحوار نفسه أنا راح أعمل الضوابط اللي ممكن أسويها في استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. مثلا أحدد معهم ساعات معينة، أنا هنا في الساعات ما أجلس أقول لهم أنه عندك الساعة من الساعة كذا للساعة كذا، قد لا تناسب هذه الأوقات. لذلك صح. أنت تقول لنا أعطيك وقت مثلا ساعة تقدر تأخذها متواصل وتقدر تأخذها مثلا مجزأة مثل الأوقات اللي تحب مثلا تتابع فيها. تمام، بيختار لك الأوقات اللي مثلا يريد يتابع فيها. بعدين نقول له نحدد مكان أن نحن مثلا وقت استخدامنا للأجهزة نحب نكون كلنا موجودين في الصالة أو موجودين في المكان اللي تجتمع فيه العائلة. فممكن يعني وقت ان احنا كنا موجودين في مكان العام ويكون مثلا في غرفهم المغلقه، فبالتالي ممكن يستخدموها يعني في مكان موجودين فيه الاسره، في وقت ان الاسره كل واحد فيهم عنده نشاطه الخاص فيه. فممكن انا احدد هنا وقت ويكون بيني وبين عهد انه ينتهي الوقت انت يكون عندك مثلا الوقت وعارف نفسك. يبدا الطفل شوي شوي لما يحس انك انت بديت يعني خلاص اعطيته الاريحيه في اختيار الوقت، اعطيته الاريحيه ايضا في وضع القواعد، فبالتالي هو راح يطبق هذا الشيء وهو راح يكون أصلاً يعني يبلغك أن أنا خلاص خلصت من الجهاز، أنا انتهيت من المهمة مالتي. وفي حالة أنه مثلاً زود تسأله أنك زودت الوقت إلى آخره. فعموماً هذه الأشياء كل هذه الممارسات هي بنفسها تخلق حوار بينك وبين ابنك، وفي نفس الوقت تعطيه مساحة للاختيار والحرية وتبني الثقة بينك وبينه. فراح تخلق يعني نوع من نوع من الصلة بينك وبينهم، وفي نفس الوقت تقوي علاقتك معه، ما بس يكون في مجال شو اسمه يعني في مجال التواصل الاجتماعي أو مجال الأجهزة الرقمية، ولكن هذا راح يبني ثقته إلى الأمام في كل تفاصيل حياته. فأنت تبنيها اليوم من اهتمامه هو، لكن بعدين راح تلقى أن هذا هو مسار حياته على طول. أنت اليوم بديت راح تتعب معه صح في البداية، لكن بعدين راح تجني ثمرها وأنت كبير.
0: طيب. جميل حديثك أستاذ أسماء، احنا الوقت داهمنا ايضا في نهاية حوارنا معك، كلمة تودين قولها لأولياء الأمور لأبنائنا ايضا في هذا الموضوع اللي طرحناه مع المستمع الكريم؟
1: والله ان هذا الموضوع هو طبعا حديث شجون، يعني ما ممكن نخلصه في خلال دقائق بسيطة
0: بالفعل.
1: وعلى عجالة، لكن كل اللي أقدر أقوله أن حماية أطفالنا في هذا العصر بالذات في العصر الرقمي، اللي طبعا هي ما راح تكون مسؤولية شخص واحد أو مسؤولية أسرة وحدها، لكن هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة، بين المؤسسات التعليمية، بين الجهات الحكومية والمنصات التقنية والمجتمع بأكمله. وإذا كل ما نجحنا طبعا في بناء الثقافة الرقمية الواعية والمتوازنة، راح نستطيع أن نحول هذه التقنية من مصدر تهديد ومصدر مخاطر احنا نتكلم عنها، إلى ممكن تكون إلى مسار للتعلم والابتكار والنمو الإيجابي لأبنائنا، وبالتالي راح يكونوا من يخلقوا منها قوة بدل ما تكون مهددة، راح تكون فرصة حقيقية يستفاد منها وتبنى بها الأوطان. في الأخير ما يصيب ابنك اليوم أو ما يصيب ابن جارك راح يصيبك بكرة، أو راح يصيب يوصل لبيتك، راح يوصل للأسرة، راح يوصل للمجتمع، راح يوصل للوطن ككل. فبالتالي احنا هنا لازم نركز ان احنا كلنا واحد، واللي يصيب اللي يصيب جارك ممكن يصيبك في يوم ما، والمسؤولية مسؤوليتنا كلنا، فكلنا مسؤولين عن مثل هذه الظواهر اللي ممكن تظهر في مجتمعاتنا.
0: بالفعل.
1: وختاما لكم جزيل الشكر على هذه الفرصة في تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي بما نقوله بإذن الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك أستاذ أسماء على ما أسهبت فيه من هذا الموضوع، ونتمنى بإذن الله السلامة يعني للجميع ولأولياء الأمور بينهم يعني يتابعوا أبنائهم خاصة في هذا الوقت بالتحديد.
1: بإذن الله، جزاكم الله خير وشكرا لكم. آمين. إن شاء الله نسأل الله السلامة للجميع
0: بإذن الله. شكرا، شكرا لك. إذن كانت معنا الأستاذة أسماء بنت عامر الصواعية، عضوة بجمعية الاجتماعيين العمانية، وحديثنا حول التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتقييم موضوع استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية من مختلف جوانبه، وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيمه بما يدعم الأسر في إرشاد أبنائها وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل. احنا متابعينا نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: صوت الشباب، ولا زال التواصل يستمر معاكم متابعينا عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الشباب هم الثروة الحقيقية لأي وطن، وبهم تبنى الأحلام وتتحول الطموحات إلى إنجازات. ومن هذا المنطلق يأتي لقاء وصل ليكون مساحة للحوار المباشر بين الشباب وصناع القرار، منصة تسمع فيها الآراء والأفكار والمقترحات التي تسهم في رسم ملامح المستقبل. فالتنمية المستدامة لا تبنى بالمشروعات فقط، بل بالشراكة الفاعلة مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار والمساهمة في نهضة المجتمع. واليوم نفتح باب النقاش حول مستقبل ولاية صحم ومحافظة شمال الباطنة، المشروعات التنموية والفرص التي تعزز دور الشباب في مسيرة البناء والتطوير. هذا كان طبعا لقاء وصل، وحديثنا أكثر حول هذا اللقاء مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. أسعد الله مساءك بالخير سعادة محمد.
1: مساءكم سعادة، مساء الخير لجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. يعني حول هذا الحوار، والجميع اطلع ربما على بعض مقتطفات من هذا الحوار وهذه الجلسة الجميلة اليوم، كيف تقيمون هذا اللقاء مع من حيث تجسيد للتوجهات الوطنية؟
1: حقيقة كما ذكرت، هذا تجسيد التوجه الوطني، وهو تجسيد لحكمة صاحب الجلالة السلطان أيتم بن طارق السعيد، الذي دائما ما يشير للالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم كل في فئته. فحقيقة هذا اللقاء مع الشباب هو لقاء جدا مميز ورائع، كون أن هذه فئة الشباب هي الفئة القلب النابض أصلا لأي عملية تنموية. فطبعا هناك منهجية واضحة قامت بها المحافظة مع منصة شباب شمال الباطنة. طبعا هذه المنصة التي تم تعيين أفرادها الفترة الماضية، والحقيقة تقوم بعمل الكثير من الأعمال المختلفة والمناشط، أوكل لها مهمة تنظيم مثل هذه اللقاءات. فهذا اللقاء الشبابي في ولاية صحم تم تنظيمه من قبل المنصة مع بالتنسيق أيضا مع مكتب والي صحم. المشكورين قاموا بجهد كبير مع طبعا جميع الداعمين من الدوائر المختصة وأيضا بعض الشركات المنفذة. فقام هذا الجانب، يعني تم دعوة عدد كبير عبر التسجيل من خلال يعني هذا كان وصل يعني طريقة للتسجيل للحضور للقاء. طبعا التسجيل فاق التوقعات، حيث أنه وصل عدد المسجلين فوق 800 شخص، فقاعة التسع فقط ل400 ونيف. فالمهم تم إيقاف التسجيل قبل يومين من اللقاء، ومن ثم تم يعني إعازة 400 للدخول، وأيضا البقية تم الاعتذار لهم وأن يتم متابعة اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر يعني رابط لبث مباشر للقاء. طبعا كان اللقاء ثري الحمد لله رب العالمين. هناك يعني كان عدد من الشباب من مختلف يعني القطاعات المختلفة، البعض يعمل في القطاع الحكومي، البعض يعمل في القطاع الخاص، البعض باحث عن عمل، البعض في مراحل دراسة. هناك كثير من الشباب من مختلف أيضا مؤسسات المجتمع المدني. فالحمد لله رب العالمين كانت يعني مجموعة متنوعة من الشباب والشابات اللي حضروا للقاء، وأدى ذلك إلى التفاعل الإيجابي الجيد. وأيضا كان هناك حقيقة الكثير من الآراء والمقترحات والكثير من بعض الملاحظات التي تم يعني إظهارها من خلال يعني ما يدور في خلد الشباب، ما يدور في يعني أذهانهم. فالحمد لله رب العالمين تم توضيح المعلومات التامة، وتكون الصورة واضحة للجميع، حتى نكون على يعني قالب واحد وفي معرفة واحدة، حتى لأن كثير من المعلومات الغير دقيقة قد تؤدي إلى افتراضات غير صحيحة. فحاولنا توضيح كثير من المعلومات، وحاولنا توضيح الكثير من يعني الأعمال التي تقوم بها سواء المحافظة أو الحكومة بشكل عام، حيث أن الحمد لله رب العالمين هناك حراك اقتصادي مميز في
0: جميل.
1: المحافظة، فنريد قدر الإمكان اطلاع الشباب على هذا الهدف.
0: نعم، أبرز القضايا والموضوعات اللي تم طرحها أيضا خلال هذه الجلسة سعادتك.
1: طبعا كان هناك قضايا مختلفة، يمكن نقدر يعني إذا جينا بوبنا القضايا، في قضايا خدمية تنموية، في قضايا كانت متعلقة بريادة الأعمال والقطاع الخاص، في قضايا كانت تتعلق بالجوانب الاجتماعية، في قضايا تتعلق بالمهارات وتقوية المهارات، في قضايا تتعلق بالتطوع. ففي يعني كان عدد من القضايا المختلفة التي تم طرحها. الحمد لله رب العالمين، يعني كان طرح متزن ينم على وعي مجتمعي رائع، هناك كان عمق في طرح الأفكار، هناك كان حقيقة بعض الأفكار المميزة التي يعني تم طرحها من خلال ثلة من الشباب الحاضرين في اللقاء. نشكرهم حقيقة على اقتطاع جزء من وقتهم للمساهمة في العملية التنموية وإثرائنا بالكثير من الآراء والمقترحات والملاحظات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، حيث حضر يعني مع بمعية المحافظ طبعا سعادة الشيخ الدكتور والي صحم، وأيضا ثلة من أيضا من مدراء العموم ومدراء الدوائر المختصين في المحافظة.
0: نعم، اليوم كيف تنظرون إلى دور المنصة في تعزيز شراكة الشباب وبناء جسور التواصل بينهم وبين مختلف المؤسسات أيضا في شمال الباطنة؟
1: تم يعني تحديد أهداف المنصة السابق قبل يعني أن يتم العمل عليها، لتكون جسرا يعني واضحا بين وتجسد يعني أو تجسر الكثير من الفجوات بين حقيقة متطلعات وآراء الشباب ومقترحاتهم بين الجهات الحكومية المختلفة، وأيضا حقيقة المؤسسات القطاع الخاص، حيث أن هذه المنصة تعتبر ملاذا آمنا لكثير من الأفكار المختلفة، وتستطيع المنصة استيعاب هذه الأفكار، تنقيحها، تأطيرها، العمل عليها، ومن ثم توصيلها للجهات المختصة بالطريقة المناسبة، إضافة إلى عمل العديد من المناشط والفعاليات والبرامج المختلفة التي تفيد الشباب في محافظة شمال الباطنة، وكذلك تمثيل المحافظة في المحافل الشبابية المختلفة كانت محليا أو إقليميا. حقيقة الموجودين في المنصة حاليا يعني تم يعني طرح الموضوع سابقا، وتقدم لعدد كبير يعني يتجاوز بين 400 إلى 500 شخص، وتم اختيار 30 شاب وشابة، 15 من كل جنس لهذه المنصة. هذه المنصة عندما يعني استمعنا طبعا كانت بالتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ومركز الشباب في اختيار هؤلاء الشباب. جميع الشباب يعني المنتمين لهذه المنصة تجد لديهم الكثير من المنجزات التي نفتخر فيها، يعني منجزات على مستوى المحافظة، على المستوى الوطني، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، فتفتخر حقيقة بوجود مثل هؤلاء الشباب، فلهم الشكر والتقدير على جهودهم التطوعية لدعم يعني وتفعيل هذه المنصة بالطريقة المناسبة، وجعلها منصة حقيقية واضحة لكثير من شبابنا وشاباتنا في كل ولايات المحافظة.
0: نعم، بعد نجاح هذا اللقاء أيضا، ما أبرز المخرجات اللي تعولون عليها سعادتك، وما الخطوات القادمة أيضا لضمان تحويل الأفكار والمقترحات إلى التي طرحت إلى مبادرات وبرامج تسهم في خدمة شباب محافظة شمال الباطنة؟
1: طبعا الموضوع بين جاء بين المحافظة من خلال استيفاء الكثير من الملاحظات والمقترحات، وتم رصدها الرصد التام، وسيتم العمل عليها وفقا لمنهجيات العمل المؤطرة في المحافظة وفي الجهات المعنية. كذلك تم إيضاح العديد من المعلومات والبيانات حتى تكون الصورة واضحة لدى شبابنا وشاباتنا المشاركين في هذا اللقاء والمتابعين خلف الشاشات، حيث أن البيانات عندما تكون واضحة ودقيقة يستطيع شبابنا يعني الاتكاء عليها ويعني عمل سرديات ونجاحات مختلفة كل حسب يعني رغباته. يعني هنالك طبعا رائد العمل، هنالك العامل في القطاع الحكومي، هناك العامل في القطاع الخاص، فكل شخص يعني يأخذ هذه المعلومات والبيانات وفقا لمنطلقه ووفقا لاحتياجه. فالحمد لله رب العالمين تم إيضاح هذه المعلومات والبيانات وكثير من المشاريع التنموية والخدمية التي تقام حاليا في المحافظة، إضافة إلى تم استيفاء كما ذكرنا سابقا كل الملاحظات التي أو المقترحات التي تم يعني طرحها من قبل الشباب والشابات. كذلك كان هنالك يعني QR كود تم رفع الكثير من التساؤلات أو المقترحات، وسيتم حقيقة يعني تحليلها تحليل مناسب من قبل المحافظة، ومن ثم العمل على يعني أخذ المقترحات الجيدة والعمل عليها في المرحلة القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. ما هي المبادرات التي ستقدمها منصة الشباب لأبناء المحافظة؟ وهل يتم مثل هذه اللقاءات في ولايات أخرى في محافظة شمال الباطنة؟ اليوم ربما هي بدايتها أيضا في ولاية صحم.
1: هكذا يعني الحمد لله كان هنالك لقاءات مختلفة سابقا للشباب، يعني عملنا في الخابورة لقاء سابق، ولكن كان بتنظيم في ذلك الوقت من نادي الخابورة ومكتب والي الخابورة. حاليا يعني تم اللجوء لمنصة شباب شمال باطنة، والحمد لله عملوا هذه المنصة اللي هي وصل، وبإذن الله تعالى تتكرر هذه اللقاءات في كل ولايات المحافظة، يعني كل فترة بتكون في ولاية وفقا لمنهجية العمل التشاركي التي أقرته المحافظة، حيث هناك جدول زمني للقاء الشباب وأيضا للقاء المشايخ وترشده وأيضا للقاء المواطنين. في هنالك خطة عمل واضحة لتكون المحافظة قادرة على الجلوس مع أكبر قدر ممكن من جميع الفئات المختلفة التي يحتويها المجتمع.
0: بإذن الله تعالى. في ختام حديثنا سعادتك، يعني كلمة حابة توجهها أيضا لشباب هذا الوطن ولشباب محافظة شمال الباطنة بالتحديد. اليوم أنتم كنموذج أيضا حي على أرض الواقع، والشباب دائما يعني عندما يرى يعني القائد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتوصية أبناء هذا الوطن وأيضا بتوصيتكم لأبناء هذا الوطن، وعندما نرى سعادتك أيضا وجودك على أرض الواقع، هناك طاقة إيجابية لدى شبابنا تختلف من حيث أيضا طرح الأفكار وما شابه ذلك وأخذها بعين الاعتبار من قبلكم سعادتك. فما هي الكلمة التي تود قولها لشباب هذا الوطن كون أنك أيضا قريب منهم؟
1: حقيقة شباب هذا الوطن هم عماد هذه الأمة، وهم يعني القلب النابض لأي عملية تنموية موجودة في البلد. فالحمد لله رب العالمين هناك بيئة مميزة جدا في بلدنا الحبيب سلطنة عمان، يعني تعطي الكثير من المميزات والحوافز والإمكانيات التي تجعل من الشباب يخرجون طاقاتهم ومواهبهم وإمكانياتهم بالطريقة المناسبة. أدعو الشباب أن يغتنموا جميع الفرص المتاحة من خلال التعليم المناسب، من خلال التدريب الممكن، من خلال حقيقة العمل الصالح الذي سيعود بالنفع عليه شخصيا وعلى أهله وعلى مجتمعه وعلى البلد بشكل عام. هناك كثير من الفرص التي قد تكون غير واضحة المعالم عند كثير من شبابنا وشاباتنا، فعلينا اقتناصها. كذلك هناك الحمد لله رب العالمين الكثير من القدوات التي يعني استفادت من العملية التنموية والبيئة المناسبة في سلطنة عمان، فجيد من الجيد يعني النظر في عوامل النجاح التي الحمد لله استفاد منها شبابنا شاباتنا، والذين الحمد لله رب العالمين شال إليهم بالبنان. هناك نجاحات من الشباب في مختلف القطاعات، كانت قطاعات اقتصادية، كانت رياضية، كانت اجتماعية، كانت ثقافية، فهناك الحمد لله رب العالمين نجاحات مختلفة. هذه النجاحات لم تكن لتتأتى لولا أولا إصرار هؤلاء الشباب على النجاح، ومن ثم وجود بيئة مناسبة تحفز على الإبداع وعلى الابتكار وعلى أن يعني تتأصل إمكانيات الشباب بطريقة مناسبة تخرج نتائج مميزة يستفيد منها الجميع. فهذه فرصة لدينا اليوم، احنا ننافس العالم من خلال وجود الحمد لله رب العالمين بيئة أيضا اتصالية جيدة مع مختلف دول العالم عندنا الكثير من الأدوات المختلفة التي لم تكن لتتأتى سابقا. حاليا مع وجود يعني الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث المختلفة والكثير من حقيقة الموسوعات الإلكترونية التي نستطيع الاستفادة منها لعمل إنجازات مختلفة في شتى القطاعات، فهذه فرصة الشباب في استغلال هذه الإمكانيات والقدرات، إضافة إلى وجود حقيقة شباب متعلم قادر على يعني فك كثير من رموز النجاحات اللي موجودة على مستوى دول العالم مختلفة. فعمان تستحق منا الكثير من العطاء. عمان الحمد لله رب العالمين ستكون إحدى الدول المتقدمة في شتى المجالات ما دام هنالك شباب قادر على العطاء وعلى البذل وعلى يعني الاجتهاد والالتزام بجميع مبادئ النجاح إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك سعادتك.
1: بارك الله فيكم،
0: شكرا
1: أحسنتم.
0: شكرا لك.
1: بارك الله فيكم.
0: إذن متابعينا هكذا كان الحديث مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. وهذا الحديث دائما نقول اليوم شباب هذا الوطن هم الثروة الحقيقية لأي وطن، فنأخذ بيدهم أيضا لمواصلة بناء هذا الوطن الغالي. في ختام حديثنا لليوم تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معكم في تقديم وتنفيذ حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب. ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: اجعل لك أثراً، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
0: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
5: شتيفي غراف. مستمعينا الكرام، حكايتنا اليوم من مدينة مانهايم الألمانية في صباح أوروبي بارد يغلفه الضباب وتتدلى فيه السماء برداء رمادي ثقيل. هنا رسمت الخطوات الأولى على أرض ملاعب التنس الباردة وتشكلت أحلام طفلة أمسكت مضربها لتواجه به العالم. لم تبحث عن الضوء، بل أن الضوء هو الذي لاحقها، فانتصرت في الملاعب وتألقت حتى لامست عنان المجد، غرست الأمل في القلوب فحصدت صفاء الروح نهرا من خير لا ينقطع. إنها شتيفي غراف. ولد شتيفاني ماريا غراف في 14 يونيو 1969 في مدينة مانهايم الألمانية. نشأت في أسرة صغيرة، وكان والدها بيتر غراف مدرب تنس صارم الطباع. رأى في ابنته بشائر البطولة، لكنه آمن أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن التدريب والإصرار والالتزام مفاتيح الوصول إلى الهدف. أمسك بيد طفلته ولف قبضتها الصغيرة على المضرب، خصص لها تدريبات يومية بالساعات، تدريبات كان عنوانها الصمت. فتعلمت شتيفي غراف أن الرد في الملعب أبلغ من الكلام. كبرت شتيفي غراف بين الفصل الدراسي وملعب التنس. كبر معها الحلم عندما دخلت عالم الاحتراف في سن مبكرة، وسرعان ما فرضت اسمها وبسطت سيطرتها على ملاعب الكرة الصفراء. حققت شتيفي غراف 22 لقبا في بطولات الجراند سلام، وتربعت على عرش التصنيف العالمي لمدة 377 أسبوعا، وهو رقم قياسي لم تحققه أي لاعبة أخرى. في عام 1988 صنعت المستحيل، فحققت لجراند سلام الذهبي، أستراليا، فرنسا، ويمبلدون وأمريكا، وأضافت إليه ذهبية الألعاب الأولمبية. إنجاز فريد لم يكتب قبلها ولم يسجل بعدها، فكانت شتيفي غراف شمس اللعبة التي لا تغيب. حين أطفأت شتيفي غراف أضواء الملاعب وأعلنت اعتزالها عالم التنس وخف بريق الكاميرات التي تلاحقها وأغلقت بيدها النافذة التي كانت تطل من شرفة غرفتها على الملعب الذي ارتوى بعرق جبينها أثناء التدريب، قررت هنا أن تبدأ فصلا آخر من العطاء. ففي عام 1998 أسست شتيفي غراف مؤسسة خيرية تحمل اسم أطفال الغد. عنيت المؤسسة بمداواة جراح الأطفال المتأثرين في الحروب والصدمات النفسية في مناطق النزاعات حول العالم. أعلنت المؤسسة أنها أنفقت أكثر من 30 مليون يورو منذ تأسيسها حتى ما بعد عام 2020 على برامج شملت العلاج النفسي المتخصص، إعادة التأهيل، دعم الأطفال اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2015 مولت المؤسسة برامج علاج نفسي لآلاف الأطفال. فلم تعد شتيفغراف ترفع الكؤوس بل تمسح الدموع، ولم تعد تبحث عن الألقاب بقدر بحثها عن أمل تزرعه في النفوس. مستمعين الكرام، لم تتحدث شتيفغراف كثيرا عن الخير بل فعلته في صمت. آمنت أن الألقاب والبطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل جسراً لمد يد العون وطريقاً لصفاء الروح، وأيقنت أن لذة العطاء أبقى أثراً من حلاوة الانتصار. هكذا هي شتيفغراف، سيدة التنس الأولى، حضور باهٍ في الملاعب وأثر خالد في ضمير الإنسانية.
6: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
7: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا فيكم ويانا في حلقة متجددة من استوديو خمسة البرنامج، وبث أيضا في استوديو خمسة، لذلك سمينا البرنامج على اسم الاستوديو. أهلا وسهلا فيكم جميعا. يمكن إذا انتقلنا استوديو ثاني ما أدري إذا بنضل نسمي استوديو خمسة ولا لا، لأنه يعني وزارة الإعلام تشهد كذا طفرة في تحديث الاستديوهات وتجديدها أول بأول، إمدادنا بأهم الأجهزة الجديدة والحديثة والليتست على مستوى العالم والأفضل أيضا، سواء من ناقلات صوت، من ميكسرات أيضا. فجالسين يجهزون لنا استديوهات جميلة جدا وأغلبها مرئية وكلها مرئية، الاستوديوهات الجديدة فخمة وجميلة. احنا متحمسين متى ننتقل للاستوديو مالنا لما يجهز، وان شاء الله يعني بنطلعكم عليه. فهذه انا اشوفها جهد جدا كبير من قبل وزارة الاعلام، من قبل معالي الوزير شخصيا، يعني يشرف هو ايضا على انه لا تبخلوا بأي

فالحمد لله رب العالمين، سواء الاستديوهات في الإذاعة أو التلفزيون متطورة عندنا جدا جدا جدا. الحمد لله رب العالمين على كل حال، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة الأربعاء. اليوم 2 محرم 1447 للهجرة، 17 يونيو حزيران 2026. تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد وتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لعمار بن خالد البلوشي.

دروب آمنة للجميع، وإن شاء الله تتهنوا بعطلة نهاية الأسبوع كذلك. مستمعينا اليوم يعني إجازة صح؟ بكرة الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية، فإن شاء الله إجازة سعيدة لكم جميعا وتنعموا بإجازتكم. لكن صدقونا ما نعرف أنا وعمار إنه إجازة بكرة، أحس كنا مسويين فينا مقلب والله، لأن أول مرة إجازة ما يعني ما حد يتكلم عنها إنه بكرة إجازة صح؟

ما أدري يمكن من الحر، صح والله، يعني ما وايد مهمة كان الإجازة. بس جد والله ما أعرف إنه إجازة بكرة، لو ما بداوم بكرة أنا لو بتعرف وين بروح. المهم سووا فينا مقلب أظن، يعني ما حد خبرنا إنه بكرة إجازة. هذه عامة يعني، متأكد للكل؟ آه خلاص يعني. ما علي ما عليش ما علي. القانون في التعويضية يعطونك يوم الإجازة عن يومين، صح؟ لا يوم واحد بس بعد. زين ما علي. يا لا، لو كنت عارف، لو سويت حلقة الخميس اليوم إن الناس طالعة وأغاني وهداءات وكذا، لكن إيش أسوي يعني، ضحكوا علي ما خبروني إنه إجازة. لا أنا عادة عندي خدمة سبق يعني في وزارة وكالة الأنباء العمانية، تكتب يعني إنه في هذه الإجازات اللي معلنة سابقا يعني. أوكي. المهم ما خلاص، ما حد سوي فيني مقلب اليوم. بنتكلم يا أخواني وأخواتي عن موضوع وايد مهم، وهنيالهم اللي يعيشوا مثل هذا المشهد في بيتهم. بأمانة هنيالكم في الأيام الأولى من حياة الطفل. نتكلم اليوم عن الرضاعة الطبيعية. لا تكون الرضاعة مجرد تغذية للجسد، بل هي لحظة إنسانية عميقة تبدأ فيها أولى خيوط الترابط العاطفي بين الأم ورضيعها، بين نظرة دافئة، لمسة حانية، صوت خافت يطمئن المولود. تتشكل علاقة فريدة تبنى على الأمان والحب والاستجابة الفورية لاحتياجات الطفل. الرضاعة ليست فقط عملية بيولوجية، بل تجربة نفسية وعاطفية تأثر في نمو الطفل الشعوري وتنعكس على شعوره بالثقة والطمأنينة لاحقا في حياته. كما أيضا تلعب دور مهم في تعزيز إحساس الأم بقربها من طفلها وتفاعلها معه منذ اللحظات الأولى. في هذه الحلقة بنفتح ملف الرضاعة من زاويته العاطفية والتربوية، نناقش كيف يسهم هذا الرابط المبكر في بناء شخصية الطفل، وما الذي يحدث داخل العلاقة الدقيقة بين الأم ورضيعها خاصة خلال الأشهر الأولى. أكيد احنا نرحب بمشاركتكم وأسئلتكم عبر التعليقات طوال الحلقة. اليوم طارحين سؤال تفاعلي عن كأس العالم. يعني أنا عارف أن أغلب اللي يتابعونا رجال وشباب، أكيد ما بيتكلم عن الموضوع. فأيوة أنتم ما تسهروا، احنا نسهر، هم يسهروا ولا أنا أسهر. أنا عديت هذه المرحلة بمراحل، ننتظر أحفاد إحنا. إنزين اليوم خلينا الموضوع التفاعلي مع يعني عن المونديال وكأس العالم. من تتوقعوا بيفوز بلقب كأس العالم القادم؟ الحين يقول مسعيد ما نقدر إحنا نخمن، وما شفنا أداء باقي الـ كلهم لعبوا المنتخبات بعدهم، صح؟ في كثير ملاعبين بعضهم. إيش هي أكثر مباراة في كأس العالم ما زالت مخزونة في ذاكرتكم ما قادرين تنسوها؟ من هو بالنسبة لكم أفضل لاعب في تاريخ كأس العالم؟ هل تفضلوا المنتخبات القوية المرشحة دائما، ولا تحبوا المفاجآت والمنتخبات اللي توها بادية خلينا نقول؟ والمنتخب اللي تشجع في كأس العالم من هو، وإيش سبب اختيارك له؟ على 24-698-151 رسائلكم على 72-44-2009. اليوم ضيفتي إن شاء الله بتكون الممرضة القانونية الأولى، وهي استشارية رضاعة ومسؤولة عن برنامج الرضاعة والمؤسسات الصديقة للطفل. طبعا هذه الفقرة احنا نقدمها لكم بالتعاون مع المركز الوطني لصحة المرأة والطفل. بتكون معنا الممرضة كوثر بنت عيسى الشبلي.

ننتظركم على 24-698-1551، رسائلكم على 72-44-2009. متى ما توصل مكالمة حولي عمار، اليوم نتكلم عن كأس العالم والمنتخبات اللي تشجعوها، من تتوقعوا اللي بيحمل كأس المونديال في هذا العام أو في هذه النسخة تحديدا. 24-698-1551، خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 17 من يونيو، حزيران بل في عام 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته. 1579 البحار البريطاني فرانسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى. 1795 القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية. 1944 استقلال أيسلندا عن الدنمارك. 1967 الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 1972 إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت. 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية. 1986 وقوع 4 انفجارات في الكويت بعدد من المنشآت النفطية بمنطقة الأحمدي، سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت منظمة الثوريون العرب مسؤولية هذه الانفجارات. 1994 انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة. في نفس العام إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها. 2015 ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة توريس عن فئة التعاون الدولي. 2019 سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي مغمى علي في نهاية جلسة محاكمته لتعلن وفاته في نفس اليوم. 2020 محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد مع وقف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال. 2021 انطلاق مهمة الفضاء تشينشو 12 إلى محطة الفضاء المعيارية الكبيرة الصينية، وهي الرحلة المأهولة السابعة للصين. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف واليوم الوطني في أيسلندا.

0: تحياتنا للجميع مستمعينا، اليوم نستقبل اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 عن موضوع المونديال وحظوظ أي المنتخبات تحسوها الأقوى، خاصة بعض المنتخبات اللي قدمت أداء أيضا يعني جميل. شفنا المغرب، شفنا البرازيل، شفنا أيضا السعودية، العراق، قطر، الأردن، نرويج، مصر، شفنا مجموعة يعني كبيرة من أداء المنتخبات. فبرايكم أي المنتخبات حسيتوا أنها أقرب أنها تحمل الكاس ولا لسه بدري على التوقع؟ على 2-4-6-9-8-1-5-1 معنا سيف.
1: ياكم سعيد،
0: الله
1: أسعد الله
0: يحييك
1: مساءكم.
0: ومساك يا رب، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك شباب، شو اخبارك؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا.
1: ربنا يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك يا سيف، كيفك مع
1: يا
0: المونديال؟
1: كيف
0: كيفك ويا المونديال؟ اقول من التابع
1: والله،
0: او
1: تابع
0: تشجع
1: كل المنتخبات، ومنتخب واحد على قلبي بس ما موجود.
0: اي منتخب قصدك؟
1: ابيض واحمر واخضر.
0: لا تعزف على الوتر.
1: اي والله،
0: ايش نسوي ايش نسوي؟ ترى انا عشان كذا تذكر عن المقترح اللي قلته، قلت لو انا رئيسة الفيفا اللي يبغي مثلا سوينا تصفيات، هذا المنتخب ما صعد،
1: والله نسيت.
0: اللي يبي يصعد يدفع مبلغ مال كم من مليون ويلعب،
1: صح
0: صح ولا لا؟
1: اللي بيدخل في التصفيات يدخل يعني عادي.
0: لا، احنا شلنا 5 منتخبات عن التصفيات، ما تدخل هذه. عندك اسبانيا، وعندك ايطاليا، والمانيا، والبرازيل، وين قلنا بعد؟ لا مو الارجنتين،
1: انتي قلتي اسبانيا وايطاليا والبرازيل،
0: ايوه،
1: وبعد
0: والمانيا،
1: ايوه، والانجليز.
0: لا ما كانوا الإنجليز معهم. المهم احنا قلنا 5، هذول اللي يعطوا متعة كروية، تشوف متعة في كرة القدم، هذول خلاص يعني ما يدخلوا تصفيات، ما يتعبوهم، ما يرهقوا لاعبينهم، هذول يعني يلعبوا خلاص يعني.
1: انزين انت نسيتي فريق يعني يمتع في الكرة.
0: منو؟
1: الأرجنتين.
0: يمكن كانت الأرجنتين هي اللي كنت أقصدها، أنا كل يوم لي منتخب. بس شوف يعني 3 ما يختلف عليهم حد، صح؟ أو 4،
1: صح.
0: برازيل، صح. ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا،
1: فعلا
0: يعطونك متعة كروية تستمتع وأنت تشوف المباراة.
1: صحيح،
0: هذول بعد ترهقهم وتدخلهم تصفيات، هذول كريدت لك أنت يعني عشان أنه ينجح كأس العالم.
1: أكيد صحيح.
0: واللي ما يقدر يعني فشل في التصفيات، أو ما نقول فشل يعني ما توفق، عندك فلوس ادفع والعب. تاخذ الفيفا هذه الفلوس ايش تسوي فيها؟
1: صحيح،
0: تطور الملاعب حق الدول النامية، الدول الفقيرة، تسوي لهم ملاعب حلوة، تجيب لهم مدربين، يعني كذا التفكير. ما حضو، أنا أبغي رئيسة الفيفا أكون.
1: نتمنى لشكل التوفيق.
0: رشحوني أقول
1: أكيد من عيوننا سنتين، أنا من ناحيتي 100% يعطيك.
0: يعني مثلا إحنا نبي منتخبنا يلعب في كأس العالم، الكل بيساهم.
1: أيوة.
0: هذا ريال وهذا ريالين وهذا 5 ريال
1: عادي
0: ما يمنع. أيوة
1: يعني
0: المهم نصعد، نخليه يروح يلعب. أيوة
1: لكن ما هذا اللعب اللي نشوفه، يكون لازم المنتخب يتطور يعني.
0: عاد كيفه، احنا اللي علينا سوينا، احنا اللي علينا سوينا، لكن الميدان يا حميدان مثل ما يقول.
1: أكيد، مثل ما يقول اللي في القدر يطلع الملاس.
0: انزين قول لي انت اي منتخب تشجع الحين؟ لا تخلينا.
1: انا اللي اشجع منتخبي يعني معروف دائما كل يوم متواصل مع حسين صابر. حتى في اخر مباراه
0: برازيل
1: اللي كان، لا ما احب البرازيل.
0: ليش عاد
1: البرازيل؟ شوفي البرازيل صحيح كمتعه كفنيات، لكن في الواقع أنت تشوف غير ما يسجلوا البرازيل كفنيات بس. العام في الدور الماضي اللي كانت في قطر أمام كرواتيا كرواتيا طلعتهم يعني. الحين مع المغرب
0: الحين تعادل. الحين أنتوا قاعدين تسولفوا مع واحدة مو بصادق ولا حسين ما عنده خبرة بهذه السوالف أبدا.
1: ما خبرة لحسين.
0: اليوم حتى بتقولوا لي معلومات غلط أقول لك أيوة أنت صح.
1: لكن أنا أقول لك حقيقة يعني أنا أرجنتيني.
0: أرجنتين.
1: أنا برشلوني ما ليش أنا ميسي يعني. وأنا صغير أحب الكرة.
0: حسبتك عماني أنت طلع.
1: الشباب يعني الله يهديهم يقول الذين متعاطفين مع الأرجنتين لشان ميسي إنه يلعب برشلونة. لا. أنت يا أخي نحن الحين في المباراة الودية هزموا البرازيل أربعة. أربعة على أقل البرازيل يعني. بعدين اللي يتنسي يعني. الأرجنتين يمتع فريق ممتع في الكرة صراحة.
0: صح.
2: نعم إن ما نعيش بلاش يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور. أوه أرجنتينا هو زروست.
1: كيف تيجي يعني حتى حسين قال واحد رأس لقيت يغني غني مال الأرجنتين قال يا أخي لا تقحموا الجماهير اللي ممالكم يعني خليكم مع الجمهور معكم الواحد يمسك فريق مع فريقه. مثل هذاك الواحد ما شاء الله عليه سمير اللي يتكلم من صور يعني ما شاء الله عليه طول واستمتع وقال أنا فرحان وهكذا يوم أقول لك يعني.
0: يعني
1: وبالنسبة للتصفيات يعني من يلعب النهاية يعني بعدها في حلم الغيب يعني يعني ما تقدر تقول يعني كلهم فرق مرشح يعني البرازيل أرجنتين
0: بس متوقعين أن الأرجنتين بتطلع يعني ما بتواصل.
1: من؟
0: متوقعين أن الأرجنتين ما بتقدر تواصل بتطلع.
1: لا لا لا لا لا قولي كذا
0: ما أقول يعني النقاد يقولوا
1: لا النقاد خلي يقولوا كثير مما يريدوا لا بالعكس النقاد شوفي حتى أنا صح من خلال متابعتي للجماهير
0: يقول لك ما هو لعبهم يعني ما هو لعبهم
1: نص لكن شوفي لا لا لا لا اللي ما يحب الأرجنتين يقول الأرجنتين ما توصل ما توصل لكن في لعبوا كم مباراة 34 مباراة فازوا تقريبا في 26 يمكن تعادلوا في أربعة كل الأرجنتين ما يلعب الحين أحسن فريق من أحد واحد قال لي أسبانيا أنا مش أحب برشلونة وأشجع الأسبان ولكن على ذلك المستوى عندما لعبوا مع فريق الأخضر فريق ميت ما قادرين يسجلوا ما في هجوم ما في نص ما حد يلعب الأطراف
0: حرانين يعني يمكن
1: قال لي واحد أسبانيا ما توصل ولا البرازيل ولا المغرب ولا الجزائر ولا تونس يمكن أنا اللي حين لبالي الأرجنتين الأرجنتين من عدي من دور المجموعات يلعب في الدور 16 خلاص عاد ما حد ينسه تانجو هذا التانجو
0: خلاص شايل البطولة يعني شايل كاس المونديال
1: نحن قبل أن نشيل المونديال نحن نستمتع بالكرة الحلوة خلي أشوف باغي يعقوب اليوم يتصل فيك يعقوب وين يعقوب ياخذ قدنا
0: أي والله ما أعرف عنه شيء ما أعرف عنه شيء والله
1: هذا شليتك جبت معاي في الدور الرمضاني علق دور الرمضاني مسكين معلق ممتع ما شاء الله عليه حتى الجمهور حبه لكن اشوفه ما يسافر
0: ما ادري
1: والله ما اعرف مقبول مسكين مسافر
0: يمكن
1: ما
0: مسافر يعني. ترى ما يتم في البلد كثير ما شاء الله عليه
1: سبحان الله يجوز يعني كل شيء هو مشكل مشغول يعني ان كل حياته تضيح في هناك في الدقم
0: ايوه صح
1: عند الحبار والربيان والاسماك
0: يقول لك تعلم الغوص حتى هو عشان يطلع الشارخة
1: ايوه ما اعتقد يتعلم لانه هو ما منطقة ساحلية يعني
0: أيوة
1: مثلنا قريب البحر حتى يكون متعوض على السباحة هو يعني من صوب فنجة كذاك
0: أيوة.
1: دخل لدورة دورة الغواصين والسباحة عشان يعرف يعني
0: خلاص
1: ما يغرق يعني في
0: البحر انت عطى دي الدورة انت عطى
1: ما يهم عارف انا جايين اقول لك زايرين جايين مسكين الله يعطي الصحه والعافيه في الدوره الرمضانيه قبل سنوات قاد الرجال ما يجي الا برساله استدعيوه وما شاء الله عليه امتع الجمهور ومعلق صراحه مميز جميل
0: اهم شيء عشيتوه بعد المباراه
1: اللي بلوشي رقم واحد هذا يعقوب رقم اثنين
0: عشيتوه بعد المباراه يا سيف ولا ما عشيتوه؟
1: هذا عاد شيء طبيعي بسعيد احنا ما نتكلم عليه
0: تمام يا سيف شكرا لك شكرا على تواصلك حياك الله
1: جزاكم الله
0: يعني البعض يقول لك تعال حيي لي عرس بيعطيك عشاء يقول لك تفضل شكرا لك المهم شوي ناخذ اتصال ثاني 2-4-6-9-8-1-5-1. اليوم ما راح تلعب كرة بالمصادفة، برنامج اليوم عن المونديال. من وجهة نظري إلى الآن لا نستطيع أن نجزم من سيكون البطل. نعم شاهدنا مباريات قوية ولكن لسه الحكم بدري. هذا المونديال أنا مع المنتخب البرتغالي، واليوم يلعب مباراة الأولى ضد الكونغو الديمقراطية، وإن شاء الله أول 3 نقاط ويستاهل كريستيانو رونالدو وبطولة كأس العالم قبل اعتزاله من النجادي. اتصال معنا. ألو،
3: مساء الخير. مساء الخير يا رئيس الفيفا أم سعيد.
0: الله يسلمك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك ويعافيك. هلا هلا أبو منصور، شو الأخبار؟
3: عطاك الكريم.
0: الله يعافيك ويسلمك.
3: اليوم جوك رياضي كأنه يا أم سعيد.
0: قلنا شوية نغير جو، شو رأيك؟
3: أبغى غلط والله شيء طيب.
0: نشوف متابعاتكم مع المونديال، تتابعوا تشجعوا من ومن اللي بيشيل الكاس؟
3: نشجع يعني عن نفسي صراحة برازيلي.
0: برازيل؟
3: برازيل، لكن من بيشيل الكاس بعد ما اتضحت تو بعد المباريات بعد من دور.
0: بس يقولوا مباراة البرازيل ما كانت بذاك المستوى يعني.
3: البرازيل نعم صحيحة يعني كانت أمام المغرب صراحة، يعني البرازيل المغرب أدي وكان المغرب الأقرب للفوز. لكن تراك المباراة
0: تعادلوا هم صح؟
3: تعادلوا 1-1. تقدمت البرازيل وعادلت المغرب. فبعدها يخلص ممكن اليوم عاد بقية المباريات وعاد يبدو مباريات الثانية.
0: اليوم في مباراة قوية صح؟
3: اليوم المغرب البرتغال.
0: البرتغال مع الكونغو.
3: أيوة.
0: من بيفوز تتوقع؟
3: لا أتوقع إن شاء الله البرتغال.
0: هي مشكلة كرة القدم يعني، عرفت اللي تخليك أنت متوتر طول المباراة لأن شيء ما تتوقع يصير.
3: أكيد عندك في منتخبات صراحة يعني الرأس الأخضر سوي مع أسبانيا، عادلت تعادل مع أسبانيا.
0: تخيل أنت.
3: أيوة محسوب الحساب كده، لكن خلاص يعني المنتخب اللي صعد لكأس العالم يعتبر من المنتخبات القوية.
0: أبو منصور، في بعض اللاعبين يعني اللي نازلين على أرض الملعب داخلين كأنهم جهاد قتال، إنه أفوز أفوز، شعلة من النشاط، مو تمريرات ميتة مرروا يا الله يصنع لك هجمة، كأنه ما في طاقة إنه هو يركض. فقاعدة أشوف ذيك اليوم ما يسألوا معلق عن ميسي وعن كريستيانو، يعني قاعد يقوله، قال ميسي يتكتك هو فقط، يعني انه ما مش رياضي عكس كريستيانو. كريستيانو رياضي، يركض ويتحرك ويكون هو قائد الفريق وهو اللي يوزع الكرات وهو اللي يهاجم. يقول لما ميسي لا، يعني ميسي تقريبا ما يركض، ينتظر بس الكرة تجي له،
3: ينتظر الكرة.
0: أيوة.
3: وميسي عندها النظرة ينظر بس.
0: أيوة بالضبط،
3: يشوف اللاعب هين ولا يشوف المرمى وين وعقل الكرة على طول.
0: لكن لما لكن كريستيانو يعني لما خلاص الكرة تلامس القدم عنده عاد من يوقفه، ما شاء الله عليه سرعته جدا قوية، ولما يشوت شوتاته دايما يعني تصيب الهدف.
3: لا رونالدو ما شاء الله عليه يعني مرة يعني يتحرك وكل مكان يعني.
0: صحيح.
3: فاليوم لعبت الأرجنتين مع الجزائر وميسي جاب 3 أهداف نفس يعني 3 أهداف. وتمنياتنا إن شاء الله المنتخبات أفضل بإذن الله.
0: من بيشيل الكاس تتوقع؟
3: بعد ما متضح، لكن أتوقع أني أتمنى إن شاء الله أتوقع أقول البرازيل.
0: برازيل؟
3: أيوة
0: يمكن.
3: لا نضروا عليها أول مباراة تو الناس بعد المشوار طويل تركات العالم.
0: أي صح،
3: ويبقى لها نفس.
0: زين يعطوكم جرعة، تظل 4 سنوات.
3: عطلنا جرعة 4 سنوات. أنا ما عرفني الليل ما عرفني نهار من الليل، نتمنى نتابع الفجر نتابع ترى مفخر آخر الشيء المباراة.
0: يلا شو تسوي بعد؟
3: على الله بس.
0: الله يسلمك، حياك الله أبو منصور يا أخوي. الله
3: يحفظك.
0: تسلم سلامي للأهل. حياك الله يا مرحبا. 2-4-6-9-8-1-5-1. بعد اتصال. ألو،
4: مساء الله بالخير والنور والسرور ومستعيش حالك.
0: الله يمسيك بالنور، يا مرحبا أخوي خليفة.
4: يا مرحبا بك سهلا والله.
0: هلا أبو سلطان.
4: يعني فعلا يواكب الحدث اللي صاير يعني حاليا.
0: الله يسلم. انا اتمنى اتابع برنامج المونديال من 8 لين 10.
4: ويا سلوى؟
0: لا مع حسين وصادق والمخرج شملي.
4: والله
0: البرنامج يعني عبارة عن متعة. يعني بس تسمع وتضحك.
4: على فكرة جميع البرامج الرياضية اليوم بشكل عام يعني في فترة المونديال، أنا أذكر يعني في 2002 للطاري يعني كنا نتابع برنامج في تلفزيون عمان كان يقدم يعني والله المقدم ما أذكره منه، أظني خميس البلوشي الله أعلم، الأستاذ خميس البلوشي، وكان اللاعب المصري علاء صادق. هذا أنا أذكره في 2002 في في في آخر في آخر ظهور للبرازيل اللي طبعا اللي يشجعون البرازيل بيقولون شو الكلام هذا، في آخر ظهور حقيقي للبرازيل، لأن البرازيل من عقب 2002 اختفى.
0: صحيح.
4: أنا أقولها بكل أمانة، لأن يعني فعلا فريق مبهو الفريق الأولي. نحن نقول إنه كفوا على المغاربة يعطيهم العافية على التعادل ويا البرازيل في المباراة اللي طافت، ولكن البرازيل مبهو البرازيل اللي شفناه أيام 82 أيام 86 90 إلين 2002 بصراحة يعني. حتى 98 يعني حتى 98 الفريق البرازيلي كان يمتع يعني فعلا. فلذلك معنى أنا ترى على فكرة أنا ما شجع البرازيل فعلا يعني.
0: البرتغال
4: لا
0: ولا البرتغال
4: ولا البرتغال. أنا أشجع لون برتغالي لكن مو بالبرتغال.
0: هولندا
4: بالضبط. نشجع هولندا من زمان يعني بصراحة، من أيام رد خلد يعني من قبل فان باستن
0: رود جولييت هذاك اللي شعره كشة.
4: أيوة هو أيه. أصبح مدرب وش اسمه. وبصراحة كنا بعد شوي إيطاليا، لكن إيطاليا للأسف إنها موسمين اليوم أو بطولتين ما صعدوا أو يمكن ثلاث والله
0: ثلاثة أيوة
4: إيه. لكن للأسف يعني لين الحين يحالف ما حالف من حق الصعود للأسف لأسباب ما نعرفها بصراحة شو سببها. يمكن ضعف الدوري الإيطالي ممكن يجوز، في فترة من الفترات كان الدوري الإيطالي دوري صار له بالبنان، لكن للأسف بدأ يروح، بدأ الفريق الإيطالي يبتعد عن البطولات. فبالتالي فعلا الكاس العالم له يعني، لما تقولين في فريق جديد توه ظاهر أنا ما أعرف شو اسمه، والله ما أدري البلد هاي شو اسمها، لوزو بوزو شيء دولة كذي.
0: الرأس الأخضر أظن.
4: لا ما بالرأس الأخضر، الرأس الأخضر معروفة. في دولة ثانية اللي هي فازت عليها ألمانيا، والله المتابعين اللي يتابعونه يذكرونه شو اسمه، فازت عليها ألمانيا 5 أعتقد المباراة اللي طافت يعني. يعني شوف مثل هاي الدولة تصعد وإيطاليا للأسف ما تكون موجودة في كأس العالم.
0: أنا عشان كذا يعني أقول إنه في بعض الدول المفروض ما تدخل تصفيات، خلاص تلعب على طول.
4: والله هم لو يسوونها بالطريقة هاي يعني صحيح، لأن البطولات هاي يعني بطولة كأس العالم عبارة كأنها ترند يعني بصراحة، والمفروض إن الفرق الكبيرة مثل ما كان بعض الأحيان في بعض البطولات القارية يصعدون الفائز بالبطولة السابقة يصعد تلقائي يعني في فترة من الفترات كذي يعني. ولكن نحن يعني نشوف فعلا كأس العالم موسم حقيقة. لكن صحيح يمكن أنا بديت 86، من 86 إلى حد ما أتابع يعني صح أني كنت، لكن كنت أتابع.
0: يخف الشغف أنا أظن في المباريات صح؟
4: هو مش تعرفين النقل التلفزيوني له دور صراحة. يمكن لأن نحن يمكن افتقدنا الموضوع هذا من خلال النقل التلفزيوني اللي كان قبل موجود فترات سابقة يعني بصراحة. ما في شيء يعوض لا ملاحق جرائد ولا برامج جانبية ولا شيء غير مثل ما تقولين النقل التلفزيوني بالأصوات العربية وبالقنوات العربية. كانت مؤسسة شيء اسمها النقل الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون. هذا الجهاز
0: الحين البي ان ما مقصرين ما شاء الله عليهم يعني،
4: ما نقول انهم مقصرين
0: يعني عندهم امكانيات الصراحة هائلة في نقل
4: المونديال. ان هذا الموضوع يمكن حرم الكثير من الناس انه يعني على الاقل صحيح وسائل التواصل اليوم عوضت يعني خصوصا يعني في التليفونات عوضت البعض الشيء إلى حد ما، لكن بروتوكول المباريات نفس بروتوكول القراءة قراءة الكتب، بما أن الموضوع رياضي ثقافي لا، لما الواحد يقرأ كتاب يعني في كتب مسموعة، في كتب يعني بدي أف في كتب،
0: بس الحين كتب. يعني الواحد سهل يشوف المباراة، أقل شيء يروح كوفي شوب، يروح أي مكان يقعد.
4: بس هي أيوة شفت كيف
0: يعني إذا ما كان يكون... يقدر إنه هو يحط، لكن الحين يعني حتى في يعني اشتراكات مش كثير يعني أسعارها كبيرة، يعني أحس صحيح. متاحة
4: صحيح، ولكن المشكلة أن تعرفين يمكن يقول لك البعض أنا إذا اشتركت بلتزم، يعني بما معناه يعني بلتزم لازم أقعد في بيتي مثلا على سبيل المثال. أنت تعرفين كأس العالم أحيانا يعني شوي محتاج أن الواحد يطلع فيه. أيضا التوقيتات، يمكن التوقيتات
0: اليوم صحيح
4: التوقيت تشوفين مباريات، يعني اليوم مثلا مباراة أظن النرويج والعراق يعني الساعة كم كانت؟ مباراة الأردن والنمسا كانت الساعة 8
0: الصبح. عطنا توقعك أخوي خليفة، منو تتوقع في كأس العالم بيشيل المونديال كأس؟ أي
4: أتوقع وبكل يعني مصداقية إنه بيكرر الأرجنتين.
0: الأرجنتين
4: الفوز.
0: يصفق لك الحين سيف.
4: لا بيه أكيد.
0: تمام، شكرا لك، شكرا لك، حياك الله يا أخوي. تسلم. يعني البرازيل في النهاية يعني منتخب قوي، منتخب يعني ظهر من خلال نجوم كبار على مستوى العالم، يمكن البداية من بيلي، وكان قبل بيلي حتى غارنيشيا أظن اسمه، زيكو، بيبيلي الأبيض حتى لقبوه، بعدين طلع رونالدو، رونالدينو، ريبالدو، روبرتو كارلوس، نيمار، وفينيسيوس جونيور حاليا. طبعا أنا قاعد أقرأ من AI. زين، فيعني عندهم لاعبين أقوياء اللي مثل ما نقول يعطونا كذا متعة كروية. نطلع لفاصل نريح شوي ونرجع.

0: من النجوم اللي طلعوا إلى الآن في هذا المونديال حارس مرمى منتخب اليابان زيون سوزوكي اللي تألق بشكل لافت في مباراة فريق الأولى أمام هولندا بعد ما تصدى لعدة فرص خطيرة وأسهم في خروج اللقاء بنتيجة إيجابية ليصبح حديث الجماهير والإعلام. سوزوكي اللي كان قد واجه انتقادات حادة وإساءات عنصرية خلال بطولة كأس آسيا 2024 بسبب أخطاء فنية وأصول المختلطة عاد بقوة ليقلب الصورة تماما ويثبت نفسه كأحد أبرز حراس المونديال. ولد في الولايات المتحدة لأب غاني وأم يابانية وبدأ مسيرته الاحترافية في اليابان قبل الانتقال إلى أوروبا حيث تطور مستواه بشكل ملحوظ مع الأندية اللي لعب لها وصولا إلى تمثيل المنتخب الأول. وينظر إلى أدائه الحالي في كأس العالم على أنه نقطة تحول في مسيرته بعد ما نجح في تحويل الانتقادات السابقة إلى دافع للتألق وتعزيز مكانته كأحد أهم عناصر المنتخب الياباني في البطولة. نرجع لاتصالاتكم وتخميناتكم فيما يتعلق بالمنتخبات اللي ممكن تصعد إلى الأدوار النهائية في هذا المونديال على 2-4-6-9-8-1-5-1. علي النجادي يقول خليفة يقصد منتخب كوراساو. كوراساو لا ما خلونا نتعرف على منتخب كوراساو الملقب بالموجة الزرقاء. هو منتخب كاريبي يمثل جزيرة كوراساو التابعة لتاج مملكة هولندا. يعد أصغر منتخب في التاريخ من حيث المساحة وعدد السكان. تأهل إلى نهائيات بعد صعوده الإعجازي والمستحق إلى مونديال 2026. المدرسة الهولندية يعتمد المنتخب كليا على لاعبين ولدوا وتأسسوا في هولندا لكنهم ينحدرون من أصول كاريبية باستثناء النجم تشونغ لاعب شفولد يونايتد الحالي ومانشستر يونايتد سابقا اللي يعد المولود الوحيد في الجزيرة. الحلو أن النجوم الحاليين القائد ليناردو باكونا هو لاعب أستون فيلا السابق أخوه جونينو باكونا وعدد من المهاجمين كان اسمهم في السابق جزر الأنتيل الهولندية. معنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم ورحمة الله مسعيد كيف الحال؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف صحة عساكم طيبين؟
0: الله
1: دائما أصواتكم طيبة يعني دائما أصواتكم في أي احتفالات أنتم موجودين أصواتكم طيبة على
0: عمر. الله يسلمك يا حمد كيف حالك يا العلوي؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. دائما انا متواصل عند الاخوه في الليل الساعه 8-8:30 صراحه في نعم عندهم طالع عمي في الليل 8-8:30 معهم متواصل.
0: نعم
1: طبعا انتم ما مقصرين في البرامج دائما برامجكم يعني شيقه دائما جزاك الله
0: الله يسلمك.
1: وانتم من الشطين الاذاعه يعني اهل سلطنه نفس الشيء رافعين هذه اذاعه الشباب دائما يعني.
0: يسلم عليك علي النجادي.
1: والله سلم عليه كثير واجد سلم عليه وسلم على المخرجين كلهم اللي موجودين والمذيعين داخل الاذاعه.
0: وينك يا حمد شو العلوم؟
1: والله العلوم ماشي طبعا من غير ناكل رطبته الحين خلاص دور الرطبه الحين عادي.
0: اها
1: ومعنى الرطبه الحين طايح الحمد لله
0: بالعافيه رب العالمين. بالعافيه
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لا تكثر ترى سكر.
1: لا ما على مسكر يوم الواحد ما يصيبه شيء غير اللي ربه يكتب عليه.
0: لا بس الواحد بعد يهتم.
1: أنا يوم أكل 20 و15 طابة الحمد لله رب العالمين.
0: بس هذه عن وجبة بعدين ما تأكل قبلها ولا بعدها.
1: لا طال عمرك أكل الله يرحمه.
0: ما شاء الله عليك.
1: يعني هذا يعني بس هذا لا تكويت هذا 10 و15.
0: تبارك الله.
1: هنا عم الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة ودائما نتكلم عن المونديال هذا.
0: آه.
1: زين المونديال يعني يعطينا رؤية في الليل ويعطينا يعني اعصابنا حد يشتد اعصابه وحد طب وحد التشجيع يعني يكون بتشجيع في هذا المونديال ومتابعين على المونديال الحمد لله رب العالمين. بس الحمد لله السنة 8 يعني أندية عربية ان شاء الله السنة القادمة السنوات القادمة يكون ان شاء الله تعالى يوصل فريقنا عندهم إن شاء الله تعالى. نتمنى من الله تعالى أن نوصل في هذا المونديال.
0: والله إذا طبقوا فكرتي إن شاء الله نوصل.
1: يعني فكرتك انت انا ارشحك مرشحنك يعني. انا رشحتك يعني صراحه اذا انت تستلمي يعني انا مرشحنك والله العظيم.
0: من تتوقع تشجع منو؟ تشجع منو حمد انت ما خبرتني؟
1: انا والله انا اشجع الفريق العربي الذي يفوز.
0: اي فريق عربي؟
1: اكثر شيء اهم شيء عندي الفريق العربي انه هو يرفع لنا راسنا فريق عربي. يعني احنا دمنا دم عربي يعني يرتفع راسنا في الدم العربي.
0: المغربي شكلك تشجع؟
1: والمغربي نعم اشجعه.
0: ولا التونسي؟ ولا التونسي؟
1: لا انا المغرب والجزائر يعني اشجعهم، والامارات يعني السعوديه نفس الشيء نفس الشيء اشجعها، يعني دوله عربيه اشجعها ان شاء الله.
0: تونس
1: وقطر نفس الشيء
0: نتمنى
1: من الفرق العربيه يكون
0: المغرب تونس والجزائر تبارك الله ومصر اربعه في افريقيا
1: ومصر نعم اشجعها. ليش ما اشجع؟ طال عمرك دمي دم عربي ودائما اشجع اي واحد بلده دمه دم عربي. الله يوفقكم ان شاء الله ويتصدروا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا حمد.
1: واسمحينا عاد شويه انا طولت عليكم.
0: حياك الله بالحل.
1: جزاكم الله خير. يوم جبت الترشيح كلي عشان يعني احط العشر الصابح.
0: انا منتخبي ما معهم.
1: رجال عندك كلي لي
0: ايش
1: كيف المانيا؟ كيف المانيا؟ طيب يعني
0: ما المانيا، ايطاليا.
1: ايطاليا يعني كيف يعني؟
0: ايطاليا ما معهم.
1: ما عندهم؟
0: لا.
1: يلا السنة القادمة إن شاء الله تكون معهم
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: حياك الله
1: طيبة
0: يا
1: مرحبا. ما منكم طولت عليكم.
0: بالحل يا حمد. حياك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 رفقتنا العافية والبركة والرحمة. شكرا لك سليمان سعيد العاصمي، أتمنى لكم إجازة سعيدة. أيضا عندنا من فاطمة عيد: الصحبة الصالحة ليست مجرد رفقة في الطريق بل هي بستان يزهر في الروح. شكرا على التواصل أختي الكريمة. سامع عليكم مسعيد، كيف حالك؟ عساكي طيب. أنا الحمد لله بخير. أنا بصراحة أشجع المنتخب الإنجليزي وطبعا دوريهم الأقوى الوضاح الهنائي. أتفق معاك، الدوري البريطاني قوي جدا. عندنا أيضا من خالد سليمان العاصمي: استثمر عواطفك في شخص شجاع لا يضعك في موقف محرج. شكرا يا خالد. ياريت بس عائلة العاصمي تشاركونا في موضوع حلقاتنا، أكون ممتنة لكم جدا. مساء الخير خالد الشيدي. مسعيد هارد لك عشان ما صعدت إيطاليا، عارفك تشجعي منتخب إيطاليا بس متعب إيش عينك متعي عينك بالسامبا لأن هذه الكاس بتتوج البرازيل إن شاء الله. ليش لا يعني؟ شكرا لك. عموما بإذن الله البطولة برتغالية، وإن لم يكن تكون برتغالية تكون برازيلية. عن نفسي ما عندي مباريات أهم من البرازيل والبرتغال في كأس العالم المرينجي في الدوري والمرينجي في الدوريات. رغم البرازيل حققت أكثر بطولات كأس العالم 5 لكن مختفي من 24 سنة من بعد كأس 2002. شكرا لك يا سامي، في رسائل كثيرة إن شاء الله راح نقراها تباعا. نطلع لفاصل ونرجع لكم بصحبة ضيفتنا الممرضة كوثر الشبلي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

مستمعينا، في لحظات قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل في عمقها الكثير من المعاني. تبدأ علاقة لا تشبه أي علاقة أخرى في حياة الإنسان، علاقة الأم بطفلها منذ اللحظات الأولى للولادة ومع الرضاعة تحديدا. لا نتحدث فقط عن تغذية جسدية بل عن لغة صامتة بين الحب والاحتواء. هذه التجربة تعيشها كل أم بطريقتها الخاصة، تحمل في طياتها أبعاد نفسية وتربوية وتؤثر في تشكيل شخصية الطفل لاحقا. للحديث أكثر عن هذا الرابط العاطفي العميق بين الأم ورضيعها خلال فترة الرضاعة، نرحب بضيفتنا اللي بتغوص ويانا في هذا العالم

0: ومساء الخير على جميع مستمعينا. حقيقة يسعدني اليوم أكون معاكم ونتحدث عن هذا الموضوع الشيق، والموضوع اللي يحتاج كل أم أو كل أب يسمع أو يعرف عن هذا الموضوع. نحن بناخذ فقط جانب واحد من الجوانب العظيمة اللي يستفيد منها ممكن الأم والطفل من الرضاعة الطبيعية.
1: نعم، احنا اليوم نتكلم عن الرابط العاطفي والعلاقة اللي تصير بين الأم ورضيعها في هذه الفترة. كيف تسهم في بناء الترابط العاطفي أختي كوثر؟ تفضلي.
0: عزيزتي نداء، طبعا سبحان الله، يعني من حكمة رب العالمين يعني الطفل هذا يخلق في رحم الأم منذ أن كان نطفة، فهو يعني سبحان الله يمر بمراحل النمو ويظل في رحم الأم 9 أشهر، وهذه مدة أبدا مش قليلة أو قصيرة. فهذا الطفل ينخلق وينمو ويتعايش يعني سبحان الله في رحم الأم، في أحشاء الأم، فهو سبحان الله يعني يعيش حتى مع دقات القلب، يسمع دقات القلب، أو يعني كأن دقات قلب الأم تعتبر بالنسبة له هذه حاجة طبيعية أو حاجة روتينية وحاجة لازم منها هو يسمعها. فلحظة الولادة أو بعد انقطاع الحبل السري هي اللحظة الحاسمة، هي انفصال الطفل عن أمه. وهناك الكثير من الدراسات اللي أجريت واللي لاحظوا فيها الأطفال اللي بعد الولادة وبعد انقطاع الحبل السري إذا فصلوا عن أمهاتهم، مثل بعض الحالات اللي هم يكونوا مثلا يعني في بعض الحالات الأطفال اللي يتعبوا ويحتاج أنهم يعني يتناموا في
1: يكونوا في
0: العناية
1: الحضانة. نعم.
0: أو الحاضنة، أيوة. فهذا الأطفال لاحظوا أن عندهم، لأن هم محتاجين أنهم يروحوا في العناية، لاحظوا أن الاسترس هرمون أو هرمونات التوتر والقلق عندهم كثير عالية،
1: أوه.
0: بعكس أقرانهم الأطفال اللي هم يكونوا مع أمهاتهم يعني على طول. سبحان الله.
1: عشان كذا كوثر، يعني أول ما الأم تولد طفلها أو الجنين يخلوه على
0: نعم
1: طول على صدرها، كأنه
0: بالضبط
1: يعني أنت ما بتروح بعيد، أنت خرجت لكن
0: بالضبط،
1: أنت انتمائك هنا على هذا
0: نعم
1: المكان.
0: نعم نعم بالضبط. فيعني فهذه لحظة اللي هي التلامس الجلدي تسمى، يعني الحين أصبح حتى هذه نقطة التلامس الجلدي تعتبر بند أساسي في بنود برنامج المؤسسات الصديقة للطفل. احنا معانا برنامج المؤسسات الصديقة للطفل، هذا برنامج يطبق في المستشفيات، في 10 خطوات تم تطبيقها في المستشفيات، والمستشفيات اللي تطبق هذه البنود تعتبر معتمدة دوليا كمؤسسات صديقة للطفل. والحين الحمد لله يعني جميع مستشفياتنا في السلطنة جالسة تعمل على الحصول على الاعتماد، وعندنا حاليا 4 مستشفيات خلاص اعتمدت دوليا كمستشفيات صديقة للطفل. فالبند هذا يعني أن جميع الأمهات اللي يولدوا لابد أن يمارس معهم التلامس الجلدي والبدء بالرضاعة الطبيعية مباشرة من بعد الولادة. لأن ليش يعني هذا البند نحط في هذا البرنامج، وليش منظمة الصحة العالمية اهتمت في هذا والمنظمات اليونيسف والمنظمات الأخرى؟ لأن الفوائد يعني لما لهذه اللحظة من فوائد عظيمة لصحة الأم ولصحة الطفل، ليست فقط الصحة النفسية، حتى ترجع له بفوائد كبيرة، يعني حتى سبحان الله ينتظم عند دقات القلب، التنفس، درجة الحرارة، الهرمونات نفسها تبدأ ترجع بشكل طبيعي. حتى الأم اللي تعمل التلامس الجلدي وتبدأ بالرضاعة مباشرة من بعد الولادة هي ما راح تعاني من مشاكل كثيرة مثلها نقص الحليب، أو حتى يعتبر هذا كعلاج لبعض الحالات مثل النزيف. سبحان الله إذا بعض الأمهات صار لها نزيف أو حاجة، هذا يعتبر كعلاج يعني للنزيف. سبحان
1: نعم
0: الله.
1: نعم
0: ففوائدها عظيمة جدا هذه اللحظة اللي يعني قد سبحان الله تنحرم منها أم أو طفل أثناء لحظة الولادة.
1: طيب كوثر، يعني تكلمتي عن أنه بالفعل هو كأنه بروتوكول في الولادة، من يعني تحفيز الأم على الولادة الطبيعية إلى أن تستقبل جنينها، إلى الاحتواء، إلى التلامس الجلدي إن صح التعبير، مداعبة الطفل، الاهتمام فيه والرضاعة. كل يعني إحنا نبغي نعرف، يعني أكيد هناك دراسات عما يشعر به الطفل عاطفيا أثناء الرضاعة. يعني أنا يمكن ذكرت في المقدمة هي مش فقط مجرد أنه شيء يعني خلينا نقول مجرد انه تغذية للطفل.
0: نعم.

0: هي تغذية مش فقط يعني عادية، هي تغذية مليئة بمكونات وخلطات سرية ما حد يعني يقدر يفهمها ويفك مكوناتها غير الأم والطفل تحديدا. إيش يشعر فيه الطفل؟
1: نعم بالضبط، هي الأبحاث كثيرة في هذا المجال. فأحد الأبحاث يعني أو بعض الدراسات أجريت على الأطفال اللي هم مجموعتين من الأطفال، الأطفال اللي هم يرضعوا رضاعة طبيعية والأطفال اللي هم يأخذوا الحليب الصناعي أو الأغذية الأخرى. فلاحظوا أن الأطفال اللي يرضعوا رضاعة طبيعية خالصة هم يتمتعون بمستويات عالية من الشعور بالأمان والاستقرار العاطفي، وهذا الشيء يساعدهم في النمو السليم لدماغ الطفل، وهذا يساهم في سبحان الله يعني تفاعلات إيجابية مبكرة في بناء الوصلات العصبية المسؤولة عن التعلم والذاكرة وتنظيم المشاعر والذكاء سبحان الله. فلاحظوا المجموعة الأخرى العكس، يعني كان عندهم العكس، يعني ما كان عندهم هذه الأشياء أو مستوياتهم في الدراسة متدنية، وأيضا كان يعني في بعض منهم فئة منهم أصيبوا مثلا بأمراض نفسية سبحان الله، ومنها التوحد ومنها أمراض سبحان الله في الجهاز العصبي للطفل. فيعني يمكن بعض الأمهات يستهين بموضوع الرضاعة، يعني بس كنت يعني دائما قبل لا أدخل في هذا المجال كنت دائما أتساءل يعني ليش الله سبحانه وتعالى خلق الثدي في منطقة الصدر؟ ليش الله ما خلق الثدي المرأة مثلا في البطن، في اليد، في الرجل؟ ليش الثدي يعني انخلق في منطقة الصدر؟ سبحان الله، لأن هناك موقع القلب. يعني الأم كل مرة تضطر أنها ترضع طفلها تحضنه، يعني تخيلي عندنا أم
0: صحيح.
1: هي رضاعة طبيعية خالصة، كل مثلا ساعتين أو كل 3 ساعات أو كل ما احتاج الطفل تأخذه وترضعه فهي تحضنه، فتخيلي
0: صحيح.
1: عدد الحضن اللي يأخذ الطفل. والحين الدراسات تنادي بحضن الطفل، أن لازم نحضن الطفل، لازم نحضنه، يساعد على النمو العاطفي والنمو الجسدي، ويساعد على أنه يعني الحين أصبح علاج حتى الحضن، يعني ما بالك بالأطفال اللي هم فقدوا هذا الشيء، يعني
0: أنا
1: اللي هم
0: قريت أيضا كذا خبر كذا سريع جاني، ما أعرف إذا هذه المعلومة صحيحة أو تم تبنيها كدراسة أم لا، إنه الأم لما ترضع صغيرها أستاذة كوثر، إنه يعني يقولوا الأفضل إنه الأم تلاقي اهتمام ورعاية من الأب، يعني الأب يمسح على ظهر الأم ويدعمها، وأيضا يداعب الطفل، هو يعني يمسك إيده يلعب بخده، يعني الطفل بدل ما يشوف شخص يشوف شخصين، إنه
1: نعم
0: في وقت الرضاعة تحديدا. إلى أي مدى هذا الموضوع ممكن إنه يكون كداعم نفسي لهم هما الاثنين؟
1: نعم أكيد، لأن أحيانا الأم بعد الولادة في بعض الأمهات يعني تصاب بحالات مثل الاكتئاب ما
0: الاكتئاب،
1: بعد الولادة،
0: نعم
1: خاصة الأم اللي يكون مثلا ما عندها داعم أو أحد يدعمها في أثناء الرضاعة، وهي أكيد يعني من بعد الولادة أحيانا تقلب الهرمونات وأمور أخرى، فهي أكيد تحتاج دعم. وأكثر الأمهات اللي ناجحة في الرضاعة هي اللي محصلة دعم من محيط الأسرة أو من يعني من الأسرة أو من أصدقائها، فهذه الأم لما تحصل دعم هي أكيد راح تنجح وتستمر في الرضاعة، بعكس الأم اللي ما تحصل على الدعم. والطفل أصلا سبحان الله يعني يقال أن الطفل يميز صوتين، اللي هو صوت الأم وصوت الأب حتى وهو في الرحم، يعني يعرف صوت أمه وصوت أبوه من الأصوات الأخرى. فأكيد أن وجود الأب في هذه يكون داعم كبير للأمهات أثناء الرضاعة، وأكيد أنه هو هذا يعني يكون يزرع نوع من التعاطف والتراحم فيما بينهم، وأكيد الطفل راح ينشأ يعني في بيئة جميلة، يعني سبحان الله لما يكون يشوف أمه وأبوه معاه، بعكس لما تكون أم وحدها في صراع يعني مع الرضاعة،
0: صحيح
1: لأن الرضاعة أحيانا تواجه الأم مشاكل فيها. يعني ما نقول أن الرضاعة سهلة، هي مش سهلة، هي جميلة، لكن أحيانا تكون فيها بعض التحديات، فالأم تحتاج دعم ومساندة عشان تقدر تنجح في هذه الرحلة
0: صحيح.
1: وتتمكن من الرضاعة لمدة سنتين.
0: طيب أستاذة كوثر، يعني فيما يتعلق ببعض الأمهات اللي يعني الله ما أراد إنهم يقدروا يرضعوا أطفالهم بالرضاعة الطبيعية، اللي بسبب يعني إنه خاصة البنات في الجيل الجديد، يمكن أنت تلاحظي معي أيضا
1: نعم
0: إنه إفراز الحليب جدا قليل أو يكاد يكون معدوم وسط يعني مثل ما نقول محاولات كثيرة من الأم، من القابلة، من الممرضة، من الطبيبة، يعطوها أحيانا هرمونات إضافية عشان تقدر ترضع طفلها، لكن الحليب ولا نقطة.
1: هو شوفي أختي ندى، يعني
0: تفضلي.
1: مسألة هو قلة الحليب لها أسباب كثيرة، فيعني الدراسات تقول 5% فقط من الأمهات اللي ممكن إنها ما تقدر ترضع أو تواجه مشكلة في قلة الحليب. 5% هي نسبة جدا قليلة، لكن أحيانا تكون المشكلة بعدم فهم السبب، أو يمكن يكون أحيانا لجأ الأم إلى أشخاص غير متخصصين. يعني أحيانا تكون، لأن هذا المجال وفي تخصص، يعني الحين أصبح، في السابق كان صح عدد عيادات الرضاعة معانا يعني في السلطنة قليلة، الحين أصبح ما شاء الله عندنا تقريبا في السلطنة 40 عيادة رضاعة
0: ما
1: متوزعة
0: شاء
1: على
0: الله.
1: جميع محافظات السلطنة. الحين أصبح عندنا في كل مستشفى في عيادة رضاعة، كل مستشفى رئيسي في كل محافظة في عيادة رضاعة، وأيضا توسعنا في هذا المجال، أصبح الحين عندنا عيادات الرضاعة في الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية، ليس جميع المراكز، ولكن كل محافظة في هناك بعض المراكز الصحية فيها عيادات رضاعة. حتى الحين أصبح هذه السنة إن شاء الله الوزارة تعمل على عمل النظام بحيث أن تكون كل عيادة في كل ولاية مربوطة مثلا بالمراكز الأخرى، بحيث أي أم تجي في أي مركز مثلا عندها مشكلة في الرضاعة يكون في سيستم تحول لعيادة الرضاعة أقرب عيادة رضاعة لها.
0: نعم.
1: فهي أغلب مشاكل قلة الحليب هو عدم، يعني أن الأم ما وصلت للشخص المختص في هذا المجال. يمكن تلاقي طبيب أو تلاقي ممرضة، لكن هي ما متخصصة في هذا المجال، فبالتالي ما تحصل الدعم الصحيح،
0: نعم.
1: أو أحيانا أنها تكون مثلا تتبع السوشيال ميديا أو تتبع سبحان الله المشاهير وكذا، بس ما كل شخص يكون أصلا فاهم يعني في هذا المجال. فهي تحتاج الأم أنها يعني توعي نفسها أول شيء بالتثقيف قبل الولادة،
0: صحيح.
1: ضروري جدا يعني
0: والتغذية، لأن التغذية لها دور كبير
1: والتغذية.
0: أيضا
1: نعم
0: يعني في إضرار الحليب إلى آخره.
1: نعم
0: طيب خلينا نتكلم عن الأمهات اللي بالفعل ما يرضعوا يعني أبنائهم أو الأطفال الرضاع، يستبدلوا بالحليب الاصطناعي. ممكن يعني يحدث أيضا هذه اللحظات الشعورية الجميلة والترابط، حتى إذا كانت هناك ظروف ما تخليها أنها ترضع طبيعي. أستاذة كوثر تفضلي.
1: نعم هو أحيانا سبحان الله أكيد في حالات يعني في بعض الحالات اللي هي الحالات الأيضية في الطفل، أو مثلا أم يعني مصابة بمرض معين تأخذ أدوية وهذا الدواء ينزل في الحليب، ففي حالات نعم يعني الأم هي ما بيدها فيعني تلجأ لأنها تستخدم الحليب الصناعي،
0: أو أحيانا
1: ولكن
0: الطفل يكون مصاب بحساسية اللاكتوز ما يقدر
1: نعم
0: يأخذ الحليب.
1: بالضبط هي نوع من العمليات الأيضية. ففي هذه اللحظة الأم يعني نحن ننصحها صح أن أنت خلاص لجأتي للحليب الصناعي، ولكن يعني حضن الطفل وإعطائه بنفسك، يعني حتى أنت لما تعطيه الحليب الصناعي ما أنش تعتمدي على شخص آخر كالعاملة أو أي حد ثاني ممكن يعطيه، فأنت كأنش تبعديه، يعني يكفي أنه هو بعيد عنك، فيفضل أنه حتى لما تعطي الصناعي تحضني بطريقة كأنك ترضعيه.
0: يا عمري يا
1: حتى
0: حظهم أصلا
1: أيوه
0: بهذا الطفل الجميل، والله
1: نعم
0: يعني أنه بالفعل نور البيت، والله إن شاء الله يطعم كل محروم بالذرية، إن شاء الله
1: آمين يا رب
0: تحسوا بهذه
1: العالمين
0: اللحظات الحلوة بإذن الله
1: آمين
0: تعالى. طيب
1: آمين.
0: يعني نصائح كذا سريعة تقدميها للي يسمعونا حاليا وهو متجهين لولاياتهم، إن شاء الله يوصلوا بالسلامة، كيف ممكن أن الأم تحافظ على هذا الترابط رغم انشغالها أيضا ويمكن يعني انشغالها العمل الدراسة
1: نعم
0: أحيانا، كيف ممكن أنها تحافظ على هذا الترابط؟
1: نعم يعني صراحة أنا يعني أوصي كل أم أنها تحافظ على الرضاعة الطبيعية، لأنها هي مجرد يعني فترة قصيرة، يعني يمكن صح أنت راح تمر بظروف العمل، ظروف انشغالات المنزل وظروف الحياة، لكن يعني هذا الفرصة ما تعوض، يعني أكيد عندنا التزامات، لكن لو نفكر فيها هي فترة قصيرة فترة مهمة جدا انك انت تبذلي الغالي والنفيس عشان انك انت ما تحرمي نفسك ولا تحرمي طفلك منها، لأن فوائدها عظيمة، يعني مش فوائدها مؤقتة، فوائدها لحد ما هذا الرضيع يكبر، لحد ما يكون بالغ،
0: يمكن
1: لحد ما يعيش
0: الحين
1: حياته.
0: نشوف أستاذة كوثر، يمكن تلاحظي معي أيضا الأم ترضع طفلها لكن هي ما مع
1: هذا
0: موبايلها أو تابع
1: نعم
0: مسلسل أو
1: للأسف
0: تتكلم في تليفون، هذا
1: بالضبط.
0: يقطع الرابط اللي بينهم أتصور.
1: نعم أكيد أكيد، لأن الطفل يحس في الأم ويفهم ويعرف، يعني سبحان الله أحيانا تجينا حالات الطفل، يعني أول ما في بعض الحالات بعض الأمهات يعني تقول أنا بعض، يعني الطفل لما أجي أرضعه أحس لما استخدم الموبايل كذا كأنه يعني يتضايق، لأنه هو ليش الله سبحانه وتعالى خلق الرضاعة يعني كأنه الثدي قريب منك أنت، يعني الطفل يكون قريب منك، هو يشوف على الأم وهي تشوفه، فهو يحب أن يعني أن هي نظراتها تكون متركزة عليه
0: بعدين
1: وأن
0: لما
1: هو يشوف.
0: يكبر شوية في الشهور يتقدم كوثر، يعني يمسك فم أمه، يدخل إيده في
1: نعم
0: عيونها ويتحسس
1: صحيح
0: وجهها، يعني هذه كلها مشاعر. ترى الطفل يبغي يلمس
1: أكيد
0: أمه، هو يعني يبغي يشعر بهذا الحنان وما
1: نعم أكيد
0: يبغيها. يعني
1: سبحانك
0: لما نلاحظ، أنا أتذكر أختي لما كانت ترضع طفلها، لما تفر رأسها مثلا تشوف تلفزيون هو يرجع وجهها، يعني أنه لازم
1: نعم
0: تشوفيني.
1: صحيح
0: فمشاعر كثير حلوة
1: صحيح
0: بالعكس. يعني أنا
1: صحيح
0: أتمنى الكل اللي يتابعنا ويسمعنا إن شاء الله اللي حامل تولدي بالسلامة، واللي عندها طفل رضيع تستمتعي في هذه اللحظات، لأن
1: نعم
0: بالفعل تولد شعور جدا رائع. أستاذة كوثر،
1: نعم
0: يعني أقول
1: صحيح
0: الشعور جدا رائع، أتمنى أنه بالفعل ما حد يتعذر بأي شيء. فقط
1: نعم صحيح، هي الرضاعة
0: كم هي مدة الرضاعة أصلا تكون الطبيعية؟
1: الطبيعية حولين كاملين
0: لا لا،
1: سنتين هي المدة،
0: مدتها في كل رضعة يعني كم المفروض؟
1: في كل رضعة يعني طفل من 20 دقيقة لنص ساعة فقط ياخذها، يعني بعض الاطفال 20 دقيقه بعض منهم يكملوها نص ساعه، هي مجرد دقائق يعني ما تاخذ من وقتك كثير، لحظات جميله جدا انك انت تحاول انك بقدر الامكان ما تضيعيها لا لنفسك ولا لطفلك، وتعطيه الفوائد العظيمه يعني مش بس للشيء النفسي، حتى المناعه، يعني انت طفلك لما
0: صحيح.
1: تعطيه الرضاعه الطبيعيه انت تعطيه مناعه عظيمه، وايضا انت تحمي نفسك من امراض كثيره كوني انت في غنى عنها لو انت واصلت على الرضاعه الطبيعيه.
0: وحتى بيولوجيا جسمها يرجع طبيعي بعد
1: اكيد
0: الولادة، لأنه كلها
1: نعم
0: هذه الهرمونات تتأثر، إدرار الحليب أيضا، يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى،
1: نعم
0: وهذا إعجاز رباني جدا كبير
1: نعم
0: من الله
1: نعم نعم
0: سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله
0: فإن شاء الله تنعموا برفقة هذا الطفل الجميل، وإن شاء الله يعني ينشأوا أصحاء وبصحة جيدة والأم كذلك. أنا شاكرة لك جدا هذا اللقاء. ما أدري تتابعين المونديال ولا لا؟
1: نعم صحيح،
0: تتابعي المونديال كوثر؟
1: لا لا
0: كأس
1: للأسف
0: العالم؟
1: ما كثير
0: مالك في الرياضة أبدا.
1: لا ما كثير
0: تمام، شكرا لك وإجازة سعيدة إن شاء الله. شكرا
1: شكرا
0: شكرا،
1: جزيلا شكرا
0: تسلمي، شكرا على المعلومات القيمة اللي ذكرتيها لنا والدراسات كذلك، واضح أنك مطلعة. شكرا جزيلا أستاذة كوثر بنت عيسى الشبلي، ممرضة قانونية أولى استشارية رضاعة، مسؤولة برنامج الرضاعة والمؤسسات الصديقة للطفل بدائرة صحة الطفل بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل. فاصل وراجعين.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي بالخير على كل اللي منضم لمتابعتنا في هذه الدقائق عبر أثير الشباب أفام في برنامج استوديو 5، الحلقة قبل الأخيرة لهذا الأسبوع. بكرة حلقتنا فنية وفيها طلبات وإهداءاتكم وطلباتكم من الأغاني، في أغاني جديدة أيضا نازلة، أغنية جديدة لراشد الماجد، أغنية جديدة لعبد المجيد عبد الله، أيضا أغاني حلوة إن شاء الله تسمعوها ويانا بكرة. فحلقتنا اليوم تكلمنا جزء منها عن الرضاعة والترابط العاطفي بين الأم ورضيعها بالتعاون مع المركز الوطني لصحة المرأة والطفل، واليوم حديثنا أيضا عن مونديال كأس العالم من المنتخبات اللي تتوقعوا أنها راح تصعد وتشجعوا من في أو منتخبكم المفضل في هذا المونديال. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم أكيد على 7-2-4-4-2009. فايل الداودي تم حذف هذه الرسالة، ما أعرف إيش فيها حذفها. انزين معلش ما برد عليك. أيضا عندنا رسالة من وليد الرواحي، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، شكرا على أيضا الرسالة اللي رسلت لنا إياها. أبو هارون عبد الرشيد البلوشي، مساك ورد أخي الكريم، شكرا على التواصل. أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول البرازيل، الكاس برازيلي. أيضا عندنا رسالة من سليمان العاصمي، أيضا قريتها أظن هذه ولا لا. 2-4-6-9-8-1-5-1 إذا في مكالمات حول لي. عمار لطفن، ما شاء الله على العنب تبارك الله. ناصر محمد الزيادي راسل لنا صور مشاركة اليوم في مهرجان العنب بنيابة سمد الشان مع بداية إجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق. تبارك الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. الكاس هالسنة فرنسي، محمود العبيدي كان فرنسا أيضا من ضمن المرشحين للخمسة اللي قلنا ما بيدخلوا منافسات. مسهيل تحياتنا لك، أيضا تسمي تمسي بالخير على الجميع، تقول أتمنى الفرحة عربية وما شيء مستحيل رغم وجود العمالقة من جميع أنحاء العالم. أي والله محاوطيننا. مساء الخير أم سعيدة، سعد الله مساكم كل خير وسلام، كل عام وانتم بخير مناسبة السنة الهجرية. أم ناصر الهادي، شكرا يا أم ناصر على التواصل. كذلك أبو هبة الخلاصي، اليوم لم تعد حظوظ المنتخبات العربية مجرد أمنيات بل أصبحت واقع مدعوم بالمواهب والطموح والإيمان بأن المستحيل يكتب في كأس العالم، بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية يا رب. 2-4-6-9-8-1-5-1 أي المنتخبات تعتقدوا أنها ممكن راح تصعد، ومنتخبكم أيضا المفضل من تفضلوا من المنتخبات. مهند السعدي تحياتنا لك أخي الكريم. بكرة إن شاء الله عندنا طلبات، حاب يسمع شلون حال الربع بكرة إن شاء الله، اليوم حلقتنا عادية. يقول علي النجادي، في الختام كأس العالم تلعب المنتخبات من أجل المجد ويظهر كريستيانو رونالدو ليشاهده العالم، بطولة يتابعها مليارات البشر، مع ذلك تبقى الأعين متجهة نحو رجل واحد صنع من الاستمرارية أسطورة ومن الطموح قصة لا تنتهي. ليلى يبدأ الدون رحلة جديدة بقميص البرتغال، وفي كل مرة يظن البعض أنها الصفحة الأخيرة يفتح رونالدو الصف فصلا جديدا. شو هالحب لرونالدو يا علي. انا اتوقع الكاس بيروح لاسبانيا، وسلمي لي على الاخطبوط علي خاطر النجادي من فايل الداودي، واصل سلامك. 2-4-6-9-8-1-5-1 خلونا ناخذ شيء من الاعداد ايضا.
بما ان احنا نتكلم عن المونديال وكاس العالم، في كل حلقة عندنا كذا خلفية مشاغبات قاموا بها بعض اللاعبين. أكيد كأس العالم ما خلت من بعض اللاعبين اللي دونوا أسمائهم بسبب موقف حصل في نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010. لم يحرز الهولندي نايجل دي يونغ لقب كأس العالم بعدما خسر منتخب بلاده أمام إسبانيا بعد التمديد، إلا أن اللاعب الهولندي أحرز ميدالية في رياضة الألعاب القتالية بعد ما سدد ركلة بقدم المرتفعة لأكثر من متر عن أرض الملعب في صدر الإسباني شابي ألونسو في الدقيقة 28. اكتفى الحكم الإنجليزي هاورد ويب بمنح دي يونغ بطاقة صفراء، إلا أن هذا التصرف العنيف شكل بداية سلسلة من التدخلات القاسية في المباراة التي تلقى خلالها الهولنديون 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء مقابل 5 بطاقات صفراء لإسبانيا. وقال ألونسو: شعرت بأن جسدي تمزق ولم يتم تجميعه بشكل صحيح بعد الفوز، كانت الناس ترش المياه في كل مكان وطلبت منهم التوقف لأن حتى المياه كانت تؤلمني. مدقدقين دق يعني ما قصروا فيه. 2-4-6-9-8-1-5-1 نطلع لفاصل ونرجع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: اجعل لك أثراً، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل. سيل يا طويل العمر سيل.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نرحب فيكم من جديد واحنا وياكم في الدقائق الاخيره من عمر البرنامج. مستمعينا، بما ان المونديال مبارياته تبتدي وقت متاخر 11 تقريبا، صح؟ اول مباراه يعني 11 تقريبا اغلب المباريات، فالبعض ياجل مثلا وجبه العشاء او هو يتابع او يبغي كذا شيء نقنقة مثل ما يقولوا، على أساس أنه يشغلها في الأكل. والمدخنين طبعا يزيد عندهم التدخين في ذي الفترة تحديدا، فنتمنى أنكم تقطعوا هذه العادات بشكل نهائي وتستبدلوها بأشياء يعني تساعدكم كذلك على النوم، وهي أيضا ما تزيد الوزن. في خبر عن أنه أكد خبراء التغذية أن تناول الطعام ليلا لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن، بل يعتمد الأمر على نوعية الطعام وكميته. يوصي باختيار أطعمة غنية بالبروتين والألياف وقليلة السعرات للمساعدة على الشبع ودعم النوم الصحي. من أبرز هذه الخيارات المناسبة ليلا وانتو تتابعوا المباريات: الزبادي اليوناني غني بالبروتين والكالسيوم ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول. المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز توفر دهون صحية وألياف وبروتينات وتساعد على كبح الجوع. جبن القريش أو القريش منخفض السعرات الحرارية غني بالبروتين ويدعم الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء النوم. في جبن القريش اللي موجود في السوق عندنا، السوق المحلي، أغلبه من مصر، لكن الحين يعني صار أكثر من يمكن سنتين أنا أشوف محلي أيضا جبن قريش عماني مصنوع في بلادنا. أيضا عندنا الفشار، البوب كورن أو فراخ من غير زيوت أو زبدة، هو غني بالألياف ويمنع إحساس بالشبع مقابل سعرات قليلة. كيف يسووا البوب كورن من غير زيت؟ ما يصير، صح؟ لازم تحط شوي زيت أو زبدة. هو يقول لك دون زيوت أو زبدة. How it's come. يحترق في الجدر، ما يصير. يعني أنا حط شوية لكن تحسوا إذا يخلص الزيت يحترق. أو ممكن اللي في الميكروويف ما في، أظن بعد في زبدة. حتى اللي في الميكروويف يقول يا عمار بعد في زبدة، ما عارف. في بعضه بزبدة وفي بعضه مملح، يعني لا هذا زين ولا هذا زين. كيفكم عاد؟ أيضا البيض المسلوق وجبة خفيفة متكاملة تحتوي على بروتين عالي الجودة وتساعد على الشبع في النهاية، يعني يمكن التحكم بالجوع الليلي دون زيادة الوزن من خلال الاختيارات الصحيحة والوجبات الغنية بالبروتين. لكن هل يؤثر النوم على الشهية وزيادة الوزن يا ترى أم لا؟ تشير الدراسات إلى أن النوم الجيد يلعب دور أساسي في التحكم بالوزن إلى جانب التغذية والرياضة. الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم يوميا قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية تزيد الشهية وترفع احتمالية اكتساب الوزن. أبرز تأثيرات قلة النوم ارتفاع هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع، انخفاض هرمون الليبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ضعف القدرة على مقاومة الأطعمة غير الصحية واتخاذ قرارات غذائية سليمة. أما تأثيره على حرق الدهون يبطئ معدل الأيض، يزيد مقاومة الإنسولين ما يجعل الجسم أقل كفاءة في استخدام السكر للطاقة، أكثر ميلا لتخزينه كدهون، يقلل النشاط البدني والطاقة اليومية، ما يحد من الحركة وممارسة الرياضة. أظهرت الأبحاث أن الأشخاص اللي يناموا لساعات كافية يفقدوا الدهون بشكل أكبر أثناء الحمية الغذائية، بينما يؤدي الحرمان من النوم إلى فقدان جزء من الكتلة العضلية بدلا من الدهون. ينصح الخبراء البالغين بالنوم بين 7 إلى 9 ساعات يوميا مع الالتزام بمواعيد نوم منتظمة وتجنب الشاشات والوجبات الثقيلة قبل النوم. يعني الحين ما نقدر نقول لكم ناموا بدري لأن عشان يعني المونديال والناس تحب تتابع المباراة. آخر الرسائل نقراها قبل الختام. الحلقة
الحمد لله مرنا انك مالك حاجه في الكره وبلاويها. اي مريحه راسي، خلني انا مع الواني ومع لوحاتي اقضي وقت طويل وانا ارسم الون. هذا بحد ذاته عالم جميل جدا جدا جدا، للاسف يعني اكتشفته جدا متاخر يعني، لكن بعد نقول اذا كان للعمر بقية أنا ما أظن ببطل حبي للألوان وللرسم، يعني هذا بحد ذاته يشيل أي ستريس كان ويخليكم مشغولين باللوحة، ما لكم شغل في أي حد ثاني. يعني حتى لما حد يتصل تليفون يتكلم عن مثلا موضوع استوى أو شيء، أيوة لا والله بس يعني ما لي علاقة. يعني حلو أن الواحد ما يشغل نفسه بمشاكل هموم الآخرين، خاصة إذا ما كان عنده حل منطقي لهذه. كل واحد يعني يشوف نفسه بنفسه. عندنا أيضا رسالة، بس أنا قاعدة أقرأ رسائلك علي النجادي. لا لا ما أعرف أقرأ رسالة فيها اسم غريب. بدر من الفجيرة، الوالد قيصر أبو قيصر ما سمعنا صوته، كلمنا أمس أظن أبو قيصر ولا لا لا ما اتصل أمس، إن شاء الله يكون بخير وعافية. أخوي عبد الله رواحي أهلا وسهلا فيك، شكرا على تواصلك ويانا في البرنامج. كذلك احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت ممتع. ارجع والقاكم من غير شر بكرة بإذن الله تعالى من 5 لـ 7، حلقتنا حلقة الخميس الونيس. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي اختكم ندى بنت عبد الله البلوشي ومخرجنا عمار بن خالد البلوشي، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
1: وضيعها وضيعها كيكس. ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: Dybala, Paulo, Dybala, Dybala, Dybala, da ja da.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
3: المونديال،
2: يو سلام يو سلام
3: برنامج المونديال.
2: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
4: روح
2: كلكم قولوا يو سلام.
5: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يا سلام يا سلام برنامج
1: المونديال،
0: يا سلام يا سلام
1: برنامج المونديال.
0: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام، كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال،
2: روح
0: كلكم قولوا يا سلام.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: مونديال 2026.

0: حفلة اسمها حفلة.
1: حفلة جايبنا محمد حلوة اليوم.
0: حلوة وضبطنا الاستوديو عامر اليوم. بس لا تخبر يعني ممنوع هني في الاستوديو. ممنوع. ممنوع لا تاكل لين بعدين.
1: بعدين ما نخلص البرنامج.
0: خيرات.
1: بس نحن نقصد انه هو محتفل اليوم.
0: اليوم محتفل.
1: ايوه.
0: ما نعرف. يا ريت نقول كل يوم تفوز الارجنتين على هالحالة ما شاء الله حفلة و... آه كل الفرق يعني بتسوي لها. يعني
1: الكلام. ولا البداية لا عشان البداية اليوم
0: البرازيل يعني بتسوي لها كذا البرازيل أكثر
1: البرازيل أكثر من كذا
0: نتكلم برازيلي بعد.
1: برازيلي ها
0: أيوة هذا اللي عنده بس في ال...
1: هذا اللي قدرت عليه إذا الأرجنتين
0: الأرجنتين ثلاثة يعني ثلاثة داخل بقوة لكن على الجزائر يعني ها
1: يعني نحن كنا ممكن منتخب الجزائر يعني واصل مع المنتخبات العربية اللي حققت
0: هو لعب استحوذ شوية لكن يعني بصراحة ما يعني الأرجنتين صراحة يعني فريق ممتاز تحولات سريعة وميسي عيد
1: كسر كم رقم
0: هاي ضربة واحدة يعني
1: ضربة واحدة
0: وعادل رقم كلوزي
1: 16 هدف
0: الآن صار في 15 يعني وكذلك مبابي لا ننسى أيضا أنه في المباراة اللي قبلها
1: سجل هدفين بس الهاتريك سجلك ميسي
0: سجله ميسي وما زال السباق بين الاثنين احنا قلنا أنه بيكسر رقم كلوزا في هذه البطولة وفعلا
1: يعني بحكم عدد المباريات الكبيرة اليوم موجودة
0: نعم تساوى مع ميسي بانتظار
1: دون
0: لكن بانتظار دون وبانتظار المزيد من الأهداف مبابي ميسي وكذلك طبعا الشيء المشترك في هذه الليلة خسائر المنتخبات العربية كلها خسرت طبعا الجزائر خسرت من الأرجنتين
1: الفجر أمس
0: العراق اليوم الفجر
1: اليوم الفجر صحيح.
0: نعم العراق خسر من
1: النرويج 4 نتيجة
0: 4 والأردن كذلك خسر من النمسا 3-1 فعموما هذه النتائج طبعا مسجلة قبلها طبعا فرنسا فازت 3-1 وفوز مباراة حلوة خاصة الشوط الثاني ونهايات الشوط الثاني
1: الشوط الأول ما شفنا ذاك
0: ما شفنا المستوى الكبير صراحة لكن نهاية الشوط الثاني صراحة ولعت يعني
1: دخل
0: الفريقين عندهم رغبة في التسجيل ما شاء الله يعني على طول حتى الأهداف صارت وراء بعض يعني
1: وذن منتخباتنا العربية 8
0: ما ولا فوز
1: ولا فوز 4 تعادلات و4 خسائر إذن في البداية هذه تحياتنا راح نواصل معاكم حديث كبير عن المباريات واليوم طبعا واليوم وبكرة الفجر راح تختتم الجولة الأولى من المجموعة 11 والمجموعة 12 وبعدها راح ندخل في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم حديث كبير عن هذه المباريات الإثارة لا زالت مستمرة ونحن أكيد راح نستمر وياكم حتى معرفة بطل كأس العالم 2026 صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي حياكم الله
0: ما نعيش بلاش
2: صدق الجمهور بس صدق الجمهور اوه ارجنتينا ويز روست فاموس سرابيرا سلاسرو
0: سلاسرو
1: اليوم حاك انت ضحك عاد ما اعرف فم الفجر بيصير ولا ما بيصيروا بتسو سرو سرو ولا
3: لا هم حالهم سري سروا عاد ولغوتهم والله يعيننا عليهم صراحة الناس كلهم ينتظروا أرجنتينا سري سروا يعني.
0: هذا سروا سروا مشكلة الفجر الساعة 5 بتكون الدنيا حية
4: هاتريك ميلي وميسي على الجزائر 3 تسديدة كان في
0: شايفينك الساعة 1 في الليل مسوي مسيرة وين برج الصحوة
5: لا ماشي لا برج الصحوة ولا شيء انا ما شغلات المسيرات

0: راح مشاور كان يسأل عن الشيخ مطي فقال لي في واحدة كلمة على وزنها ثاني متحاجة يعني. بعدين بنرجع
1: متقحطني يمكن
0: لا يا وش يا أخي وش المصطلحات غريبة
2: بيرتم بقولي ده يعني إيه هذا

0: يحبط وش جاب متشحمط حل متقحطن متقحطن
1: تعرفت الاولى
0: ما اعرف يا اخو يعني ايش جاب هذه لان هذا معناها غير ده معناها غير والله
1: مضاد يمكن لها
0: يتقحطن يعني
1: ايوه يلا نزي نروح نروح تولي الاخبار
0: تصلوا بعدين لان التليفون عليه زحمه اشوف يعني فخلونا شويه نروح شويه اخبار سريعه وبعدين ناخذ اتصالاتكم ان شاء الله على 2 4 6 9 8 1 5 1 ونروح الى اخبار المونديال المنتخب الفرنسي ينتزع فوزا شاقا من نظيره منتخب السنغال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة التاسعة وبتسجيله هدفين لمنتخب بلاده وصل كيليان مبابي إلى 58 هدفا متجاوزا أوليفييه جيرو ب 57 ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا كما أنه أصبح ثالث لاعب يسجل لفرنسا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم
2: هذا الوقت المكتسب بدأنا ضايع كرة لمنتخب فرنسا كيليان الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء كيليان مبابي يسجل
1: في المجموعة ذاتها تلقى المنتخب العراقي خسارة قاسية أمام النرويج بأربعة أهداف لهدف واحد في لقاء قيمة فجر اليوم ورغم أن أسود الرافدين قدموا أداء مميزا في الشوط الأول إلا أن خبرة نجوم منتخب النرويج والأخطاء الفردية حسمت النتيجة لمصلحة الأخير وسيبحث منتخب أسود الرافدين عن تدارك وتحقيق أولى نقاطه عندما يلاقي نظيره منتخب فرنسا في الجولة الثانية على غرار السنغال التي ستلاقي النرويج في المرحلة ذاتها
3: وركنية البحث عن قتل المباراة من النرويج خطيرة بالرأس والهدف الثالث هدف الثالث ملا الصعود من رقم 4 اللاعب اللي دخل في دقائق أخيرة من المباراة ينهي المباراة بالهدف الثالث اللاعب أوستيغارد صعود ممتاز جدا من أوستيغارد
0: وافتتح منتخب الأرجنتين حامل اللقب مشواره بقوة عبر ثلاثية هزت شباك الجزائر صباح اليوم وبات نجم الأرجنتين ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم معادلا رقم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا وبعمر 38 عاما و357 يوما أصبح ميسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم متجاوزا كريستيانو رونالدو وأظهرت الكاميرات ليونيل ميسي وهو يذرف دموعا بعد تسجيله هدف التقدم في مشهد قد يعكس تأثر اللاعب بمشاركته الأخيرة المحتملة مع التانجو في المونديال
4: تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان ميسي يسجل الهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة 1-0 للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري بعد في غفلة من دفاع المنتخب الجزائري شفنا كيف دخل ميسي في الكرة الماضية دخل وتوغل في سادس مونديال له مباراة رقم 27
1: وضمن منافسات المجموعة العاشرة أيضا فاز منتخب النمسا على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف فجر اليوم على

0: ملعب استاد سان فرانسيسكو باي أرينا. ورغم الخسارة فاز علي علوان بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ويلعب منتخب الأردن في المباراة القادمة أمام الجزائر، فيما يلعب منتخب النمسا مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين.
1: أبو ليلى في المرمى، ماركو يسجل الثالث، انتهت حسمة، قضي الأمر. المنتخب النمساوي يسجل ثاني انتصاراته على المنتخبات العربية في تاريخ المونديال. مبروك للنمسا، حظ أوفر إن شاء الله، معوضين خير معوضين خير.
2: منتخب غانا يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في المونديال، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط توماس بارتي عن المباراة الافتتاحية أمام بنما إثر رفض السلطات الكندية السماح له بدخول البلاد. كما رفضت محكمة اتحادية التماسا تقدمت به غانا لمنح بارتي إذنا مؤقتا للمشاركة في مواجهة بنما فجر يوم غد الخميس، حيث يواجه اللاعب إجراءات متعلقة بقضيته الجنائية المنظورة في بريطانيا. وقالت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إن استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لا تعني تعديل القوانين المنظمة للهجرة أو استثناء المتقدمين من إجراءات التدقيق المعتادة.
3: كرة عند أندري أيو، يبارك كرة ممتازة، وكسو ينفلق، فرصة ثانية والهدف الثاني عن طريق توماس بارتي. توماس بارتي يتمكن من حسم الكرة الأخيرة، كرة ممتازة من وكسو، ولكن بداية الشوط
0: والبرتغال تستهل محاولة جديدة للفوز أخيرا بلقب كأس العالم عندما تواجه في هيوستن جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول ظهور للأخيرة في العرس العالمي منذ 52 عاما ضمن منافسات المجموعة 11. وتعتبر البرتغال كالعادة من بين أبرز المرشحين للذهاب بعيدا، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى ترسانتها ونتائجها اللافتة، حيث خسرت مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة. ويدخل كريستيانو رونالدو المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الاحترافية نسخة 2026 بصفته اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، حيث يبحث عن تتويج تاريخي لبلاده في ظهوره الأخير في البطولة.
4: بعد هدف ألمانيا، لعب انطلاق الآن خطيرة جدا، الله الله الله الله الله الله الله الله، يكسر المستحيل ويثبت فعليا بأنه الرقم الأصعب وأن لا مثيل له، لا شبيه له، لا قرين له، هو رونالدو ولا غيره.
2: وفي المجموعة ذاتها يفتتح منتخبا غانا وبنما مشوارهما في تورنتو، وهما يدركان أن تحقيق نتيجة إيجابية يعد أمرا حاسما نظرا لوجودهما في مجموعة إنجلترا وكرواتيا. وسيصبح البرتغالي كارلوس كيروش ثالث مدرب فقط يقود منتخبات في 5 نسخ من كأس العالم عندما يستعد لقيادة غانا في مشاركته 5. من جانبها تأهلت بنما إلى المونديال للمرة الثانية بعدما كانت واحدة من منتخبين فقط لم يتعرض لأي خسارة في تصفيات الكونكاكاف، وكانت مشاركتها الوحيدة السابقة في 2018 كارثية، إذ خسرت مبارياتها 3 في دور المجموعات واستقبلت 11 هدفا.
3: رصية بالشبكة، جول. هذه المرة يحتسب، هذه المرة يدور الفريق الغاني. عبد الله راسية ترشح الغاني كيسوتا، فرحة غانا بالعودة، كرة الانتصار، هذه كرة غنية.

0: فيما تخوض أوزبكستان أولى مباراة لها في التاريخ في تاريخ نهائيات كأس العالم عندما تواجه منتخب كولومبيا عند الساعة 6 من صباح يوم غد الخميس بتوقيت مسقط ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 12. وتدخل أوزبكستان البطولة بعد رحلة استثنائية في التصفيات شهدت تحقيق 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارة واحدة فقط، لتنتزع بطاقة التأهل الأولى في تاريخها إلى كأس العالم. كما أظهر المنتخب قوة دفاعية لافتة بعدما استقبل 7 أهداف فقط في آخر 10 مباريات بالتصفيات. وتعززت طموحات الذئاب البيضاء بتعيين الإيطالي فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم عام 2006 مديرا فنيا للفريق. في المقابل تعود كولومبيا إلى النهائيات للمرة الأولى منذ نسخة 2018 بعد غيابها عن مونديال قطر 2022. ونجح المنتخب الكولومبي في إنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية بالمركز الثالث مسجلا 28 هدفا ليؤكد عودته إلى دائرة المنافسة العالمية.
1: مصلحة المنتخب الأوزبكي مرة أخرى يا طارق، الكرة الأوزبكية، هدف التعادل للأوزبكيين، هدف التعادل للأوزبكيين، هامرو بيكوف هو من يسجل هدف التعادل للمنتخب الأوزبكي.
2: وتبدأ إنجلترا سعيها لوضع حد لصيام دام 60 عاما عن الألقاب في تكساس بمواجهة واعدة وثارية ضد كرواتيا ثالثة النسخة الأخيرة. وبفضل الزخم الإيجابي بعد تصفيات مثالية لم يتلقى خلالها أي هدف، يستطيع الإنجليز الاعتماد أيضا على سجلهم إذ لم يخسروا سوى في مرة واحدة في آخر 8 مباريات افتتاحية في المونديال. وتدخل إنجلترا البطولة وسط ضغوط وتوقعات كبيرة، إذ تطمح إلى التتويج بأول لقب دولي منذ عام 66 عندما ظفرت بلقبها الوحيد في كأس العالم، وتأمل في أن يكون مدربها الألماني توماس توخيل الرجل المناسب لتحقيق ذلك.
3: مشاهدينا الكرام، المنتخب الإنجليزي في فرصة كبيرة لأخذ الأسبقية. تريبيير لتوتنهام، تريبيير سادة
0: أما كرواتيا فكان مشوارها نحو النهائيات سهلا أيضا، إذ لم تتعرض لأي خسارة في التصفيات، لكنها سجلت نتائج متباينة في 4 مباريات ودية لاحقا. كما أن استقبالها لأهداف في كل هذه المباريات يكشف عن بعض الهشاشة الدفاعية وهو أمر مقلق. وأقصد كرواتيا إنجلترا في نصف نهائي النسخة 2018، لكنها حققت ذلك في انتصارها الوحيد خلال آخر 6 مواجهات بين المنتخبين.
4: في المواعيد الحاسمة يظهر الكرة بتصل إلى بيرسيتش، الله لم نكن الكلمة الأخيرة في موسكو بعد، لم نتحدث بعد، نريد أكثر، نريد أن نذهب إلى أبعد مدى، إلى التاريخ، إلى التاريخ. بيرسيتش.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: لا لا لا لا لا ما اقدر يا جماعه ما اقدر مستحيل.
4: يعني تحب انفراد على انفراد؟
3: ايوه انا ولدي بس ممكن انا ولدي لان ولدي اولادي كلهم ارجنتينيين على
4: فكره. ما عليك كيفهم ترى.
3: ايوه بس من عندهم ما حد يقدر يشجع غير الارجنتين.
4: بعد تمام خلينهم على راحتهم يشجعون اللي يريدوا.
3: خيزران خيزران هذا انا ارجنتيني برشلوني.
4: يقول لك صادق يعني متابع مباراة الأرجنتين، هل تفضل أنك تتابعها مع صينية من العيش واللحم
5: والفجر
4: أم مع كوب مع من الشاي؟
3: مع كوب من الشاي أو فنجان قهوة ولا بأس في شيء من الرطب
4: حالي. صحيح فعلا يعني صينية من العيش واللحم الساعة 2 الفجر بالله عليك.
5: 5 الفجر بالعبور
3: والله
5: من يأكل عيش
3: عيش اللي
5: ما أعرف. حسين ترى حسين اللي يسويه هو على بال الناس كلها تسويه. هو حسين يريد يشوف. اسمع بدر، حسين يريد يشوف هل كلها نفس الناس نفسها تسوي.
4: لا اشاعات اشاعات بدر، بعد صدقت الله يهديك بدر. اشاعات هذه اشاعات.
5: اليوم اللي يشوفني في الشارع قال لي
4: من وين طالع من وين جاي. قال
5: ايوه وعيش ولحم الساعة 2 الفجر يعني شوف.
4: لانه والله شايف انا والله مقاطع في الانستغرام الجمهور الاردني ماكلين الصباح منسف
5: منسف. وطبعا هذه الاكله لازم على طول، واذا رحت مع اي من الاصدقاء الاردنيين اول شيء المنسف طبعا. اصحابنا جايبين حلوى عمانيه والفوز ارجنتيني. انا ما فاهم يعني ما في حلوى أرجنتينية شيء، ترى حلوى عمانية هذه خاصة حلنا يعني ويفوز منتخبنا.
4: هو يعبر عن فرحته.
5: هذا زين.
4: من مشجع الأرجنتين عبارة يواصله
5: عبارة ما مشكلة. نذكر طبعا المستمعين الكرام حياكم الله من جديد أول شيء، ونذكركم بإمكانية الاشتراك طبعا في قناة إذاعة الشباب على الواتساب ليصلكم كل جديد فيما يتعلق بكل المستجدات الخاصة بالمونديال على مدار الساعة. كذلك أيضا منصات الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تواكب الحدث. يعطيهم العافية الشباب طبعا ما مقصرين وجزاهم الله خير. ونروح لأول متصل.
4: مساء الخير.
6: أهلين أستاذ صادق.
4: حياك الله الله يسلمك.
6: هلا والله.
4: كيف أمورك؟
6: الحمد لله. كيف أستاذ حسين شلونك؟
4: الحمد لله. حسبتك نسيتني يعني.
6: فعليك يا
4: قناة
6: الطيبين لا ينسون. أنت
4: أستاذ
6: محمد.
4: الله عليك يا عبد الرحمن. الله عليك. يا سلام عليك. إيش هذا الكلام العسل؟
6: لا والله هذا قليل في حقكم يا أخي.
4: بارك الله فيك يا أبو عوف.
6: بالنسبة لأول أستاذ صادق أول مرة كلمة حقيقة. كيف حالك أستاذ؟
4: حياك الله أبو عوف. كيف أمورك؟
6: الله يعزك يا أخي.
4: الله يسلمك.
5: والله من يقول أول مرة يكلمك يعني.
4: أيوة تشريف.
6: بالعكس.
4: تشريف نسمع صوتك.
6: الله يكرمك يا أخي بارك الله فيكم.
4: الله يسلمك إن شاء الله.
6: مستمتعين مع برنامجكم هذا الشائق والمنديال ما شاء الله عليكم.
4: بارك الله فيك.
5: قالوا لنا أمس تشجع الأرجنتين وكنت على أعصابك يعني اليوم الصبح قبل الدوام.
6: أنا لست مداوم، أنا أجازتي مفتوحة.
5: أحسن شيء. قصدي يعني استمتع بالجوك الجميل يعني.
6: أسمعكم صراحة أستاذ حسين أشكرك على البرنامج اللي كنت أول تقدم في رمضان لإعداد أستاذ وليد.
5: بارك الله فيك الله يخليك. نجوم أثر. نعم
6: ايوه هذا اتابع انا دائما حقيقه.
5: نتشرف بمتابعتك دائما.
7: وش تابع مباريات كاس العالم ابو عوف؟
6: اتابع شيء هذا البرازيل والارجنتين و... لكن اسمع و... لا تفيا كنت اقول عرض بعض خسرين يا اخي خسرين عندك تونس 5-1
5: تونس 5-1 والعراق 4-1 والاردن 3-1 والجزائر 3-0 وانت ماشي.
6: ايوه مفروض
7: يعني ولا فوز عربي
6: بالنسبه المفروض على الدول العربيه عندنا تقدمات في الكره يا اخي.
5: يمكن الجوله الثانيه ان شاء الله نشوف فوز عربي ان شاء الله.
6: نتمنى ان شاء الله العام القادم منتخبنا يشارك.
5: والله ان شاء الله كلنا نطمح ونتمنى وهذا شيء ما مستحيل. 48 منتخب الحين صار الكل يصعد يعني عادي ما عندك مشكله في الصعود لكن شد حيلك شويه شد حيلك صدق
6: ارهاق المباريات استاذ حسين يعني نعم. في ثلاث دول يعني في لازم شويه يكون نوع بين كل مساحه ياخذوا فتره لان متى يصلوا الى تلك الدول هذيك يعني في ارهاق بعض الشيء.
5: منتخب ايران ساكن في المكسيك ويلعب في امريكا
7: تنقلات بين الملاعب
6: هذه واحده
5: صحيح.
6: وبعدين استاذ حسين لدي اقتراح اذا ممكن يعني
5: تفضل
6: في اثناء برنامجكم ان شاء الله عندما نعود في الموسم القادم وطاقه بيضاء يا ريت لو تستضيفون طارق السكتاوي عشان نعرف عنه حتى عن طريق رسائلكم نستمع له.
5: حاضرين.
6: ماذا خططه وماذا تكتيكاته لدى المنتخب.
5: حاضرين تم ان شاء الله حاضرين.
6: تحياتي لك استاذ صادق
7: مشكور يا ابو عوف.
5: هذا كله عبد الرحمن انت ما خبرتنا من تشجع يعني.
6: انا صراحة أشجع
5: الكرة الجميلة.
6: ها؟
5: تشجع الكرة الجميلة ولا؟
6: أيوة. تحياتي لك والأستاذ محمد والأستاذ صادق تحياتي.
7: بارك الله فيك.
5: مشكور يا عبد الرحمن.
7: أحسنت يا عبد الرحمن حياك الله. حياك يا سليمان.
8: مساء الخير.
7: مساء النور.
5: مساء النور وين غايب أنت وين؟
8: والله اليوم جاي من السفر.
5: الحمد لله على السلامة يعني وكنت في البرازيل ولا وين؟
8: والله الدولة سوية سبحان الله. أنا من بداية المونديال يعني كم سنة أول أسبوع أكون خارج.
5: هي صحيح لأنه صيف يعني يكون صيف ما عدا اللي في قطر.
7: هذا متبتنها أنت
8: والله سبحان الله.
5: شكلها السفرة مالك محددة بتاريخ معين إيش عليك أنت مضبطنها سيدة يعني
8: كل يعني ثالث مرة هذا المونديال أنا أكون خارج.
5: يا الله الحمد لله على السلامة يعني عبارة جايب ويش اسمهم
7: صوغات
5: وصوغات وهذا يعني
8: كيف حالكم طيبين؟
5: يا مرحبا يا سليمان. شفت البرازيل في السفر؟
8: اسمع لكم.
5: بارك الله فيك نتشرف.
8: يعني دائما اسمع بس الوقت متأخر وهذا.
7: مباريات متأخرة.
8: اسمع لكم. أيوة مباريات متأخرة. الحمد لله استمتعنا اليوم الأرجنتين شفناها المباراة كاملة. لكن عاد بداية الشوط الثاني في الطيارة خلاص أغلق كل شيء.
7: وصلت وعرفت النتيجة.
8: ايوه لا شفنا النتيجه 3 كان
5: خلاص
8: أيوة ميسي جاب الاهداف وهذا شفتن بعدين عاد خلاص
5: وطبعا انت ما مرتاح للنتيجه هذه يعني
8: لا بالعكس
7: يشجع البرازيل
5: لا
8: برازيلي لكن
5: برازيلي وش ما يستوي ما يغير هي تفضل
8: لا كيف ما يستوي
7: ما يستوي تغير هو
5: يعني برازيلي وتشجع الارجنتين ما يصير
8: لا نحن نشجع الكرة الحلوة الحين بادي اسم البطولة ولا البرازيل أول مباراة خذلنا حقيقة ما يعبش مباراة ثانية إن شاء الله أيوة نحن برازيليين من أول معروفين
5: يعني شوية اللعب لك عليه يعني
8: لا شوف نحن الحين الدور الأول بعدنا
5: هي
8: ما نعرف إيش يسوي إنشيلوتي بعد هذه المباراة إيش اللي غير
5: أنا أحس إنك برازيلي. ما يعني ما واثق وايد يعني
8: والله انا اقول لك من يوم صفحه الماني لليوم البرازيل ما تربحت حقيقه
5: صفحه ولا صفعت
8: صفعت
5: ايوه صح
8: ايوه
5: صحيح
8: صفعه
5: قويه يا اخي
8: اخر ايوه
5: 7-1 اي والله يا اخي
8: 7-1 هي من هذا
7: ما تنسي
8: هاي اليوم حقيقه البرازيل
5: اي والله يا اخي
8: هي البرازيل
5: اذكر ذيك اليوم شعل البرنامجنا يا اخي ولع
8: اكيد
7: وانت اختفيت
8: لا
5: وعصب علينا واحد اسمه سليمان زعل علينا
8: والله ما اختفينا لكن مفاجاه هذيك اليوم
5: هي صدمه شويه
8: من هذيك اليوم اليوم اكلمك للحين البرازيل ما هي
5: ايوه
8: وبنشوف انشيلوتي كيف يعمل اسم المباراه ثانيه الله اعلم كيف ايش يغير في اللاعبين وهذا
7: يعني انتم تشوف بعدكم بتوصلوا بعدكم ما ماتوا
8: يعني ان شاء الله المجموعه بسيطه
5: ايوه زين يعني من اللي
8: مع المار ايوه
5: من المباريات اللي شفتها من تتوقع انه يروح بعيد
8: والله شوف الحين ليه الحين منتخبات الآسيوية جالسة تقدم. تقدم.
4: يعني الآسيوية اللي هي كوريا الجنوبية واليابان.
8: واليابان. أيوة جالسة تقدم كرة حقيقة.
7: واستراليا.
8: ونحن أقول لك كل فريق صعد كأس العالم ما هين.
4: أيوة صحيح.
7: يعني شفنا يعني الراس الأخضر.
8: أيوة يعني إسبانيا. وين إسبانيا؟
4: صحيح.
8: والفريق اللي قابله وين؟
7: كافيردي.
8: ايوه حتى هذا الفريق نحن ما نسمع عنهم، حتى مع المانيا الفريق هذاك ما نسمع عنه، ما ندري من وين.
4: ايوه
8: لكن ما تهين في الفريق، اي فريق وصل لكاس العالم
4: طبعا
8: فريق قوي
4: طبعا،
8: واللاعبين قاسي يأدوا عشان السماسر بعد نفس الشيء.
4: هي لان تفتح اسواق، تفتح لهم يعني تسويق للاعبين طبعا هذا البطوله.
8: اكيد اكيد اكيد هي هذه يعني كل فريق اسمه، لكن الفرق الاسيويه الحين جالسه تقدم حقيقه.
4: صحيح.
8: والفرق العربيه جالسه تقدم الى الحين.
7: نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
8: ان شاء الله باذن الله تعالى. اليوم مشاركه خفيفه.
4: زي شو تتوقع مباريات اليوم؟ البرتغال الكونغو،
8: اكيد البرتغال،
7: كرواتيا
4: زين خلاص كرواتيا وانجلترا. ايوه
7: الساعه 12
8: انجلترا. ايوه
4: انزين غانا وكولومبيا.
7: غانا وكولومبيا
8: والله ما اعرفهم عاد، بعد هناك ما اعرفهم
4: هناك ما
7: بتوقف لين لين لين مباراه انجلترا.
8: بس سيد صادق انا اقول المفارقات الحقيقه اللي شاهدتها انا يعني تقريبا ثلاث مونديالات انا اخر اسمه مسافر، لكن حقيقه هذه الاسويين بالذات هذه القاليه البنغاليه حقيقه شعله الاعلام. يعني تشوف ماليزيا مثلا يعني تشوف الحواير القديمة حتى عندهم هم، يعني الأرجنتين البرازيل
7: المنتخبين يتابعون
4: صح.
8: أيوة هذا يعني تشوف أعلام، تشوف ما أدري يعني
4: عايشين الجو، يعني معنا
8: عايشين الجو، جو يعني جو
4: جو دائما كاس العالم شيء مختلف.
8: السنوات القادمة يا الله بالحياة، الحين احنا كم سنة الحين عاد البرنامج هذا نشارك فيه؟
4: نعم
7: من 2010.
8: السنوات القادمة ان شاء الله بروح بنغلاديش
7: بتتابع من هناك.
8: لا ما تتابع الجماهير بنغلاديش.
4: يحب يشوف الجماهير والتفاعل وهذا.
8: والله حاجة غريبة، حاجة غريبة
7: هي هذا. ترى كاس العالم هي لغة الشعوب، يعني
4: لغة أعلام الكرة
8: يعني
4: اللي
8: ما... شوف الحوار القديمة اللي عندنا احنا يعني حصل هذه الحارة على الجنوب هذه. نعم. البرازيليين. على الشمال هذه الأرجنتينيين. بس هذه الفريقين سبحان صحيح. الله
7: اللهم شيء يستمتعوا.
4: بس سبحان الله كأس العالم هي يعني مثل ما تقول يعني شيء مختلف. الكرة ما مثل ما يقال ما لها لغة يعني، فما يعني مفهومة من الجميع.
8: عندهم انتماء غريب.
4: من يومين ثلاثة مريت على محطة بترول، شفت مجموعة من يعني العمال الموجودين في المحطة في التلفون يشوفوا مباراة اللي كانت الصبح إيران ونيوزيلندا. فكانوا عايش ايوه شوف المباراة،
7: شوف عندنا مباراة إيران ونيوزيلندا،
4: اقول وش شوفوا ايش يعني هذا، شوف
7: يعني ما منتخب اوروبي بعد كان أيوة يلعب.
4: يعني الناس كلها يعني مهتمة في البطولة، وضع طبيعي طبعا كأس العالم شيء مختلف يعني. مشكور يا سليمان.
8: حسين حتى نعم. حتى انا اقول لك في ماليزيا يعني
4: نعم
8: انا اقول لك تستغرب يعني مكان واحد هم
4: هي بس واحد. منقسمين يعني
8: منقسمين وكلهم تلفزيون واحد.
4: يلا اهم شيء الروح الرياضية. مشكور يا سليمان.
7: حياك الله.
4: يعني شوف الاسماء اللي احنا نقول في البرتغال اليوم، اللي نشوف تشكيلة البرتغال. كوستي في الحراسة طبعا، ديوغو كوستي، نونو مينديش، فيجا، أراوخو، جواو كانسيلو، جواو نيفيس، فيتينيا، بيدرو نيتو، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، رونالدو. ايش رايك سمير؟ نجوم ولا ما نجوم؟
9: 100%
4: يعني هذا فريق ممكن ينافس على كاس العالم ولا ليه؟
9: والله اللي مشكك لنا مارتينيز بس، ولا الاسماء
4: مارتينيز المدرب يعني.
9: مارتينيز ما عارف يوصل للتوليفة، ما عارف يوصل خلنا نقول الخلطة السحرية اللي تعطيه بطولة.
4: نعم
9: لكن
4: نعم.
9: لكن علّه وعسى إن شاء الله يستحضر شوية من بلجيكا النجوم اللي كان يقودهم، لأن هذه الكوكبة أساسا حرام ما تسوق ببطولة كأس العالم،
7: وخاصة مع معدون
9: ما عدوهم لأن خلاص خاتمة العافية كما يقولون.
4: على فكرة مارتينيز كان مع بلجيكا أيضا في يعني لما كان عندها فريق خيالي يعني من الأسماء.
9: غريب جدا أنا اللي مستغرب منه غريب جدا البرتغال تبحث عن ضالته خارج أسوار عالمها. يعني شيء غريب عندهم أسماء قوية ترى عندهم مورينيو عندهم حتى مدرب النصر الحالي جيسوس وعندهم أسماء قادرة أساسا أن توصل بالفريق. توجههم لمارتينيز كان أمر غريب جدا لكن قادر البرتغال بالأسماء الحالية قادر أنه يوصل لأنه يملك توليفة جميلة جدا ترى يملك نجوم يملك أسماء عندها مهارة يملك وسط رهيب عندها كذلك في المقدمة
7: وأظهر قوية
9: يعني هذه كلها يمكن تعطي البرتغال ميزة إن هي تنافس لكن لكن لكن الأمس يعني المرشحين اللي كنا ننتظر ظهورهم أعطى المؤشر القوي إن نحن ترانا موجودين إن سقطت إسبانيا في فخ التعادل وإن لم تعطي البرازيل مؤشر إنه جاهزة لا إحنا جاهزين يوك صاحت في الشوط الثاني بهدفين رغم أن السنغال في الشوط الأول أعطت يعني ما شاء الله كانت شوط تكتيكي وفريق محترم السنغال فريق محترم يقدم كورة تكتيكية حلوة لكن أنا حمل المدرب صراحة المسألة حمل المدرب لأنه يعني مسألة أنك توقن أنك أنت قادر على هزيمة فرنسا بشكل مبالغ راح توديك في داهية مطلوب منك فقط كان تلعب بنفس تكتيك الشوط الأول وتلعب على المرتدات عندك لعيبة قادرة أنها تحرك فرنسا
4: بس أنت شفت سمير يعني تمريرات الأهداف كانت أهداف
9: ثالوث رهيب في فرنسا من تخلي
4: أنت صح
9: تتكلم عن أوليسي مبابي ديمبلي دوي باركولا ريان شرقي من دخل من تخرج يا رجل يعني اللاعب اللي يدخل هو أساسا لاعب أساسي في الدكة فهمت علي؟ فالانفتاح كان السنغال بذاك الشكل شوية لك عليه في الشوط الثاني
4: والمباراة لو تلاحظ مع أنك ذكرت طبعا كان شوط أول تكتيكي لكن الشوط الثاني طبعا كان فارق بشكل كبير لكن تقريبا الأهداف كلها من العمق يعني ما في أهداف من الأطراف
9: 100%
4: استغلال سرعة مبابي طبعا
9: السنغال مفكت في الشوط الثاني مفكت يعني الفريق كان إيش الفريق كان عامل خلنا نقول عامل تجانس نوعا ما أغلق المنافس كلها
4: صح وضيع هدف تقدم في القائم يعني ضربة
9: وترى ادفع ثمن إهدار الفرص يا أبو علي أول
4: إهدار الفرص فعلا اللي كان في القائم واللي كان نهاية الشوط الأول يعني في خط ستة ضاعت يعني بشكل غريب
9: والله سلمت عليكم أبو علي صادق
4: جاكسون هذا يعني أيوه فعلا مع تشيلسي كان نفس
9: المشكلة المخرج خض علومي وخل موسمة تحت الهواء ترى
7: سولفت عبارة
9: ونحن صراحة داخلين على حبايبنا رعاة التانجو كذا نهنيهم
4: يستاهل
9: كلهم حبايبنا فريقكم كذا حلو
7: التانجو تعلم من الدرس في مع السعودية 2022
9: والله كذا لكن ترى الجزائر مش الجزائر هذا هو المحزن الجزائر مش هي جزائر مبولحي وبقرة وحليش عبد القادر غزال والأسماء ونذير بالحاق وكذا مش هي لك عليها الجزائر يعني
4: إيش توقعك لقمة الليلة سمير إنجلترا و
9: إنجلترا كرواتيا الليلة مرتقبة كذلك فريقين متقال يعني ولو نحن نقول إن أفضلية الإنجليز لكن كرواتيا فريق محترم كذلك على مستوى أوروبا فريق ما يخسر بالسهولة وقادر إنه يحرق الإنجليز إنزين ولكن أنا أقول هي نوعا ما راجحة شوية للإنجليز فهمت علي لكن نتمنى إن شاء الله ولدنا السابق مودريتش كذا يعطي لمسات الحلوة ويحرقهم لأن نحن ما سبحان الله إحنا ما في أوروبا مع البرتغال ما تسجع حد معه لا إنجليز ولا فرنسا ولا البقية يعني فهمت علي فكرواتيا قادرة اليوم نحن كنا كرواتيا فهمت علي ونتمنى البرتغال اليوم تعطي ال خلنا نقول المؤشر ان هي قادره ان تخلي المونديال نار مثل ما فرنسا والارجنتين والمانيا والبقيه اعطوا طبعا امس كانت ليله سقوط مدويه لافريقيا واسيا ابو علي وصادق
7: نعم
9: احنا قلنا الجوله الاولى بدايه انطلاقتها كانت صفعه للشفرين قبل لا تكون صفعه للبقيه امس سقوط مدوي بالثلاثه
7: السنغال وال
9: السنغال الجزائر من جهه العراق والاردن من جهه يعني سقطت أمس آسيا وأفريقيا سقطوا خلنا نقول بشكل مخزي يعني، ولكن هي الجولة
7: بعدين يعني أنت تصعب على نفسك خصوصا إذا يسجل عليك أهداف كبيرة تصعب على نفسك في مسألة
9: شوف أنا توقعاتي السنغال إن شاء الله حظوظها كبيرة أنها توصل.
7: نعم.
9: العراق طبعا واقع في مجموعة شوي صعبة، وأتوقع أنه الجزائر أملها بيكون صعب كبير، ولكن هو ترى هي مجرد أن تجيب 3 نقاط تقريبا تحط بنسبة 80% أنت في الدور الثاني
10: ممكن تصعد طبعا.
9: أي نعم، نحن نسلم عليكم بندش على مباراة البرتغال، نشوف مباراة البرتغال ونسلم مقال أصحابنا أحبابنا.
7: بارك الله فيك.
9: صاروا إن شاء الله نخلي لهم الاسم ونقول لهم الوعد بالقادم إن شاء الله يا أبو علي.
7: صار مشكورة سمير. يا سمير
9: يعطيك
7: حياك الله.
11: صعب الكرة ترجع لليوم بابا بابا بابا جول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا هاتريك من ليو ميسي على الجزائر 3-0 يفعلها ليو ميسي من خارج منطقة العمليات، الهدف الأول من خارج المنطقة والهدف الثالث من خارج المنطقة، 3 أهداف مقابل 0 صارت النتيجة لأبطال العالم الأرجنتين.

حي الطرب حي فن التانجو العادي الأرجنتين الفخر يوم نادى المنادي.

0: ما شاء الله صوت
1: ولاعب غير عادي ميسي 39 سنة
0: غير عادي، لكن يوم قال لاعبين يلعبون في كل النوادي حسب في كل وادي
1: عندهم وديان هناك
0: يلعبون في كل
1: أيوة مع كل نتيجة. إذا بس بنروح شوي للرسائل النصية على 7-2-4-4-2-0-0-9 على خاطر النجادي. الليلة بداية الحلم الأكبر والأغلى لأول مرة الأسطورة بيلعب بالمونديال ومع لاعبين مميزين تحديدا في خط الوسط. لأول مرة الأسطورة بيدخل وهو بطل الدوري والفورمة عال. الطريق صعب والمرشحين أكثر والمرشحين كثر، لكن طالما الأمل موجود فالنفس خضاعة. كامل الثقة بملك اللعبة ومن معه بإذن الله. الليلة بداية خير وأول 3 نقاط عليه خاطر النجادي. ويرد عليك فايل داودي أبو نبراس يقول أتوقع الكاس بيروح لإسبانيا وسلامي على الاخطبوط على خاطر النجادي. توقعت المباراة إنجلترا 2-1 على كرواتيا. أسباب ترجيح إنجلترا: تمتلك تشكيلة أعمق وأكثر تنوعا في جميع المراكز مع نجوم مثل هاركين وجود بلينغهام، ونتائج إنجلترا الأخيرة كانت قوية جدا، كما أن العديد من المحللين ونماذج توقعات تمنحها أفضلية واضحة للفوز. المدرب توماس توخيل يعتمد على الضغط عال وتنظيم دفاعي جيد ما يجعل الفريق أكثر توازنا. شكرا لك يا فايل داودي.
0: تكلمنا يمكن عن لاعبة البرتغال، يعني شفت مقارنة بين أغلى لاعبين في المنتخبين جواو نيفز في البرتغال قيمة سوقية 140 مليون يورو طبعا مقابل نوح صادقي في الكونغو الديمقراطية 35 مليون يورو.
1: ملايين على الأرض،
0: ملايين على الأرض. طبعا المنتخب البرتغالي أكيد أسماء كبيرة. ومعنا أبو منصور.
2: مساك الله بالخير يا أبو علي.
0: مساك الله بالخير والنور. اليوم اليوم يومك متلخبط يعني.
1: حياك يا أبو منصور،
2: عافاكم الكريم.
0: شفت كل مباريات الليلة؟
2: مباراة البرتغال تلعب طبعا الحين الساعة 9 البرتغال والكونغو.
0: لا الليلة الماضية من شفت انت؟
2: تابعت كلن، تابعت لك العراق، العراق عطوا 4 يا أخي
0: عطوا 4
2: وتابعت لك الأرجنتين عطت الجزائر 3
0: والنمسا
1: وكملت مع الأردن.
2: الأردن ما تابعت وايد، ما قدرت خلاص
0: خلاص بندت البطارية. ايوه مواصل
2: قفلت كامل بصراحه.
0: بعدين بتضرب شمس في العزبه يعني.
2: ماشي اقول لا قفلت ما تحمل ما قدرت. اما الحين مباراه البرتغال الشباب في العزبه اللي بيتابعها قلنا لهم حنب نتابع الشوط المباراه الثانيه بين كرواتيا وانجلترا.
0: يعني ما تتابع البرتغال انت؟
2: لا ما بروح، ما في برضه الحين قلنا على الاقل بنطلع بعدين اقرا حاجات عاد نتابع
1: الدون بارد. الدون اليوم اول ظهور
0: هو المره الماضيه الليله الماضيه استهلك وايد عمره يعني
1: شايف المباريات. جهد بدني
0: جهد والله ما يعني صراحه ما ورا عليك نفر واحد يا ابو منصور.
2: لا ورا علي
0: هي والله نعم ما ورا عليك ما ورا عليك.
1: بعدها أيام كبيرة وبعدها أيام طويلة بعدها.
0: شوف
2: زين يمكن أن اليوم يخلطوا المجموعة ولا
0: الجولة الأولى لا بعدها جولة ثانية وثالثة جاي
2: ترى فأعمل لك، لكن لا الجولة الثانية متين بدون
0: يوم الجمعة على طول على طول وراها.
2: واشيبك
0: ما واشيبك
2: ها
0: إيه على طول
1: المباريات ورا بعض.
2: هذه ربنا الله وشحن محمد على الله بس.
1: شوف ابو منصور لين نهايه الشهر طبعا احنا في
0: احنا بعد تونا الجوله الاولى يعني الله يهديك
2: على نهايه الشهر نقول ابو منصور متيبس العزه. لا خلصوا تعب.
0: اي والله تعب يا اخي، توقيتهم متعب يا اخي.
2: مباريات الساعه 2 في الليل، مباريات من
0: هو بعد ابو منصور بيطلع من هالشهر خلاص ما شيء الوزن زايد 10 كيلو.
2: لا شيء فاقه ولا شيء خلاص
0: ماشي طاقة والوزن زايد بيكون لأن أنت العزبة بعد شغالة.
2: العزبة شغالة نعم وعلي شغالة عادل مرة الشباب اليوم متحركين ومرة فشل.
0: أيوة. طيب وسهلات. وش اليوم الجدول عندكم؟
2: الجدول مثل كل يوم.
1: صيد ومشاكيك.
0: صيد ولا الحيمات؟
2: مشي مشاكيك اليوم، مشي معني مشاكيك اليوم، بس معني اليوم بس هذه مشاوي.
0: هو الزين.
2: اليوم ومسوين كيها مثل ما تقول إن كاسة حبار.
0: محرية.
1: هذا على هذا على يعني على الساعة 12
0: وحبار وما المصيرة على طول صيد وحط على طول
2: كتبه كتبت الحبار المباراة تتابع مباراة 12
0: بو الساعة 12
1: يوم هو بيروح يوم هو بيروح يوم تبي تروح
2: أقول لك أبو علي في إجازة بعدين
0: ها هي
2: جاهزه بكره الشعب كله بتحول اليوم كلهم في العزبه.
1: ايوه العزبه اليوم خلاص عامره.
2: اليوم العزبه عامر اليوم بعد ما نحصل مكان نجلسي.
1: هي والله الاجازه جات وقتها يعني.
2: يا فوقت الخميس اليوم العام مره كلهم ما شاء الله مره العزبه والعزبه العزبه ربنا الله توكلوا روحوا.
1: وبعد انت سويت لها دعايه لازم تسوي تذاكر يا اخي ابو منصور.
2: لا فاتح مجال المجال اللي بيتابع محبين الدون يقدم جزاهم الله خير يروحوا يتابعوا مباراتهم.
1: الحين دخول شامل العشاء وكل شيء؟
2: ماره مفتوحه ترى.
1: كفو طال عمرك كفو.
2: لا لا الشباب جزاهم الله خير كل حاجه مره
1: كفو اهل مصيره كفو
2: امورهم طيبه كلهم يعني.
1: يا سلام سلم. لكن قلت لي يعني الصيد من البحر على طول على النار
2: من البحر يشيلون طوب العزه يضبطون الامور عاد يتجمعوا هناك.
1: شوف كيف الحياه حلوه يا اخي.
2: تبعد عن
1: صخب الحياه
2: عن
1: الضغوطات
2: في مركز المدينه.
1: ايوه يا سلام يا سلام.
2: ايوه تطلع لك الراحه كذاك وتجلس.
1: يا سلام
2: والامور طيبه. مني عندك كوس ومني عندك العزبه وعندك الشعب كله متولى.
1: كوس
2: ايوه برات
1: برات كوس خلاص يبدا من ظفار على الشمال يعني.
2: ايوه بس تجلس وشرب لك شاي وتابع وتشوف وانت
1: قاعد. الله يهديك ابو منصور انت تحمسنا يا اخي.
2: انا ما حمسك انا اباك توصل انت
1: تروح هناك. والله طال عمرك تشريف.
2: نعم توصل انت امورك طيبه كلي.
1: المشكله برنامجنا احنا وش نسوي الحين يعني كيف تقضي
2: برنامج مالك.
1: والله نحوله معنا نشله.
2: كان يتحول حوله وكان يتحول يبغى المسؤول ماله خلوه معنا يجلس معنا يوم.
1: بالمسؤول صحيح هذه.
3: ويلكم.
1: نحطه على طول على شاطئ مصيره الاستوديو معنا. ايش احلى
2: من كذا؟ اقول لك ابو علي
3: تفضل عند العزبه.
2: كاتب عادي بدور لك مكان استراتيجي. لا تعيش جوك.
1: انزين ما المشكله كذا تو احنا بنكون في البرنامج وتجيب لنا كبسه الحبار هذه احنا وش بنسوي باعمارنا؟
2: ماشي بس عمر خلاص الامور طيبه وسهلات ان شاء الله.
3: خاف نودر البرنامج.
1: خلي محمد الشمالي بس يحط من عنده اشياء يعني.
2: اما محمد الشمالي اسمنا دائما اقول له مرحبا بك غير محمد الشمالي يقول لي ابا اوصل البيت ما وصلت.
1: ايوه اي والله مشغول
2: الحلال ابا اوصل البيت ما وصلت. قلت الله عينك.
1: اي والله مشغول الشمالي مشغول هالفتره شويه.
2: على الله ان شاء الله.
1: مشكور يا ابو منصور يا اخي.
2: احسنت يا ابو علي جزاكم الله خير.
1: حياك الله يحفظك موفق.
2: الله يحفظكم يا ربي.
1: وياك ان شاء الله احسن.
4: حتى لو لم يكن في افضل حالاته يسجل لانه الهدف ولانه من يستهدف في الارقام. كيليان مبابي يسجل اول هدف في فرنسا في المونديال. اول هدف في الفرنسيين. الاولى لم تاتي كما كان يريد. الثانيه لم تاتي كما كان يريد. لكن هو كيليان هو مبابي تذكر من يكون. تذكر انه للاهداف دائما ملك. تذكر انه للاهداف دائما ما كان حريص.
2: في الفرنسيين واضح.
3: هي مخلي رجول على رجول.
2: إن شاء الله. إن شاء الله رجول على رجول ولا يد على يد. مهم إنه وثوق يعني ال كان كأس العالم.
5: أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت؟ قاعد يقول الكلام اللي إحنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجة يا جدع. ده هو قالها.
2: 2022 كان مع النهائي مع الأرجنتين طبعًا. نعم. صعوب الأرجنتين إنه شل كأس العالم. شوية مباراة
1: فيها خوف
2: فيها شوية بس.
3: ها عجلت وقت خبتي جلس رجول على رجول ومطمن.
2: لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى ثلاث نقاط محسوبة إن شاء الله. الأرجنتين والجزائر. الأرجنتين طبعا واضحة.
1: النمسا الأردن.
2: فإذا لعبوا صحيح الأرجنتين. إذا ما لعبوا قاموا يلعبوا حواليس.
1: إيه مين شمال يعني. أيوه هذا اللي حفرة
3: ترى يسموها حواليس
1: ما يعجبهم عليها أصحاب هذه
3: يسموها حل
6: يا أحسن يا حسين انا باكر اقول لك هذا قليص اللولي قليص فاردي وقليص عاد
0: طلع القلص
6: في دور 16 دور 8 كلهم بدي بكم اياهم قلايص الله
0: قلايص
6: المنتخب الارجنتيني جبابره ويحبوا ان يتجبروا جبابره والله صدقني صادق انا اقول لك باكر بيلعب الارجنتين خلاص كلهم بيتغيروا بتسمعهم والله احنا نرشح الارجنتين
0: بيغيروا كلهم ذيلا يعني
3: بنشوف الارجنتين لعبته هذا

0: مواصل معكم مستمعينا الكرام، وطبعا الحديث مستمر. خلونا نروح شوية إلى أرض الحدث. هناك زميل والأخ العزيز والصديق الغالي محمد الجزار، الصحفي طبعا المعروف، ويتواصل معنا الآن تحديدا من فانكوفر في كندا. حياك الله أستاذ محمد، سعيدين بتواصلنا معك. أكيد شوية يعني بناخذ من وقتك ذي دقائق سريعة، وانت في زحمة العمل أكيد وفارق التوقيت وما شابه، لكن حبينا نسمع صوتك ونتطمن عليك ونشوف أخبارك هناك أيضا. وأكيد طبعا ممكن نحن نقول أن نبارك لك بأداء المنتخب المصري كذلك مع بلجيكا، تعادل أيضا المنتخب القطري مع المنتخب السويسري، يمكن من نتائج لافتة أيضا المغرب تعادلها مع البرازيل، يمكن النتائج الأخيرة للمنتخبات العربية شوية كانت سيئة في اليوم الأخير من ظهور المنتخبات العربية في الجولة الأولى، ولكن إن شاء الله نتأمل الظهور بشكل أفضل في الفترة القادمة. يعني حدثنا عن انطباعك، وإذا كان أيضا هناك بالنسبة للتنظيم اللي نسمع عليه كثير من الكلام من بداية البطولة، يعني أو كانت هناك بعض الإشكاليات مثلا معكم وأنتوا كطاقم إعلامي في كندا.
1: أهلا بك أخويا حسين، وصباح الخير بتوقيتنا، مساء الخير بتوقيتكم، سعيد جدا بالتواجد معاك، وتحياتي لكل مستمعينك، وتحياتي أيضا للأخ العزيز الصادق. الحقيقة يمكن من وقت وصلنا لأمريكا، وبعدين في المباراة الأولى قدام سويسرا، المباراة الثانية لما جينا هنا في فانكوفر استعدادا لمواجهة كندا، الحقيقة الأجواء أجواء مميزة، ويمكن البرتغال سجلت دلوقتي أول هدف في الكونغو، الحماس الجماهيري الكبير والتفاعل الجماهيري الكبير، في النهاية هي كاس عالم، كاس عالم بروحها بحماسها بشغف الكورة عند الناس، البطولة اللي بيستناها كل محبين كرة القدم، فأعتقد أن طبيعي جدا أن الشغف ده يكون موجود مهما كان في كلام عن التنظيم أو في كلام عن أي أمور أو مشاكل أخرى ما بتشغلش مشجع الكورة. اللي بيشغل مشجع الكورة هو اللي بيشوفه جوه الملعب، والتنافس والأداء والمباريات القوية، وكل واحد بيشجع منتخب بلده، فأعتقد أن الأمور الثانية والمسائل اللوجستية والحاجات دي بتبقى بتهم أكتر رجال الإعلام، المنظمين، مسؤولين الفيفا، لكن بشكل عام أنا شايف البطولة ماشية كويس، والأجواء فيها ممتعة للغاية، خصوصا هنا من وقت ما جينا فانكوفر في كندا الأجواء العربية والجاليات العربية. أنا امبارح على فكرة قابلت ناس من سلطنة عمان، أخ عزيز اسمه محمد المقبالي كان موجود، وقال أنا جاي أدعم وسند المنتخبات العربية خصوصا منتخب قطر، فيعني الحقيقة الأجواء حلوة، وكأس العالم هي كأس العالم كانت ولا زالت وستظل يعني.
0: نعم اكيد بالضبط صحيح، والنعم في الاخ محمد المقوالي، اكيد الجمهور العماني ما شاء الله عليه في كل مكان في كوره موجود يعني.
2: حياك الله معنا استاذ،
0: عاشقين للكوره يعني.
1: نعم الله يحييك،
2: حياك الله، وسعيدين اكيد بهذا التواصل. مثل ما قلت استاذ محمد، الان المنتخب البرتغالي يتقدم على منتخب كونغو الديمقراطيه بهدف دون مقابل، والكثير اكيد من متابعين اليوم ينتظروا مثل هؤلاء النجوم، الانتظار اكيد لكريستيانو.

0: التيم نفسها، لأن الحقيقة كان في شكوك كبيرة وموضوع الإصابة، إن ميسي عنده إصابة ممكن ما يشاركش، فكل يعمل حالة من القلق عند الجماهير العالمية وخصوصا جماهير الأرجنتين. لكن ظهوره بالشكل القوي والمميز أمس ليونيل ميسي وتسجيله للهاتريك قدام المنتخب الجزائري إدى الحقيقة الناس حافز كبير جدا إن ميسي لا يزال موجود وميسي قادر إنه يكون دايما في المنافسة. وأعتقد إن المونديال ده ربما يكون الأخير لميسي وأيضا كريستيانو رونالدو، فالناس لازم تستمتع ولازم تشوفهم في آخر الرقصة الأخيرة زي ما أطلقت وكالات الأنباء على مشاركتهم في البطولة. فنتمنى طبعا نشوف مستوى كويس من الاثنين وهم لعيبة كبار وعلى مستوى عالي جدا أكيد.
1: نعم جميل. خلينا بس بشكل سريع نقترب أيضا من المنتخب القطري واللي تنتظر أيضا مباراة يوم فجر الجمعة بتوقيت مسقط والساعة 2 طبعا مع منتخب كندا. يعني بعد الأداء اللي قدمه مع سويسرا، نستطيع القول بأن الأهم أن النتيجة طبعا، وفي الوقت الأخير نجح في تدارك الخسارة والخروج بنقطة تعادل ثمينة تعطي دفعة قوية للبحث عن يعني موطئ قدم في دور 32. كيف تشوف مواجهتهم مع كندا؟ يعني
0: اكيد مواجهة مصرية بالنسبة للمنتخب القطري لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة المنتخب.
2: نعم
1: ظهرنا يبقى علينا الصوت شوي.
2: نعم
1: تفضل.
0: نعم واضح الصوت؟
1: واضح.
2: نعم
0: نعم حبيت اقول ان المنتخب القطري بيدخل مباراه كندا برغبه كبيره جدا في الفوز، ودي حقيقه ثقافه اعتقد انها تسعد الشعب القطري والمشجع القطري ومحبين كره القدم القطريه، ان انت دلوقتي بتلاعب منتخبات مش هقول من الصف الاول ولكن منتخبات اوروبيه ومنتخبات عالميه بتكون ند للند ليها، بتكون عندك الرغبه وعندك ثقافه الفوز، ودي اعتقد ما جاتش بسهوله الا من خلال فوز الكثير من التجارب وكثير من الاستحقاقات الدوليه الكبيره زي بطوله الكاس الذهبيه وبطوله الكوبا امريكا وايضا التصفيات الاوروبيه لما شارك فيها المنتخب القطري كضيف شرف. فكل الامور دي بتضع العنابي امام مسؤوليه كبيره انه ما يكتفيش بالتمثيل المشرف ويفرح بس مجرد فرحه انه مشارك في بطوله كاس العالم، لا الطموح عند الجمهور القطري وعند المشجعين القطريين ان الفريق يفوز على كندا ويحصد ان شاء الله اول 3 نقاط واول فوز ليه في التاريخ واول تاهل ليه كمان في التاريخ للدور المقبل في كاس العالم. فكل الامور دي حافز بالنسبه للمنتخب اللي هيدخل المباراه بحماس كبير. نتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله.
2: نعم.
0: ويحقق منتخب قطر اول انتصار للعرب في البطوله باذن الله.
2: نعم يمكن يعني الحديث مثل ما قال حسين، الحديث عن المنتخب القطري يقودنا للحديث عن حراس المنتخبات العربيه. شاهدنا المنتخبات العربية اللي تعادلت في نتائجها في المباريات الأولى، كان واحد من أهم عوامل هذا التعادل الظهور اللافت لحراس هذه المنتخبات، على الغرار المنتخبات اللي خسرت كانت هناك أخطاء بدائية لحراس هذه المنتخبات. تعتقد أنه توافقني؟ ما أعرف إذا توافقني في في في هذه النقطة.
0: أكيد حراس المرمى كان لهم دور كبير جدا، وما فيش أي منتخب كبير تلاقي عنده حارس ضعيف أو حارس مش معروف. الحراس دلوقتي نجوم، من نجوم زيهم زي المهاجم زي رأس الحربة زي صانع الألعاب، يعني لا يقل دور حارس المرمى، ولدرجة أن دايما يتقال أن حارس المرمى هو نص الفريق. أعتقد كلنا شاهدنا دور محمود أبو ندى في النقطة اللي حصل عليها المنتخب القطري، دور مصطفى شوبير في النقطة اللي حصل عليها المنتخب المصري، ياسين بونو طبعا حدث ولا حرج لاعب من الأسماء الكبيرة
2: والعويس
0: دايما ليهم حضور قوي، العويس كمان مع المنتخب السعودي، حتى لوكا زيدان بالأمس مع المنتخب الجزائري رغم الخسارة بالثلاثة لكنه شال أكثر من كورة مهمة، أبو ليلى بالأمس هو يمكن الوحيد اللي كان عنده أخطاء وتسبب في الهدف الثاني اللي أحرزه المنتخب السويسري. لكن يبقى دايما حارس المرمى دوره من وجهة نظري لا يقل عن دور أي حد في الفريق وإن كان يتفوق عليهم في الأدوار والمسؤوليات الفنية.
1: جميل. آخر نقطة على عجالة بس، طبعا منتخب الفراعنة أكيد لازم شوية بشكل سريع. طبعا أعتقد أن الكل راضي عن الأداء اللي قدمه في مباراة بلجيكا، وأنا أعرف أنك يعني بنسبة كبيرة راضي.

0: وإن كان طموح طبعا كان إنها تكمل للمنتخب المصري لولا الخطأ الفادح اللي صار، ولكن كيف تشوف مستقبل الفريق بعد هذا الأداء اللي أكيد بينعكس أيضا معنويا على المجموعة؟
1: يمكن الفوز مع التعادل مع منتخب بلجيكا نقطة مهمة للمنتخب المصري. كان الطموح ان يكون انتصار رغم قوة المنتخب البلجيكي وامتلاكه اسماء لاعبين كبار، لكن في النهاية اعتقد انها بداية جيدة للمنتخب المصري، تديله ثقة، تديله حافز في بقية المباريات، مباراة نيوزيلندا ان شاء الله يوم الاحد مساء بتوقيت كندا، الاثنين فجرا بتوقيت الدول العربية. فالمنتخب المصري اعتقد انه خد الثقة دلوقتي، ثقة بطولة كأس العالم، انه يلعب، انه يفكر في التأهل، انه يكون عنده طموح يظهر للعالم تطور المستوى، وايضا اللمسات الفنيه للكابتن حسام حسن اللي تولى المسؤوليه وقدر انه يطور كتير من شكل المنتخب المصري واسلوبه وقوه اداؤه. فان شاء الله باذن الله الامنيات بالتوفيق للمنتخب المصري وكل المنتخبات العربيه، ونشوف حضور قوي للمنتخبات العربيه في الدور الثاني باذن الله.
2: باذن الله ان شاء الله. الأستاذ والإعلامي الصحفي محمد الجزار تواصل معنا مباشرة من فانكوفر من كندا، شاكرين لك هذه المداخلة.
0: شكرا أستاذ محمد، جزاك الله خير.
1: شكرا جزيلا.
0: أتمنى لك سفرة مريحة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله إن شاء الله، شكرا جزيلا. معك.

0: واحد من الشباب كان يسأل عن تشيك موكسي، فقال لي في واحدة كلمة على وزنها ثانية
1: متحاجة
0: بعدين بنرجع
2: متقحطن يمكن.
0: لا يا وش يا أخي وش المصطلحات غريبة
3: بيرتم بقولي ده يعني إيه هذا؟
4: المنتر مدرس بيفوز لا يخسر.
0: أنا والله خلاص وصلت لنا النتيجة خسران
4: 1-0 بعده.
0: من بيسجل؟
4: يعذبهم قلنا مودريتش.
0: إيه والله يعذبهم يعذبهم
2: يعذبهم. بعد ما تعذب.
0: وأنت سعيد أنت متابع كل المباريات؟
4: إيه. أول ديك الفرنسا ويقصون.
0: زين بنشوف.
4: لا هلين ساعدني عليه.
2: أنا أشجع البيرو. البيرو البيرو
0: ما أعرف البيرو غيرها.
2: جيب لك السل.
4: طلعوا.
2: ما عنده خبر خبرنا طلع على بالي واصلين. ما بيسوي شيء يقول لك مهزومين اليوم.
0: بنخليه يشجع مودريتش عشانك.
4: يفوز وغصبن عن شارب.
0: غصبن عن شاربك صادق.
2: ما وقت أقول شيء وش أقول بس بشجعهم عيل.
5: وين صادق؟
2: نعم
5: ظهرك ما عرفتني
2: شامسي ولا لا؟
5: لا للزوشي محمد بلوشي.
2: محمد بلوشي
5: يا أخي كنت مشارك في 2010
2: مشبع على الصوت أنا على بالي محمد الشامسي
0: مغيب.
5: لا لا لبلوشي محمد لما أقول لك يعني أنتو ثلاثية الأبعاد.
2: أيوة أيوة
0: إيه. سلم عليك إسحاق الحاري.
2: عليك وعليه السلام.
0: إيه.
2: مبروك يا إسحاق.
0: ترسل بعد مباراة فرنسا فيف فيف لا فرانس بس ما أعرف يعني إيش
2: إلى الأمام يا منتخب فرنسا.
0: يا لها بحارق هو قال.
2: ها؟
0: يا لها بحارق. آخر مكالمة بعدين.
2: غير ما لها بس. فرنسيين
5: اسمع فرنسيين ما شاء الله فرنسيين.
0: يوم نحن طلعنا مع هذا الجماعة اللي هناك ذاك الصوب طلعوا أيوة. الفرنسيين.
5: مارك
0: إيه؟ أيوة.
6: شايف المونديال اللي احنا بنشوف حضرتك يا استاذ حسين كل يوم في التلفزيون وبنسمع صوتك في الاذاعه انت والاخ صادق المحترم وده احلى شيء في المونديال وروح المرحه يعني احلى شيء روح المرحه كمان يعني روح المرحه في الاذاعه وفي التلفزيون وكل شيء يعني ما شاء الله المقدم برنامج طبعا انت مقدم برنامج ناجح يا استاذ حسين ولبك والاخ صادق نفس الشيء برضه
7: انا تو داخل ينزل الحين عند الجماعه جالس تو متجمعين ما يحتاج
0: وحد يشجع معك جالس ولا
7: هل بعد نصهم يشجعوا نصهم ضدي
0: بعد نصهم ضدك
7: ايه حد ما عندي وحد عندي طب الجماعه ديله
0: يا اخي الله يهديكم يا اخي شجعوا كلكم مع الرجال يا اخي عشان بعد موضوع الذبيحه عشان
2: فيها ذبيحه
0: فيها ذبيحه المساله الله
7: يهديكم نشوف بعد نشوف شنو معي بعد
0: انا معك معك مره
2: معك من دامها فيها
0: سنسرو
2: فيها
0: بس تم.
8: الو السلام عليكم
2: حياك الله سعيد
8: صادق وحسين
0: يا اهلا وسهلا
8: التقييم الجميلة اللي تعودنا عليها في كأس العالم لكم ذكريات جميلة بأمانة سنوات مرت ولكن بأمانة يعني وضعتوا لكم بصمة جميلة جدا في قلوب المتابعين
0: نتمنى ذلك بارك الله فيك وجودكم يا سيد
2: إذن 20 دقيقة المنتخب البرتغالي لا زال متقدم على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة طبعا ما في هذيك الفرص الكبيرة
0: بهدف جواو نيفيز طبعا جاء في الدقيقة 6 شفنا تسديدة من
2: مبكر.
0: نعم بالضبط ويسا طبعا ويسا من أظن أشهر لاعب في الكونغو الديمقراطية لاعب نيوكاسل الإنجليزي وشفنا بس يمكن هذا اللمحة الوحيدة من منتخب الكونغو عدا ذلك طبعا البرتغال بشكل عام وضع طبيعي طبعا مسيطر فارق الإمكانيات واضح بين الفريقين هدف جواو نيفيز في الدقيقة 6 ونحن في الدقيقة 21 بانتظار ما سيحدث على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1 مكالماتكم
9: الأرجنتين الفخر يا بلاد المنى
0: صوت حلو أسمع صوت حلو
10: هلا بالكبادنا هلا بالكبادنا والله
0: يا هلا ومسهلا
10: وإيش الأخبار؟
0: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع تعرفه من ذي؟
9: غير عادي حي حي الطرب حي فن التانجو العادي الأرجنتين

0: وين الموسيقى بس لو
1: بتي يعني
2: بعد ما كامل هذه يعني بعدها
0: بعد يعني العمل هذا
1: بعد العمل. لكن انتوا ايش رايكم؟
0: انا راينا زين بس سمعنا عنك كلام اليوم
1: ان هيك
0: انك في الكورنيش مسوي مسيره الصبح.
1: لا لا
0: الناس
1: لا لا لا
0: الناس الصبح بعدها رايح دواماتها وانت طالع لمسيره الله يهداك يا اخي مشعل بعد.
1: اسمع اسمع كابتن اني هذه الجولات الاولى انا اقول لك بعدي اني شيء بعدي يعني ما سويت شيء
2: بعد بعد ما طربتك يعني
1: بعد لان ايش اسوي الحين
2: عشان كذا ما سويت موسيقى انت
0: لا تبالغ في الاحتفالات.
1: المشكله ان حط احنا مع منتخب الجزائر ومنتخب لا الحين ترى ايش اسوي
0: لا بتزعلوهم
1: بزعلهم لكن
2: يعني انت ما احتفلت عشان منتخب الجزائر المنتخب العربي ما احتفلت
1: اليوم حتى يعني كي تشوف مباراه لك وعليك لو اني انا الحين انا متوقع
0: ومن هذاك اللي في الكورنيش طالع باربع اشارات وكذي وهذا ترى الكورنيش فاضي الصبح.
1: لا انت
0: انا وصلتني على الكلام انك انت عاد يمكن اشاعه ما نعرف يعني.
1: اسمع اسمع كابتن حسين وصادق اقول لك
0: ها
1: اليوم منتخب الارجنتين فاز على الجزائر يعني يعني شبر
0: يعني مقبلات يعني بدايات كذا يعني
1: بدايات يعني بدايات هذه البدايات وكيد خوفتهم الحين ذاك الثانيين
0: بس انت عندك ثقه من اول ما اعرف كيف يعني كنت واثق ما شاء الله عليك.
1: الحين شوف الحين منتخب الارجنتين يمشي بدون متينه يعني يمشي دومي تعرف ايش الدومي
0: يعني بدون ماكينه يعني هذا
2: هايبر
0: ميداف
1: ايوه يمشي على الهبوب على الهبوب ايوه. لكن ترى اذا هو ماشي حتى اذا شغل الماكينه ورفع اشراع ايش بيسوي
0: ورفع الدقل
1: الحين
2: وعاد بيبحر
0: ايش رايك
2: راح بحر طلع
0: ايوه طيب الحين جبتها لكن طلعت صح الحمد لله.
1: الحين المحللين والنقاد قالوا بس هاي الارجنتين الهيلكاس
0: او تعالوا
1: الهيلكاس
2: في بعد المباراه.
1: لكن انت شفته النجم هذا اللي تكلموا بيه اللي يقولوا لمستواه ما في شيء
2: ابو تياغو
1: اللي جاب ثلاث اجوال اليوم
0: تصوهوا
1: عرفته الهاتريك هذا
0: الهاتريك اليوم ما عاجبهم كلهم ما اعرف ليش ما عاجبهم ايش صار
1: هذا الهاتريك خلي بس يوصل يجي الفريق اللي اتمناه
0: سمير ما عايب انه ما اعرف من ما اعرف ليش يعني
2: هو كان المفروض انه ينطرد بعد
0: قالوا عليه طرد المفروض صح ذكرتني
2: عليه طرد قال المفروض
1: اليمن
0: عليه هو هذا اللي تكلمت عنه ما
2: ابو تياغو
1: طرد ايش
0: تصوخوا
1: اوه كابتن حسين خلينا بالراحه
0: خلاص حاضرين انا ما اتكلم
2: غلقت اشوفك مشعل
1: انت مشو معنا حبه مشو معنا حبه
0: شوف هذا ما اتكلم عنها لان فيها ضغط
2: هي صح عدها
0: فيها فيها فيها وعليها
1: انا ما شفته
2: راح ما شفته هذه ما شفته الاقوال شفتهم
0: ما شافه وانت الحين مفضى نفسك من امس عشان المباراه وهذه اللقطه بس راحت عليك
2: اعمل نفسك ما شايف
0: خلاص يلا ما شفته نمشيها
1: هذه غير مقصوده كابتن غير مقصوده راح تحصل
0: ما شفتها وغير مقصوده
1: هذه ترى تحصل لكن خلينا من برضه
0: ما علي يلا خلاص
1: من الطرد
0: يلا المباراة الجاية أعطيك المباراة الجاية طول لي بعمرك أول شيء بحدد لك اليوم عشان تحط في بالك بعد أنت وتاخذ إجازة يوم الاثنين لا الساعة 9 في الليل ها عند تروح تداوم بالليل
1: الأمور طيبة
0: غير مع الشباب
1: الأمور طيبة
0: 9 بالليل يوم الاثنين مع النمسا
1: يعني تشوف يعني هذه مباريات المرحلة الأولى
0: ما تشوفها
1: يعني لأني ما ألاك اللي خبرتكم عنهم اللي خبرتكم عنهم
0: إيه
1: ألا أوه طواحين ولاك ما عارف من اسمها
0: سامبا
1: والسامبا
0: والمكاين والديوك
1: ألا هم حرصهم ألا بعد نحن مسحبناها بعد
0: إيه بعد
2: بعدكم
1: وبعدنا ما نزغنا شراع وما نزغنا اي حاجه
0: نزاغ هي نعم
1: اذا نزغنا شراع وسحبنا باور ونزغنا شراع
2: بس خلاص تيد بعدك تيد
0: الحكي واقف عاد
1: خلاص ايوه الحين خلينا انتم خلونا بس انتم بس تشوفوا تمتعوا فلا المباراه الاولى روحت الثاني والثالثه تمتعوا بس تشوفوا وتشوفوا هذا صغيرون هذا اللي عمره 36 سنه واللي عمره سب... اللي عمره 37 سنه اللي يقولوا له انت شايب
0: 38 و300
2: 39
0: يعني و357 يوم يعني تو بيدخل 39 لا
1: خلي يدخل 39
0: باليوم
2: بعد ما انقلب بعد ما
0: لا لحظه صبر لحظه عندي خبر شهاد اطلع شهاده ميلاده لحظه
2: وين هذا سناي انت وياه
0: 38 سنة و357 يوم والسنة كم 368 يعني 11 يوم بعد
1: كم هدف بيجيب
0: 16 هدف في كأس العالم
2: هذا بعد
0: مباراة وها وتوعد لعب 200 مباراة ها هذه المباراة رقم 200 ها
1: أقول لك هذا عن 10 أهداف الدور الأول الدور الثاني هذا بعدين أقول لك هذا بعده طش عنده اليوم ثلاثة
2: بداية ثلاثة
1: ثلاثة وثلاثة واربعة
0: في ما عيوش هو ترى أهداف هذه بعد ثلاثة وثلاثة واربعة ترى في فرق بعد عنده في هذه ما كل يوم هو بيسجل ثلاثة إذا اليوم توفق
1: هو كل يوم بيسجل
0: اسمح أنت
1: ولا هذا مرتاح الحين مرتاح والله كل يوم اليوم مبتسم يحط جول ويضحك
0: المهم أنت اليوم شفت المباراة وحدك يعني روحك
1: اليوم شايف إن المباراة وحدي ومكيف تراني مكيف اليوم والحين تراني نشوف الحين خلال لا ثلاث أيام
0: هي.
1: بس بكون مستمع
0: يعني تأخذ صراحة حل المباراة يعني
2: لين الاثنين
1: يوم الاثنين
0: لأن ترى بدت العيون عليك من هذه المال السامبا والطواحين والهذا يعني كل ما نكلمه قالوا مشعل
1: ألا
0: ترى القلايص موجودة القلايص ها؟ اي والله القلايص هذه كل عام
2: هذا تبددهم تبيها
1: لا انا اقول لك
0: لا خلاص هدي اعصابك الامور طيبه ان شاء الله
1: لا يجيب لك اياهم الا لا يجيب لك اياهم قلايص كلهم قلايص ويجيب لك اياهم
2: قلايص لا هدي
0: خبرتك متعود على القلص اذا غرزت ولا شيء اتصل مشعل قلايص
1: واتمنى لكم التوفيق انتو
0: مشكور يا مشعل يا اخي والله حلو كلامك حلو يا اخي عن الارجنتين حلو
1: ولا ارجنتيني
2: بس يوم ضرينا لميسي قال ما شايف
0: ايوه قال ما شايف يعني غمضت عيني شويه
1: والله
0: كنت نايم نامت عيني شوي ولا ايش هذه اغنيه
1: هذه
0: خلاص بس هي المهم يعني انه مشعل يقول لك ما شاف اللقطه اللي فيها شك انه طرد على ميسي يعني ما شافها الأمور طيب.
1: يعني أنا سمعت شفت في الواحد كاتب مع فيه محللين يقول ميسي يستاهل طرد.
0: إحنا نيا ذي. الحكي وايد الحكي وايد الحكي ما يهمك منه.
1: لا أكيد ما يخالف الأمور طيبة وهذه.
0: إذا تطرد ميسي وتطرد كريستيانو وتطرد.
2: طلعتهم كلهم.
0: خلاص إحنا ما نبغى نشوف بطولة عبارة. خلهم ياخذ لي شوية خلهم عطهم فرصة.
1: لا. اللاعبين يلعبوا في كل الدوري
0: ايوه
1: في كل الدوريات
0: ايوه
1: بعد الحين بعدنا نمشي شو
0: طشه هذا اذا طشه ثلاثه بدايتها يلا
1: اقول لك اليوم خل على بس حكي ما حد يقابل له الحين في دور 8 في دور 16
2: ايوه كلام بشردوا
0: عنه بشردوا عنه اي والله يا اخي
1: يبي يطيروا عنه
0: مشكور يا مشعل
1: الله يسلمكم ان شاء الله
0: حياك الله احسن
1: وان شاء الله الغادم احسن
0: ان شاء الله دائما ان شاء الله
1: عيد لي يا هشملي
0: عيد لي يا هشملي عيد شويه عيد لي يا

0: اخي بس ما مستغرب انا مع ان الارجنتين فازت بس ما في غير مش على حس وحيد مسكين لا يقول لك بعدهم يعني هم ذي لان حامل لقب حامل لقب يعني فما يعتبروها يعني عادي ان المباراه
1: الفوز يعني
0: مباراه عاديه يعني عاديه بالنسبه لهم على 7244-2009 احمد القرطوبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء عليكم بالخير والسرور في اول لقاء له في بطوله كاس العالم الاردن يسقط في اول اختبار وفوز فرنسا على ابناء عمومتهم رغم الاداء الذي قدمه منتخب السنغال ولكن عامل الخبره يحسم اللقاء وفي الليله الظلماء يكسوها السحاب ظهر القمر من بين تلك الغيوم ليبعث النور والمتعه الى الاجواء هنا أقصد بالقمر الأسطورة ميسي الذي أعاد لنا متعة وسحر كرة القدم فنحن محظوظون بأننا عشنا حقبة ميسي فعندما يظهر ميسي تظهر معه الإبداعات ومتعة كرة القدم وسحرها التي حرمنا منها محليا بهاتريك يبدأ الأسطورة ميسي دفاعه عن لقب راقص التانجو تحياتي لكم شكرا لك يا أحمد القرطوبي على خاطر النجاد يقول لك كنت صاحي ونامت عيوني شوية
1: كنت صاحي نامت عيوني شوي
0: شوي
1: محمد
0: ورسل لك رسل لك مكرونة
1: لا هذا الهولندي
0: هولندي أمل عبد الرحيم
1: طاحت علينا أيوه هذا اللي طايحة يا الله ما علي الهولنديين بعد أوجه تحية طبعا لسعيد العريمي
0: نعم
1: نشكر على المتابعة يا سعيد جزاك الله خير يقول جبت هاللهجة الصوراوية إيش رأيك أنت
0: هي مرة ما شاء الله عليك
1: كمين كلمة يعني
0: أنا حسبتك من هلا
1: هي حلوة لا وهذه لكن لا مش على
0: إيش قال بعد شيء ما كلمة قال
1: تصوخوا بعد واحدة ما
0: حسيتك من العيجة
1: إيه تعالوا
0: ولا
1: وتعالوا معي بعد لا كثرت ليونيل ميسي طبعا حديث الساعة اليوم قلنا 38 سنة و357 يوم أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة تجاوز كريستيانو رونالدو كان عمره 33 سنة و130 يوم سجل ثلاثية في مرمى إسبانيا في كأس العالم 2018 وطبعا عن بقية الأسماء اللي كانت موجودة لكن اليوم كثير من الأرقام طبعا ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثية ضد وهو حامل لقب السابقة الوحيدة كانت كيليان مبابي في نهائي كأس العالم 22 ضد الأرجنتين اللي فاز باللقب في تلك الفترة واليوم ميسي أيضا تجاوز ريفيلينو ليصبح اللاعب الوحيد اللي سجل 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء في تاريخ كأس العالم بأكمله ميسي 6 ريفيلينو 5 لوثر ماتيوس 4 فولان 4 هيلموت راند 3 وبعدين تشارلتون وتيشي وفيا ديفيد فيا طبعا كلهم لكل منهم 3 أهداف
2: ليوغل هذا تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان ميسي يسجل الهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة 1-0 للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري بعد في غفلة من دفاع المنتخب الجزائري شفنا كيف دخل ميسي في الكرة الماضية دخل وتوغل في سادس مونديال له مباراة رقم 27 يسجل هدفه رقم 14 في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم 1-0
3: اسبانيا بعد اقول لك انا اشجع الاسبان بعد لا سمح الله لا قدر الله خرجت الارجنتين
1: مخلص بير
3: ايوه مخلص بير نعم نعم
0: بس اشوف لك اثنين ثلاث عباره
3: يقول لك يا ميل يا مال مالوش مثال تذكر هذه
1: ايه اتذكر
4: يعني جميل جميل يمين شمال مالوش مثال
5: بدري عقل من يوم ما عاش فرنسا قال هذا احسن من بودريتش وكروز
3: ان شاء الله ميسي يستاهل والله ميسي
1: نعم
3: مره ثانيه يستاهل
1: صح يستاهل
3: البرتغال اي فريق اريده الا البرتغال
0: عشان رونالدو
3: الا البرتغال
1: عشان لا يعني مسكين كريستيانو يستاهل بعد
3: لا ما يستاهل ذاك مغرور
1: مغرور صح
3: ومغرور جدا ضيع على فريق النصر.
6: رونالدو مرة أخرى يصطاد في الأرقام استياد، يكسر الأرقام كسر، يعذب في الأرقام، يعذب لركور، يا معذب الأرقام يا كريستيانو، يا معذب الملايين.
3: مساكن جو رياضي، جو كأس عالم، جو يعني في فرحة مثل المستمعين جالسين مستمتعين بهذا البرنامج الرياضي الكروي العالمي. بيوصلوا فريق البرتغال ايضا متقدم حقيقه يعني اسبان ايضا، ولكن الادوار النهائيه ادوار تمهيديه في كاس العالم ما مقياس دائما ما مقياس، ولكنها تعطي مؤشر.
1: بياخذ البطوله
3: من البرتغال؟ والله اذا تهيئت الظروف ولعبوا بتركيز عالي ويقظه يمكن يوصلوا الى النهائي او ربع النهائي.
1: بعدها 1-0 طبعا البرتغال على الكونغو بهدف في الدقيقة 6 من نيفيس. وذكرنا الأعمار يعني أعمار اللاعبين الآن، طبعا طلعت شهادة ميلاد كريستيانو اليوم، هو يصير أكبر لاعب يشارك أساسيا في تاريخ أساسي كلاعب أساسي في تاريخ كأس العالم بعمره 41 سنة و 132 يوم. اي نعم،
0: اكبر عن ميسي منافسه.
1: ايوه على 7-2-4-4-2-0-0-9 عندك رسائل،
0: او على 7-2-4-4-2-0-0-9 زيد النويره ولقني حسين والكاس الماني مسبع ولا
1: تعال الفنان زيد النويره ما شاركنا هالمره
0: مسبع ولا ميدان؟
1: لا مطلوب منا اغنيه خاصه ان الحين مقبلين على الأجواء الحلوة في محافظة ظفار والأجواء الخريفية مع كأس العالم.
7: بنغير الموضة بنغير الموضة أمريكي وألماني أمريكي وألماني اليوم اليوم يا حسين اليوم اليوم يا حسين اليوم ألماني واليوم ألماني أيوة
0: وبنغير الموضة
7: بنغير الموضة أمريكي وألماني أمريكي خلاص هذا عشان إهداء
1: كلمات وألحان وغناء زين
7: خلاص طويلة صفوة يعني
1: عجبت الأخ صادق يعني
0: مواهب
1: جلس يغنيها كل يوم هو طالع بالدوام هو راجع الدوام بنغير الموضة
0: أمريكي وألماني أحمد القرطوب يقول لك إخواني حسين وصادق الأرجنتينيين موجودين لكن للأسف الفوز كان على منتخب عربي
1: يعني
0: وهذا حاس خاطرنا شوية
1: الفرحة ما كاملة يعني
0: أيوة. زين يسعد ربي مساكم عاشق الميلان، هذه البطولة بتكون بطولة مبابي وراح يكسر كل الأرقام. على خاطر النجادي يقول لك كل يوم يزداد قناعتي بأن الفيفا منظمة بين قوسين تسير أو تسير المنافسات الأممية مثل بطولة كأس العالم وفق رؤية عنصرية واضحة، ففي مباراة المغرب والبرازيل منحت جائزة أفضل لاعب للاعب البرازيلي فينيسيوس وكان الأجدر بها اللاعب المغربي الشاب أيوب وعدي، وفي مباراة السعودية والأورغواي منحت الجائزة أفضل لاعب للأورغواني الفيردي وكان الأجدر بها حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس، وفي مباراة الأرجنتين والجزائر ارتكب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي خطأ فادحا بالدعس على ساق اللاعب الجزائري من الخلف، لكن وكان من المفروض إشهار البطاقة الحمراء له لكن حكم المباراة تغاضى عن ذلك كله، والأمثلة كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها. المنافسات الرياضية يجب أن تكون عادلة وغير منحازة، إذا لم يحصل ذلك نفقد معناها ومغزاها.
8: ضروري يعني طنجة يعني ما تشجع طنجة
1: طنجة تشجعها طنجة نعم هي والله طنجة وكلها وإيش بقى وكازابلانكا
8: وبس وغادير
1: وغادير
0: وغادير أنا
1: يا سلام يا سلام كلها حلوة كلها حلوة
8: كلها حلوة الحمد لله موجود من توت طيبة
0: أبو هارون عبد الرشيد بوشو شكرا لك أتواصلك حمد
9: نعم
0: مساك الله بالخير
9: والله انا مرتاح في الاصوات الطيبه اللي انتم تعرضوها
0: الله الله الله الله الله يخليك على اصواتكم
9: الاغنيه اللي سوي اللي الحين انتم خلوها من يعني من تاليف حمد راشد العلوي
1: وين هذا من تاليف حمد راشد
0: سمعنا
1: هذا مال زيد النوير هذا ولا
9: انتم غنيتوا اغنيه يعني
1: بنغير الموضه
9: لا يا خلاص غير اللي تبغى تغير انا عندكم.
0: نغير عادي.
9: انا راح اشوف بس الاغنيه هذه اللي خليته يعني من اخراجي انا يعني
1: صراحه. حاضرين بس سمعنا عنك انت تقول شعر.
0: عطاك تنازل عن الاغنيه.
1: هذا خبر زيد النويره لازم.
9: يعني اقول لك
1: زيد عنده حقوق بعد حقوق بث.
9: والله طول العمر انا صراحه يعني من اسمع اصواتكم انتم الطيبه انا من مرتاح من صراحه في الاذاعه الشباب انا مرتاح ما يعني ما افكر بحاجه الحمد لله.
1: الحمد لله ان شاء الله
0: دوم الله يريح بالك ان شاء الله.
9: يعني بجود الله وجودكم وجود المذيعين والمخرجين والعاملين في الاذاعه يعني صراحه فاتحين لنا يعني صدورنا بالفرحه يعني
1: ان شاء الله دوم. لكن مذكور اليوم تشوف مباراه الارجنتين من الصبح.
9: والله شيء ضروري.
0: لأن مع الجزائر بعد منتخب عربي.
1: إيه مع الجزائر.
9: يعني أنا بس أنا مرتاح يعني في الفريق العربي مثل المصري والمغربي صراحة جزاهم الله خير يعني الأمور طيبة يعني.
1: خاصة إنك تروح طنجة.
9: طنجة حلوة وفاس وأكادير.
1: يا سلام سلام.
9: إيه والله.
1: عبارة إذا جابوا الكاس بتروح هناك تحتفل.
9: وتطلع لك من هناك على إسبانيا على جبل طارق.
1: يا سلام.
0: قريب مرة تأخذ لك بالعقل.
1: يا سلام.
0: على البحر.
9: نعم على ذاك البحر يعني هذه ما مسافة بعيدة.
1: هيوة هيوة هيوة حياة حياة.
9: أنا رحت لين طال عمرك هذه. والراحة يعني ترتاح في إسبانيا ترتاح.
1: راحة نفسية.
9: نعم لا ترتاح.
1: يا سلام.
9: هي والله.
1: إن شاء الله دوم تكون مرتاح.
9: وانتم ريحين داخل الإذاعة يعني.
1: وإحنا نرتاح يوم نسمع صوتك بعد وأصواتكم يعني.
9: أنا والله يعني نسمع صوتكم أنا أتصل علي علشان يعني أفتح صدري من معكم أنتم.
1: جزاك الله خير إن شاء الله دوم تكون فرحان ومرتاح.
9: حاجة طال عمرك ما عندي تفكير ولا شيء.
0: ما تفكر إلا بالخير إن شاء الله.
1: ما مستاهل الدنيا ما مستاهلة.
9: لا والله ما مستاهل اليوم احنا موجودين باكر رايحين.
0: الله يعطيك طول العمر ان شاء الله.
1: الحمد لله ونشوف كاس العالم ونشرب شاي احمر وكذا وهذا والامور حلوه.
9: اقول لك الان هنروح على الان توعدنا ان شاء الله تعالى قريب على صلاله.
1: يا سلام.
9: وتروح لك على ذيك الجبال الطيبه تو.
1: اوه
9: ونزل الحين الخريف بدا يعني.
1: بدا الخريف.
0: انت موجود هناك لا؟
9: ها؟
0: موجود في الظفار؟
1: بعد
9: لا ان شاء الله تاريخ 3/7 ان شاء الله تعالى.
1: بر ولا جو ولا بحر؟
9: والله على ان شاء الله على الجو ان شاء الله تعالى
1: توصل بالسلامة ان شاء الله.
9: ان شاء الله يعني من هناك اتواصل معكم باذن الله تعالى وبعلمكم عن الخريف.
1: من تحت رذاذ الخريف
9: ان شاء الله.
1: من تحت رذاذ الخريف بتشوف المباريات عبارة.
9: ان شاء الله تعالى.
1: يا سلام يا سلام.
9: واتمنى لكم ان شاء الله يعني دائما بتقدم ان شاء الله وإذاعة الشباب وجميع الإذاعات في السلطنة اتمنى لهم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله
1: ان شاء الله.
9: اللهم يحفظ ان شاء الله عمان واهلها ان شاء الله.
0: اللهم امين
1: يا رب ان شاء الله دوم ان شاء الله.
9: اللهم يحفظكم دائما انا من مرتاح من اسمع اصواتكم الطيبه باذن الله تعالى.
1: جزاك الله خير. دعينا بس لا تنسانا من الدعاء.
9: ادعي لكم ان شاء الله. اللهم يوفقكم على الخير ويعطيكم طريق الخير ان شاء الله تعالى وانتم واولادكم وعيالكم.
1: اللهم امين جميعا وفلوس طشي.
9: يلا
1: حياك الله.
9: بس عادي لا تكثر علينا شويه
0: وايد. ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله حاضرين. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
9: يلا عبد الشاف على خير.
0: على خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله الله يحفظك.
10: الله يعني نشكركم بزاف على هذا البرنامج ونحييكم عليه بزاف بزاف بزاف وبارك الله فيكم. يعني أحلى قناة في العالم هي قناة شباب وبرنامجكم أروع أروع أروع ما يكون.
0: تسلم يا ألا هذا برنامجكم أكيد وشكرا على المتابعة. إن شاء الله
10: بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم.
1: جميل.
10: لكم تمتعوا فينا بزاف بزاف. أنا والعائلة تاعنا كامل نحيوكم.
0: كل التحية أكيد لكم لكل متابعينا في كل مكان.
10: تحية لكم وتحية ليهم بزاف.

0: نوجه تحيه لمخرجنا العزيز والزميل بدر العميري موجود معنا في الاستوديو. نعم. مخرجنا التلفزيوني
1: بدر،
0: حياك ابو عمر.
1: على بالي غادر، هو كان موجود؟
0: لا ما غادر،
1: موجود
0: لا زال يتواجد ويستمتع بالبرنامج.
1: صورنا سناب احيده،
0: صورنا سناب سناب يا ابو عمر،
1: لان عنده ما شاء الله متابعين.
0: يا زين زين زين
1: كما من اسمه، حارس حارس
0: حارس
1: الراس الاخضر،
0: الراس الاخضر
1: ارتفع ضعف ضعف متابعي ماله دبل بعد ما
0: قناة برازيلية يقول لك هذا رفعته على طول، اخذ البرازيليين كلهم متابع.
2: ايوه
0: حياك يا منتصر.
3: حياك الله،
0: كيف اخبارك؟
3: قلنا الحق نسلم عليكم الشوطين.
0: يا اهلا وسهلا، حياك الله. بعدها ما خلص الشوط الاول ترى، بعدها 1-0.
3: ايوه بس قلت اقدم مشاوير عاد.
0: اي زين، ايوه تطلع شويه تجيب خبز مع خبز وهذا.
3: عذاك اللعب ويلعبون، ما قلت ما يعني سجلوا هدف ثاني.
0: ما اشوفهم لحد الحين الا اذا شوط ثاني، ما نعرف. لان لو تلاحظ المنتخبات العربيه مثلا كلها تلعب الشوط الاول، اغلبها يعني بنسبه 70%.
3: المدريديه يزعلوا علي، لكن انا اقول لك البرتغال سجلوا.
0: المدريديه دوم زعلانين، تفضل عادي.
3: اذا طلع رونالدو بيسجل هدف
0: ثاني. قويه هذه شويه،
1: يعني هو تو يعني هو ما خلينا ما خلينا نسجل،
3: يعني هو كأنه
0: مسوي يعني
1: خرب عليهم،
0: كنا عبء على الفريق يعني.
3: أيوة بكمل العدد، تكمل العدد صح. كمل العدد.
0: نعم نعم نعم.
3: بس أنا بعد أمس يعني بعد مباراة فرنسا لاحظت شيء، يعني لاحظت إنه هذا المونديال بيحكم أشياء في الكرة، بيحكم إذا الكتيبة اللي هي يعني اللي يعني اللي هي تحكم الكورة أو الميكو الفردي. لأن لو شفت فرنسا يعني ما عندهم تكتيك واضح، ما في أي تكتيك، ما في يعني كل اللعب عشوائي، بس معتمدين على ميكولات فردية،
1: على الفردية،
3: على الفرديات. عكس مثلا المغرب،
1: هذا كذي ما واضح وحشروهم.
3: ما ترى هذه هي، يعني أقول لك يعني ما شاء الله عندهم ميكولات فردية، يعني أمس اللي داخلين من دمبيلي و مبابي و
0: نجوي
3: و
0: أوليسي.
3: أيوه أوليسي، بس حتى يعني مثلا بعدين تستوعب
0: أن
3: عندهم في اللحظة
0: جول، هدف جول جول ويسا
4: وعدل النتيجة سلام إيمان ويسا بالرأس في القائمة الثاني في الزاوية اليمنى. ارقص يا ويسا، ارقص واطرح يا ويسا، هدف التعديل.
3: تذكرت
4: وقلت لكم
0: هذا هدف الكوندو، تعادل مع البرتغال. ويسا
1: قبل أن تشوف
0: لعب نيوكاسل،
3: لعب نيوكاسل. أيوه أنا ما قايلكم،
0: قلت لنا أنهم ما بيسووا شيء على هالحالة، لكن بعد الشوط الثاني الحين بيخلص الشوط الأول، مخلص أصلا الوقت يعني، فسجل في الوقت بدل الضايع، نهاية الوقت بدل الضايع، منتهي الوقت حتى بدل الضايع يعني من الشوط الأول. نزيد تفضل يا منتصر، قطعنا عليك سامحنا.
3: لا الأمور طيبة.
1: نعم. نزيد كمل.
3: فعالتشكيلة يعني مال فرنسا اللي كانوا داخلين أساسيين أصلا، تبعين استوعب أن عندهم في الاحتياط عندهم باركولا، عندهم شرقي، يعني عندهم لاعبين احتياطي يدخلوا أساسيين في تشكيلات ثانية، وكلهم لاعبين نقودات فردية.
0: صح صح،
3: ففرنسا أحس أنها بتمشي على هذا النمط يعني.
0: نعم صحيح، مع أنها كانت يبين في البداية أنها مباراة معقدة يعني، بس يعني تغيير تنويع الهجمات يعني صناعة اللعب كيف تكون، إيجاد الحلول بصراحة شيء يعني.
3: هي صحيح يعني السنغال ترى قدمت مباراة كبيرة بس صحيح. هي المجهولات الفردية
0: بالضبط، ضيع فرص
3: لعبت.
0: نعم
3: ضيع فرص جاكسون، ضيع فرص واجد
0: فرص صحيح، ضيع صراحة.
1: المباراة الثانية وش تشوف انجلترا كرواتيا؟
3: أنا عشان أكون صريح أنا حاقد على الإنجليز.
1: ليش؟
3: يعني
0: زعلان يعني، هم خاطرك شوي.
3: لا هم يقولوا انهم مهد الكرة،
0: إيه؟
3: انا اقولهم انهم يعني اساس العقرفة في الكرة. تعريف الشخص المتعقرف
0: إيه؟
3: الانجليز في الكرة. فأتمنى من مودريتش وربعه انهم ما بس
1: يهزمهم، شكله مشخصنها منتصر
0: شيء مين حاط في خاطره شيء ما...
3: لا بس يعني عاشرتهم بس يعني عندهم هذا العقرفة.
0: زين يعني انت اليوم تشجع كرواتيا معناته؟
3: اكيد اكيد. اي مدرج. اي شخص يلعب ضد الانجليز انا
0: معه.
3: عن معه سوري. أيوه
1: تتوقع من خسارة اليوم يعني؟
3: والله أتمنى ما أتوقع.
0: أتمنى
3: أتمنى لأني توخيل شكله ماشي على تشكيلة معينة، حتى لما استدعى تشالوبا ما استدعى ظهير ثاني لأنه مخلي في باله تشكيلة معينة، فبغى يلعب بأسلوب لعب معين، وتوخيل مدرب كبير.
1: نعم.
3: فأتمنى أن كرواتيا تسوي شيء.
0: مشكور يا منتصر.
3: مشكورين،
0: حياك الله. الله خير. بالمناسبة طبعا هذا اليوم ظهور 17 لإنجلترا في كأس العالم والثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مشاركات لها منذ غيابها عن نسخة 94 في الولايات المتحدة. وهذا المنتخب إلى جانب النرويج طبعا هم المنتخبين اللي من الاتحاد الأوروبي فازوا في جميع مباريات التصفيات الثمان، لكن المنتخب الإنجليزي كان المنتخب الوحيد اللي اجتاز التصفيات دون أن يسجل عليها أي هدف، ما اهتزت شباكه في التصفيات. وطبعا هم يعني يمكن أفضل إنجاز تجاوزوا ربع النهائي مرتين فقط، حققوا يعني وصلوا نصف النهائي في عام 90 و 2018 في روسيا لما لعبوا أصلا مع كرواتيا. في آخر 8 مباريات افتتاحية في كأس العالم خسروا فقط مباراة واحدة. أيضا كرواتيا إلى جانب فرنسا وصلوا إلى نصف النهائي في آخر نسختين من كأس العالم، يعني مرتين على التوالي. زلاتكو داليتش اللي تحوم حول حديث أنه بيترك كرواتيا بعد هذه البطولة حقق الفوز في 7 من مبارياته الثمان في التصفيات، ما خسر سوى نقطتين في تعادل سلبي مع الشيك. لم يهزم منتخب كرواتيا في مباريات دور المجموعات في كأس العالم في النسختين الأخيرتين، ولم يستقبل سوى هدفين مع تلك الفترة. مع ذلك يعني لم تكن المباريات الافتتاحية موفقة دائما لكرواتيا. فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات افتتاحية له في كأس العالم. آخر لقاء جمع إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم كان بمثابة مواجهة تاريخية. فريق داليتش قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي في نصف النهائي. هذه المباراة ستكون رابعة بين المنتخبين في بطولة كبرى، وقد سبق أن التقيا مرة واحدة في كأس العالم ومرتين في اليورو، فازت إنجلترا في المباراتين اللي جمعتهم في اليورو.
1: نعم. هذا بنشوف مواجهتهم اليوم إلى منت وسوف تنتهي طبعا هذه النتيجة
0: الساعة 12
1: في الساعة 12. ويروح لبعض الرسائل على 724-42-009. قدم لكم تحايا على تقديمكم المميز، تحية للشعب العماني العزيز. ما شاء الله أنا أستمع إلى إذاعة الشباب وأسمع اسم صديقي برنامجكم في برنامجكم علي خاطر النجادي، وهو مشارك نشط ومجتهد تونسي مقيم بسلطنة الحبيبة. شكرا لك أخي أتواصلك. أحمد القرطوبي، أنا لا أتفق مع الأخ اللي قال ميسي يجب أن يطرد بالبطاقة الحمراء. إذا طرد ميسي من راح نشوف يلعب؟
0: صحيح، لا تطرد ميسي ولا تطرد كريستيانو ولا تطرد من بعد
1: لو مطرود
0: هاريكين لا تطرد،
1: ما بنشوف المباريات الجاية.
0: المباريات يا أخي خلوها يعني ما مشكلة، مشوها شوي يعني. ولا هي صراحة ممكن يعني توصل، يمكن طرد توصل. نعم
1: بالمباريات
0: تفضل. 1-1 طبعا الشوط الأول من البرتغال كونغو الديمقراطية.
1: نعم.
0: والساعة 12 سهرتكم مع إنجلترا وكرواتيا، مباراة حلوة أكيد. الساعة 2 الساعة 3 عفوا الفجر بنما مع غانا، والساعة 6 الصبح أوزبكستان مع كولومبيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات.
1: وبكرة طبعا راح تبدأ مباريات الجولة الثانية بلقاء منتخب التشيكي مع جنوب أفريقيا.
0: نعم. لا تلخبطهم في التواقيت عشان هذا.
1: نحن نعطيهم 24 ساعة. هذا المساء بتكون.
0: أيوة لين الصبح، لين الصبح نعطيهم عشان ما
1: نذكرهم بكرة يعني.
0: بكرة أحسن. خلاص. لكن ذكر بالمباراة اللي بالليل بكرة. عفواً.
1: غانا. وبنما الساعة 3.
0: لا هذه للفجر.
1: الفجر أيوة،
0: والصبح أوزبكستان
1: والصبح أوزبكستان وكولومبيا الساعة 6.
0: وعطينا أول مباراة بكرة.
1: أول مباراة بكرة الساعة 8 المساء.
0: 8 المساء.
1: جنوب أفريقيا.
0: جنوب أفريقيا والتشيك.
1: والتشيك.
0: أيوة. حلو كذي بس كفاية عشان ما مثل ما قال أبو منصور دار راسنا.
1: هاي بس عشان يضبطوا أمورهم.
0: هي ضبطوا أمورهم. أيوة.
1: وصلنا لحن الختام.
0: هنا عم نختم. مشكورين يا جماعة على تواصلكم وعلى استماعكم، وإن شاء الله الحلقة الجاية نلتقي فيكم إن شاء الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. صادق لواتي وحسين العميري ومحمد الإشملي، حياكم الله،
0: مع السلامة.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سي يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.
3: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: شتيفي غراف. مستمعين الكرام، حكايتنا اليوم من مدينة مانهايم الألمانية في صباح أوروبي بارد يغلفه الضباب وتتدلى فيه السماء برداء رمادي ثقيل. هنا رسمت الخطوات الأولى على أرض ملاعب التنس الباردة، وتشكلت أحلام طفلة أمسكت مضربها لتواجه به العالم. لم تبحث عن الضوء، بل أن الضوء هو الذي لاحقها، فانتصرت في الملاعب وتألقت حتى لامست عنان المجد. غرست الأمل في القلوب فحصدت صفاء الروح نهرا من خير لا ينقطع. إنها شتيفي غراف. ولد شتيفاني ماريا غراف في 14 يونيو من عام 1969 في مدينة مانهايم الألمانية. نشأت في أسرة صغيرة، وكان والدها بيتر غراف مدرب تنس صارم الطباع. رأى في ابنته بشائر البطولة، لكنه آمن أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن التدريب والإصرار والالتزام مفاتيح الوصول إلى الهدف. أمسك بيد طفلته ولف قبضتها الصغيرة على المضرب، خصص لها تدريبات يومية بالساعات، تدريبات كان عنوانها الصمت. فتعلمت شتيفي غراف أن الرد في الملعب أبلغ من الكلام. كبرت شتيفي غراف بين الفصل الدراسي وملعب التنس. كبر معها الحلم عندما دخلت عالم الاحتراف في سن مبكرة، وسرعان ما فرضت اسمها وبسطت سيطرتها على ملاعب الكرة الصفراء. حققت شتيفي غراف 22 لقبا في بطولات الجراند سلام، وتربعت على عرش التصنيف العالمي لمدة 377 أسبوعا، وهو رقم قياسي لم تحققه أي لاعبة أخرى. في عام 1988 صنعت المستحيل، فحققت لجراند سلام الذهبي، أستراليا، فرنسا، ويمبلدون وأمريكا، وأضافت إليه ذهبية الألعاب الأولمبية. إنجاز فريد لم يكتب قبلها ولم يسجل بعدها، فكانت شتيفي غراف شمس اللعبة التي لا تغيب. حين أطفأت شتيفي غراف أضواء الملاعب وأعلنت اعتزالها عالم التنس وخف بريق الكاميرات التي تلاحقها، وأغلقت بيدها النافذة التي كانت تطل من شرفة غرفتها على الملعب الذي ارتوى بعرق جبينها أثناء التدريب، قررت هنا أن تبدأ فصلا آخر من العطاء. ففي عام 1998 أسست شتيفي غراف مؤسسة خيرية تحمل اسم أطفال الغد. عنيت المؤسسة بمداواة جراح الأطفال المتأثرين في الحروب والصدمات النفسية في مناطق النزاعات حول العالم. أعلنت المؤسسة أنها أنفقت أكثر من 30 مليون يورو منذ تأسيسها حتى ما بعد عام 2020 على برامج شملت العلاج النفسي المتخصص، إعادة التأهيل، دعم الأطفال اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2015 مولت المؤسسة برامج علاج نفسي لآلاف الأطفال. فلم تعد شتيفي غراف ترفع الكؤوس بل تمسح الدموع، ولم تعد تبحث عن الألقاب بقدر بحثها عن أمل تزرعه في النفوس. مستمعين الكرام، لم تتحدث شتيفي غراف كثيرا عن الخير، بل فعلته في صمت. آمنت أن الألقاب والبطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل جسرا لمد يد العون وطريقا لصفاء الروح، وأيقنت أن لذة العطاء أبقى أثرا من حلاوة الانتصار. هكذا هي شتيفي غراف، سيدة التنس الأولى، حضور باه في الملاعب وأثر خالد في ضمير الإنسانية.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حبيبي. الله رامي حلو.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو، ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في جيبها.
3: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي،
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عشت يا احمد. عشت عشت يا شباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: شفايفك جمرة وثغرك من لهب، خايف على خدك.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

انه الفرحك الجد.

Yeah.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان العالم المشترك حين تصبح القيم بنية تعايش. وكنا وقفنا في الحلقة الماضية عن حديث وسؤال ماذا يحدث عندما تتجسد القيم في حياة الناس اليومية وتتحول من إطار فكري إلى بنية تعايش فعلية. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، العالم المشترك ليس مساحة جغرافية فحسب. العالم من حولنا شبكة علاقات تتقاطع فيها المصالح والهويات والاختلافات، غير أن هذا التقاطع لا يتحول تلقائيا إلى تعايش، بل يحتاج إلى قاعدة أعمق تنظمه. حين تصبح القيم جزءا من البنية اليومية، لا تعود مجرد مبادئ نظرية، وإنما تتحول إلى نظام غير مرئي يضبط التفاعل بين الناس. العالم المشترك يبنى عندما يتفق المختلفون على حد أدنى من المعاني التي تحمي كرامة الإنسان وتمنح الاختلاف مساحات آمنة. هذا الاتفاق لا يلغي التنوع، وإنما يحوله إلى طاقة إثراء. وفي هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى إعادة صياغة العلاقة بين البشر من خلال القيم الإنسانية المشتركة، بحيث تصبح قاعدة تعايش حقيقية لا شعارا عابرا. فحين تترسخ القيم في الوعي والسلوك، يبدأ العالم المشترك بالتشكل بوصفه بنية مستقرة قابلة للنمو. أيها المستمعون والمستمعات، قد يتحقق التعايش أحيانا بدافع الحاجة أو المصلحة، لكنه يظل تعايشا هشا ما لم يستند إلى قاعدة قيمية. الفرق بين التهدئة المؤقتة والتعايش المستدام هو وجود إطار مشترك ينظم الاختلاف. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية إلى أن المجتمعات التي تستثمر في الشمول الاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة تحقق مستويات أعلى من الاستقرار والازدهار طويل الأمد. هذا يوضح أن التعايش ليس مجرد خيار أخلاقي، هو خيار وركيزة تنموية. حين تتحول قيم كالاحترام والمسؤولية إلى معايير يومية، فإنه يتراجع منسوب التوتر، لأن الأفراد يتوقعون سلوكا متوازنا مع بعضهم البعض. التوقع الإيجابي هنا ذاته يصبح عنصرا من عناصر الاستقرار. البنية المستدامة للتعايش تعني أن القيم لم تعد مرتبطة بمواقف استثنائية، وإنما أصبحت جزءا من العادات والسلوكيات. فالإنصاف في المعاملة والالتزام بالقانون واحترام التنوع كلها تتحول إلى قواعد غير مكتوبة تحكم المجال العام. هنا يصبح العالم المشترك أكثر من مجرد تعايش سلمي، يصبح مساحة تعاون وإنتاج مشترك، حيث ينظر إلى الآخر بوصفه شريكا في البناء لا منافسا في الوجود.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، العلاقة مع الآخر هي الاختبار الحقيقي لأي منظومة قيمية. فالقيم التي لا تنظم الاختلاف تظل محدودة التأثير. عندما توضع الكرامة في مركز التفاعل، يعاد تعريف لغة الحوار ويضبط السلوك حتى في لحظات التوتر. القيم هنا تعمل كآلية تنظيم ذاتي، فهي تمنع الانزلاق إلى الإقصاء أو التهميش، وتفتح مجال الاعتراف المتبادل. والاعتراف لا يعني التطابق، وإنما يعني الإقرار بحق الآخر في الوجود والاختلاف. وحين تتجسد هذه المنظومة في المؤسسات تتعزز عبر قوانين عادلة وممارسات شفافة وخطاب عام متزن. التعايش لا يتحقق عبر العواطف وحدها، يتحقق عبر أنظمة تترجم القيم إلى واقع ملموس. في هذا الإطار يتجاوز العالم المشترك حدود التسامح السلبي إلى شراكة إيجابية، فبدل أن نكتفي بقبول الآخر نسعى إلى التعاون معه. وهذا التحول يتطلب وعيا مستمرا بأن القيم ليست ثابتة في النصوص فقط، وإنما القيم تحتاج إلى ممارسة يومية تعيد تثبيتها في الواقع. فالعالم المشترك يبنى كل يوم من خلال اختيارات صغيرة تعكس احتراما عميقا لإنسانية الجميع. أيها المستمعون والمستمعات، حين تصبح القيم بنية تعايش يتجاوز أثرها حدود المجتمع الواحد لتتحول إلى أفق حضاري، العالم المشترك هنا لا يختزل في علاقات داخلية، وإنما يمتد إلى العلاقات بين الثقافات والدول. إذا تأسس الداخل على قيم عادلة انعكس ذلك على الخارج في صورة خطاب متوازن ومتزن وتعاون متكافئ. فالقيم التي تنظم العلاقة بين الأفراد قادرة على تنظيم العلاقة بين المجتمعات. هذا الأفق الحضاري يتطلب رؤية ترى في التنوع فرصة للتكامل، فكل ثقافة تضيف بعدا جديدا لمعنى القيم المشتركة، مما يثري التجربة الإنسانية ككل. في هذا السياق يطرح المؤتلف الإنساني تصورا للعالم المشترك يقوم على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بوصفها قاعدة تعايش عالمي، ليس الهدف منها توحيد الخصوصيات، وإنما إيجاد مساحة تلتقي فيها دون صدام. العالم المشترك ليس حلما مثاليا، العالم المشترك نتيجة عملية لخيارات قيمية واعية، وكلما تعمقت هذه الخيارات أصبح التعايش أكثر رسوخا، وأصبح المستقبل أكثر قابلية للاستقرار والنمو.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العالم المشترك يتشكل حين تتحول القيم من مبادئ معلنة إلى بنية تعايش يومية. فالتعايش المستدام يحتاج إلى قاعدة أخلاقية تنظم العلاقة مع الآخر وتمنح الاختلاف إطارا آمنا. عندما تمارس القيم باستمرار تصبح جزءا من ثقافة المجتمع وتتحول إلى قوة استقرار وتنمية. وهكذا ينتقل التفاعل بين البشر من مجرد تجاور إلى شراكة في البناء. إن مستقبل العالم لا يتحدد فقط بتطور التكنولوجيا أو الاقتصاد، هو يتحدد بقدرتنا على جعل القيم الإنسانية المشتركة أساسا لعالم نتقاسمه ونعيش فيه جميعا بثقة واحترام. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من حديث المؤتلف. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.